اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير ما

حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا

وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر.

عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف

وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد

له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة

أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير

عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقل

أشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدًا عبدك ورسولك اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك.

وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر.

وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى

له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه

0: محمد.
1: السابعة صباحا بتوقيت عين اف ام برعاية
2: إلك عجاج؟
3: لا.
2: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة الصحة مضمونة.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: حمل تطبيق عين اف ام وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، بتوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. عين اف ام معك بالصوت والصورة، بصوتك مع عامر رجوب من الأحد إلى الخميس من السابعة حتى العاشرة صباحاً.

0: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يوالت، راح تسهل حياتك، ريف، صحي وخفيف. الجماهير على الموعد والملعب للكل، تحليل، تحكيم وتشجيع عين المونديال برعاية فيتل، الإنترنت الأسرع والأقوى في الأردن منذ عام 2008، أشيائي، أزكى المطاعم، أسرع توصيل، بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. مش كل القصص بتنقال تحت الضوء، في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل، كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات. زمان كان الكهف والمغارة دار، وبيت الشعر دار. اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين، اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا الدارنا موقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدار news.net، القصة وما فيها.
1: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا رب العالمين. النبي عليه الصلاة والسلام بيحكي لنا: بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. في حديث آخر شو بيحكي؟ تحدثوا عن بني إسرائيل فإنه كانت فيهم أعاجيب. النبي بيحكي لنا إنه بني إسرائيل عندهم قصص عجيبة، هاي القصص. ومن أعجب قصص بني إسرائيل قصة بيروي لنا إياها الإمام أحمد عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنه، إنه سمع من النبي عليه الصلاة والسلام عن رجل من بني إسرائيل. هذا الرجل كان اسمه الكفل، وهذا الكفل غير ذو الكفل اللي موجود في القرآن الكريم. هذا رجل من بني إسرائيل كان ما بيتورع أبدا عن الحرام. يعني شو في نوع من أنواع الحرام قد يخطر ببال الإنسان؟ أتى من زنا، من شرب الخمر، من سرقة، من قتل، يعني ما ترك أي نوع من أنواع الحرام إلا أتى. في يوم من الأيام بتيجي امرأة عند هذا الرجل الكفل، مسكينة يعني ضاقت فيها الدنيا وما إلها لا سند ولا من يعيلها، فإجت على الكفل وقالت له: بدي تعطيني مال، أنا ما معي مال. فساومها على شرفها، قالها: بعطيك المال مقابل أن تخلي بيني وبينك. ففاوضها: زيد 10، زيد 20، زيد، حتى اتفقوا على 60 دينار، 60 دينار ذهب. فوافقت لاحتياجها الشديد للمال ولضيق الحال. فلما قعد منها مقعد الرجل من زوجته ومن امرأته بدأت تبكي وترتعد وخافت خوف شديد. فالكفل شو بحكي لها؟ ما يبكيكي، انت ليش بتبكي؟ هل اكرهتك؟ انا ما اكرهتك، ليش بتبكي؟ فقالت: لا والله ما اكرهتني، ولكنه عمل ما فعلته قبل ذلك قط. انا عمري ما عملت هذا الشيء، انا عمري ما قربت على الحرام، وما حملني على ذلك الا الحاجة. انا لولا الحاجة ما بقعد هذا المقعد، ولا بختلي برجل، ولا بفعل الحرام. فلما شافها بتبكي خوفا من الله سبحانه وتعالى، وهي عمرها ما ارتكبت كبيرة، بكى الكفل وقال: أنت ما فعلت هذا قط، وأنا ما مر علي يوم قط إلا وعصيت الله فيه. فقالها: والله لا أعصي الله بعد هذا أبدا. فمات الكفل من ليلته، يعني مرت ساعات ومات الكفل في ذات الليلة. فأصبح مكتوب على بيته: إن الله قد غفر للكفل. فلما استيقظ بني إسرائيل في اليوم التالي وجدوا الكفل ميت ومكتوب على باب بيته: إن الله قد غفر للكفل. فسألوا واستقصوا الأخبار، وإذا سبحان الله بالمرأة تقص الخبر، بتقول لهم: أنا صار معي 1 2 3. التوبة. النبي عليه الصلاة والسلام بيحكي لنا قصة رجل آخر كان حريص على التوبة، بيقع بالذنب، وكل ابن آدم خطاء، كل واحد من بني آدم لازم يكون خطاء، لأنه هذا ما جبل عليه الإنسان. إحنا مش ملائكة، إحنا بنخطأ، والذنب عند الله سبحانه وتعالى مش المشكلة. المشكلة عند الله سبحانه وتعالى إنك ما تتوب إذا أذنبت. النبي بيحكي لنا قصة رجل واحد بيقول: أذنب عبد أصاب ذنبا، فقال بعد ما أذنب، قال: ربي أذنبت فاغفر لي. فقال الله سبحانه وتعالى: علم عبدي أن له ربا يغفر بالذنب، أو يغفر الذنب ويأخذ به، يعني بيغفر الذنب لمن استغفر، ويأخذ به أي يعاقب عليه. قد غفرت له.
بيرجع هذا العبد بغلط نفس الغلط، بيقول فأذنب ثانية فقال رب اغفر لي. فبيقول الحق سبحانه وتعالى علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، قد غفرت لعبدي ثم ما شاء الله، يعني مكث ما شاء الله بعد هذا الذنب ثم عاد فأذنب، رجع أذنب مرة ثالثة فقال نفس ما قال، فأعاد الله سبحانه وتعالى نفس الكلام، قال علم أن له عبدا يأخذ بالذنب ويغفره فقد غفرت له، حتى قال الله سبحانه وتعالى غفرت لعبدي فليعمل ما يشاء. تخيل اللي بيظل يتوب ربنا سبحانه وتعالى بيتوب عليه، ولما قال الحق سبحانه وتعالى فليعمل ما يشاء مش من أجل إنه الإنسان يسوي اللي بده إياه بعدين يستغفر، لا، وكأن هذا العبد يعني قد ما بيتوب وربنا بيتوب عليه رح يجي يوم ويخجل من الله، طيب أنا لمتى بدي أظل أستغفر ربي من ذنب أنا مصر عليه لكني كل ما أستغفر ربي بيغفر لي؟ أو أن الله تعالى علم أن هذا العبد لن يتوب لن يموت إلا على توبة. فيا أخوان التوبة من الأمور اللي كان النبي عليه الصلاة والسلام يحرص عليها، النبي عليه الصلاة والسلام وعلمنا سيد الاستغفار، وكان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم في المجلس الواحد يعدون لرسول الله أكثر من 70 مرة رب اغفر لي وتوب علي، رب اغفر لي وتوب علي، وكان النبي يكثر من الاستغفار خاصة بعد فتح مكة لما أمر الله بالاستغفار، قال إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يكثر من الاستغفار، وسيد الاستغفار هو اللهم أنت خلقتني، اللهم أنت ربي خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. كل واحد فينا ذنبه على حسب علاقته مع الله، في ناس ذنبه إنه كفر ورجع بده يآمن، في ناس ذنبه إنه بيأتي كبائر الذنوب، في ناس ذنبه إنه ما بيتورع عن صغائر الذنوب، في ناس ذنبه إنه ما بيصليش في المسجد بيحس إنه هذا ذنب، في ناس ذنبه بيقول لك أنا صح بصلي بالمسجد بس ما في خشوع، في ناس ذنبه بيقول لك أنا مقصر في قراءة القرآن. فكل واحد يتعامل مع الله ويستشعر ذنبه بحسب علاقته وقربه مع الله سبحانه وتعالى. إن شاء الله تكون ذنوبنا هي اللمم الأمور البسيطة، ونرجع ونتوب إلى الله سبحانه وتعالى منها. ومتى ما تاب العبد فليعلم أن له ربا يأخذ بالذنب صحيح ولكنه يغفره. وهاي النقطة اللي الشيطان بحاول يلعب عليها، الشيطان بحاول يستدرج الإنسان إنه في يعني طريق مسدود، خلاص لمتى بدك تتخوث حالك وتكذب على ربنا، أنت بتنافق، خلاص يا عمي، بس مشان يصدك، يوصلك لمرحلة إنه تيأس من إنه ترجع وتتوب أو إنه تخجل لمتى، خلاص يعني تفرطها بالمرة، لا تفرط، ارجع وتوب، مهما أذنبت اعلم أن لك ربا يغفر الذنب ويأخذ به، والله سبحانه وتعالى يحب التوابين ويحب المتطهرين. شو يعني تواب؟ يعني كثير التوبة، كثير التوبة، كلما أذنب علم أن له ربا فاستغفره فغفر الله سبحانه وتعالى له. أسأل الله تعالى أن يغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، أولها وآخرها، علانيتها وسرها، وأن يدخلنا وإياكم الجنة من غير حساب ولا سابقة عذاب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: تعبنا من الاسطوانة الثقيلة والخوف من تسريب الغاز وقطعة الغاز بنص الطبخة. المناصير للزيوت والمحروقات خلت حياتنا أسهل وأكثر أمان وقدمت لنا الحل. اسطوانة أمان لأول مرة في الأردن، خفيفة شفافة وأنيقة وذكية وصمام أمان عالمي. للمزيد من الاستفسار الاتصال على 079-780-3780. المناصير رواد الطاقة منذ 23 عاما. من أرض

0: المتسعد.
1: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم، المؤسسة الاستهلاكية العسكرية. عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يو وليت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إن استودعناك أهلينا وأموالنا وأولادنا وأعمالنا، فبارك اللهم لنا فيها، وبارك اللهم لنا في كل شيء نعمله، فهو لك وفي سبيلك. أسعد الله كل هذه الصباحات باليمن والخير والبركات، وأسأل الله بداية أسبوعي خير ونعمة وفضل ومنه. أسعد الله الصباحات.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر ما بعده. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم أعنا على قول الحق ونطقه ونشره وفعله، ولا شيء غير الحق،

0: وشيوعها ومائها، في شبابها وشيوخها، في جيشها وقيادتها. اجعل قلوبنا متآلفة، كلمتنا واحدة، وسعينا دائما لما فيه رفعة البلاد وصلاح العباد. اللهم ابعد عن شبابنا المخدرات وكل ما يذهب العقول. اللهم سخر لأهلنا في غزة وفلسطين ملائكة السماء وجنود الأرض. اللهم كن لهم عونا ونصيرا، فاحفظهم وثبتهم وانصرهم، إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك سترا تحت الأرض وفوق الأرض ويوم العرض عليك. اللهم نسألك الستر تحت الأرض وفوق الأرض ويوم العرض عليك. اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين.
1: لتعليقاتكم وآرائكم والمشاركة ببرنامج بصوتك مع عمرو جوب على الرقم 078-46-31، كما بإمكانكم إرسال رسائلكم الصوتية أو المكتوبة من خلال الواتساب على الرقم 078-46-31.

أسعد الله صباحكم من جديد عبر عين اف ام التي ألتقيكم بها وخلالها من الأحد إلى الخميس من السابعة وحتى العاشرة. أستقبل اتصالاتكم ورسائلكم ومتابعتكم عبر رقم البرنامج على أمنية 078-46-31. كما دائما أدعوكم لمتابعة آخر الأخبار والمستجدات عبر منصاتنا الرقمية المسموعة منها والمرئية. يمكنكم أيضا متابعة البرنامج عبر قناة الإذاعة على اليوتيوب عبر عين أف أم، وأيضا عبر تحميل تطبيق راديو عين أف أم على جميع الأجهزة، وأيضا عبر موقعنا على الفيسبوك. آخر الأخبار التي تهم الناس بتحقيقاتها ومعلوماتها دائما تتابعونها عبر موقع الدار الإخباري. ودائما اللهم أعنا على قول الحق ونطقه ونشره. أسعد الله كل هذه الصباحات بكل الخير.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: السلام.
0: يا ربي أنت السلام ومنك السلام، سلم قلوبنا من أذى الدنيا وحزن الأيام.
1: اللهم آمين.
0: يا ربي إن كان في نفوسنا انكسارا فلا جابر لها سواك،
1: يا الله.
0: وإن لامس قلوبنا شيء من أنين فلا يعلم بحالنا إلا أنت،
1: يا الله.
0: فاجعل لنا من كل ضيق مخرجا،
1: آمين.
0: ومن كل هم فرجا،
1: آمين.
0: يا ربي رحمة من عندك تغير الأقدار وتحقق الأماني. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يسعد صباحكم أم بهاء تلفاح.
1: أسعد الله صباحك يا أم بهاء تلفاح، واللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد في كل وقت وفي كل حين يا رب العالمين.
2: أستاذ عامر صباح الخير لك ولمستمعينك والكادر، يلا يسعد هالصباح.
1: صباحك يا سيدي.
2: وأنا بشكرك شكر جزيل على كل مجهوداتك، رحلتك على أمريكا يعني، وتغطيتك للمنتخب.
1: الله يبارك فيك
2: يعني، ودائما بدأت لدي ضغط الأحداث. حبيت أحييك وأحيي الكادر.
1: الله يسعد صباحك.
2: وإحنا قاعدين نتدرب سواقة، ومعاي قاعدين بسمعوني آية ووالدتها وأنا بسجل لك.
1: أها.
2: فبدي أحييهم من خلال برنامجك.
1: الله يسعد صباحهم
2: يعني
1: يا رب العالمين.
2: الله يسعد السواقة. الله يسعد صباحك.
1: الله يسعد صباحك، والله ينجحك يا سيدي. يا رب يا رب كويس السواقة الصبح، تكون الأزمة أخف. الله يا رب يوفقك ويسر أمورك، وسلامي إلهم.
3: الله يسعد صباحك أخوي عامر، صباح الورد إليك ولطاقم عملك الرائع، صباح الورد لجميع مستمعينك الكرام. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم خير ما فيه.
1: اللهم آمين.
3: أسألك أن تجنبنا شر هذا اليوم وشر ما فيه. آمين. يا رب العالمين. آمين. صب عليك ونصب على جميع مستمعينك الكرام، صب على أخوي وحبيبي المختار أبو رضوان العبسي، أخوك عبد الفتاح البياري.
1: ونعم ونعم ونعم إليك وللمختار. سعد الله صباحك.
4: أسعد الله صباحك بكل خير أبو محمد.
1: صباحك يا سيدي.
4: أخوك فايق أبو عيد.
1: ونعم.
5: الله يصبحك بالخير يا أخونا أبو محمد. صباح المخالفات، صباح المخالفات على ساعة الصبح.
1: شو ما له زبط. صباح الرش. رنوا عليه.
6: أصبحنا وأصبح الملك.
1: بس خلوا يحط سبيكر، ها تلفون لا يرد يأكل المخالفة، يقول لك أبو رجوب خزقنا.
6: بالله أسعد الله صباحكم بكل خير.
1: الله يسعد صباحك
6: وبركة. أخوكم أشرف عبيسات من الزرقاء.
1: الله يلا حيك يا أخوي أشرف. الله يسعد صباحك والله، أنتوا كل أخواننا بالزرقاء يا رب العالمين.

0: الله يسعد صباحك اخوي عامر وصباح جميع مستمعينك وصباح الوطن الجميل. عاش هذا الوطن حرا ابيا شامخا عصيا على كل الغزاة.
1: اللهم امين اللهم امين.
0: لك التحيه مني انا سايق تاكسي اصفر من عمان.
1: يلا
0: بشوق الدعجه
1: ونعم.
0: احب اني اوجه تحيه لصديقي العزيز وابن عمي وحبيبي ايمن الدعجه ابو اصيل
1: ونعم،
0: والعم الحبيب سليم ابو زريق
1: ونعم.
0: الاحترام والتقدير للجميع.
1: يلا حييك يلا حييك يلا حييك. صباح الخير يا رامي.
2: الله يصبحك بانوار النبي يا اخونا ابو محمد.
1: شو ماكل مخالفه على الصبح
2: يا زلمه؟ اقسم بالله الواحد بقول اصبحنا واصبح الملك لله.
1: ايوه
2: والله لسه اول طلب بدينار نزلته قدامه معاه 20 ليره. الزلمه ما معي افك، نزل يفك ال 20 ليره اللي بقول اعطيني رخصك.
1: طيب
2: خير يا سيدي. إلا بقول لي أعطيني رخصك. قلت له تفضل هاي رخصتي. قال أعطيني تسريحك الأمني. رحنا حضرنا المحاضرة تبعت التسريح الأمني، أعطيته إياها مروسة باسم مديرية الأمن العام المعهد المروري الأردني.
1: طيب يا رامي كمل.
2: عشان أروح أطلع التسريح الأمني في علي مخالفة مش قاعد أحوش فيها عشان أدفعها.
1: قديش هي قديش هي قديش هي مخالفتك؟
2: خالفني عدم وجود تسريح أمني، وتسريح الأمني في إيده.
1: قديش قيمة هاي المخالفة؟
2: 20 دينار يا ابن الناس.
1: رامي والله ما بتكون زعلان.
2: لا أنا والله ما بدي إياك تدفع لي.
1: والله غير أدفعهن. والله غير رامي رامي رامي صلي على رسول الله صلي على رسول الله.
2: اللهم صل على محمد وعلى آله محمد.
1: اعتبرهن ما فيش مخالفة. والله غير أدفعهن هاي واحد، وثاني شيء روك وهد الدنيا بعدها 7:30. قول أصبحنا وأصبح الملك لله. يا رب عليك التوكل.
2: أمين بالله يا أبو محمد.
1: يا رامي
2: وحياة اسم الله من 36 يوم ما خلفني لهسه وأنا واقف ماني شايف الضوء قدامي.
1: طيب خلص استهدي بالرحمن، قول الحمد لله على كل حال، والمخالفة كأنها ما جتكيش. خلص
2: بالله عليك
1: يا رامي رامي يا رب. بعدين معك يا زلمة صرت حالف يمين.
2: الله اروح الله يفتحها عليك
1: وبس بس
2: ويكفينا شر بني ادم.
1: رامي بس شغله واحده بس شغله واحده رامي خلي لك حشتك. الله يسلمك رامي شغله واحده بس بصير.
2: أمرني.
1: يا اخوي استغفر ربك رب العالمين، قول اصبحنا واصبحنا الملك لله
2: الحمد لله
1: الحمد لله رب العالمين وعلى وقول يا رب على رزقتك. لا تخليها تكدر خاطرك يرحم ابوك، لا تخليها تكدر خاطرك. روح الله يا ربي يرزقك اليوم.
2: طب اسمح لي بس اخذ من وقتك ثانية.
1: هات
2: اقول لك الله يجبر بخاطرك ويرحم والديك.
1: الله يا رب
2: لك حشتك.
1: الله يطول عمرك ويحفظك يا رامي
2: ويوفق طريقك اولاد الحلال.
1: احنا وياك يا رامي
2: ويقويك على من يعاديك.
1: احنا وياك يا رامي
2: يجبر بخاطرك لانك بتجبر بخاطر الشعب الاردني.
1: الله يا رب يكرم.
2: يا رب احنا شعب اهبل دير بابا.
1: لا يا رامي يا رامي لا يا رامي يا رامي رامي رامي رامي يا زلمه احنا الدنيا الصبح بعدنا بنقول بدنا هديك. احنا طول لي بالك بالله عليك قول لا اله الا الله استغفر الله العظيم. ايوه غسل وجهك بالرحمن وقول يا رب قول يا رب.
2: الله يوسع عليك
1: وعليك. يلا روح يا رامي. الله يسعد صباحك الله يسعد صباحك يا رامي.

0: لأنه رام هسه اللي صار معاه والله غير مضيها مسكين يومين وهو يصفر وهو زعلان وما يطلع معاه واحد إلا معصب وروع على هالدار يعني شو بدي أقول لك معصب. بالليل أهون بالليل أهون أم عريك
1: أبو محمد الله يسعد صباحك الله يجبر بخاطرك زي خاطرك ما بتجبر خاطر
0: خاطرك
1: الناس
0: خاطرك يا زلمي ولو شو عاملين نحن يا أخوان
2: يا أبو الجفر والحنية الله يجبر خاطر خلاص
0: وبخاطرك يا رب
2: كل اللي سمعك أنا متأكد كل قشعر بدنه
0: الله يا ربي يحفظك
2: يا أبو الجفر والحنية
0: والله يا أخوان الله يسعد صباحك والله يا أخوان أي واحد محلي غير يعملها والله العظيم اللي أنا بقول لك يم اللي قاعدين بيسمعوا بقول لهم دفع عنه لأنه زلم مضايق كان بديش إياه ضايق أنا بس صبح إيه إحنا من الله من الله ها بس تصحى صبح تصحى زعلان لويش والله ما بتعرف لويش أنت زعلان طلع المرايز ما فيش شيء لويش زعلان بقول لك هسه ما صار شيء بس بتعرفش بعدين فاحتياطا من الآن زعل الله لا استعان

0: ابو محمد الغالي الله يقويك، الله يعطيك الصحة والعافية.
1: سلمك
0: هاي من شيم الكبار، شيمك والله انك محترم
1: الله.
0: يكفي
1: الله.
0: الدعاوي الطيبة،
1: الله يكرمك،
0: استاهل كل خير. إلك مني احسن تحية واجمل تحية على سعادة الصباح. الله يقويك ابو محمد،
1: الله يسعدك
0: يا زلمة محمد، الله يحفظك،
1: الله يطول عمرك يا ابو محمد، الله يطول عمرك ويكرمك ويبارك فيك ويسر امورك يا اخوي. يا رب اخونا الكبير
2: اخوي عامر، صباح
1: سيدي
2: الخير.
1: صباح
2: الله
1: الوقت.
2: يجبر بخاطرك، لانك انت والله تجبر بخاطر الناس.
1: بخاطرك يا رب.
2: والله انا لو مكان هذا الشاب يعني تخلفت على الريق، انا دائما لما اتخلف على الريق اظني مروح،
1: بضلك
2: اصبح الشباب اصبح شوري التكاسي والكادر اللي عندك الشباب ما شاء الله عليهم. والله الله يعطيك قلب
1: الله يصحى الصباح، الله يسعد صباح الله انه صادق. يقول لك خلاص ظل مروح مبين من اولها، لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم.
3: صباح الخير استاذ.
1: هلا يا سيدي، صباح الورد الله يحييك.
3: وجه الخير، الخير بوجهك دائما،
1: بوجه الكريم، بوجهك
3: الله يعطيك الصحه والعافيه دائما. تجبر
1: استغفر الله
3: خاطر كل
1: استغفر الله
3: بني ادم وكل نشمه
1: يا رب. احنا وياك
3: مازن كرايمه.
1: يا هلا يا اخويا مازن.
4: ابو محمد الله يسعد صباحك.
1: صباحك
4: الله
1: يا سيدي،
4: صباحك.
1: ربي يحفظك.
4: انت مثال الاردني الاصيل،
1: الله يعزك،
4: انت مثال
1: فيه.
4: الاردني المحترم،
1: الله يعزك،
4: ابن العشائر، ابن الاصول،
1: الله يحفظك.
4: انت من الناس، وانت الناس بتحبك لانك انت قريب من الناس.
1: الله يا ربي يبارك فيك.
4: انا بالنسبه لي اللي عملته مع رامي شيء كبير عند الشعب الاردني، والله العظيم كبير.
1: والله يا اخوان، يا اخوان والله اي واحد محلي لا يعملها. والله الله يسعد صباحكم. اي والله بكل خير ومحبه ورزق وبركه يا رب. هذا الاسبوع من بدايته يكون خير للجميع يا رب العالمين، خير للجميع يا الله.
3: يا عمر
1: سيد
3: النعيمات،
1: نعم
3: الله يجبر بخاطرك
1: بخاطرك يا اخوي، بخاطرك يا اخوي، بخاطرك يا شادي، الله يحفظك طول عمرك.

0: ابو عبد الله صباح الخير يا ابو عبد الله.
1: الله يسعد صباحك ابو محمد الغالي.
0: صباحك يا سيدي كيفك؟
1: والله من شيمك والله شيم الاردنيين لهفه الملهوف اغاثه الملهوف والله
0: ابدا يا سيدي. هاي والله شيم الناس كلها الله ربي يكرمك ويطول عمرك ويحفظك يا
1: عبد ما شاء الله عليك والله متالق.
0: الله يحفظك الله يحفظك الله يحفظك
1: ابو محمد الغالي والله يسعد صباحك
0: وصباحك وصباحك يا ابو عبد الله ويكرمك ويرزقك يا رب العالمين.
1: عبد الله صالح
0: ونعم ونعم ونعم ونعم ربي
1: يحفظك.
0: هلا يا سيدي طول عمرك يسعد صباحك بكل خير ومحبة يا رب يسعد صباحك
2: أخوي عامر. الله يصبحك بنوار النبي.
0: الله يسعد صبحك وربحك
2: الله يجبر بخاطرك
0: بخاطرك يا رب
2: الله يرزقك ويشفيك شر بنادم
0: وإياكم يا رب وإياكم.
3: عامر رجوب أبو محمد الله يقويك صباح الخير.
0: سلمك يا سيدي
3: صباح الخير لك والقائمين على برنامجك كلهم الشباب الطيبين.
0: والله بيهم شباب طيبين
3: الله يقويك يا رب
0: ربي يسلمك ويحفظك.
3: والله المكالمة هاي أثرت فينا قسما بالله. انت ابو محمد بتمثل الشعب الاردني وبتمثل الاردني الشهم والله.
0: الله يعزك وبارك فيك.
3: بتمثل العشيره
0: الله يحييك
3: الكويسه والمحترمه.
0: انت الطيب
3: الله يقويك
0: الله يعزك وبارك فيك ويحفظك.
4: صباح الخير استاذ عامر.
0: صباح الورد يا سيدي.
4: الله يعطيك الف عافيه.
0: يعافي عمرك
4: يا رجل والله العظيم زلمك قلال يا ابو محمد.
0: وبذن والله يا اخوان كلنا اخوان كلنا اخوان يا اخوان.
4: بالله عليك لو رساله بسيطه هيك لمدير الامن العام ولا مدير السير
0: تخالفوش على الريق
4: يا اخي الشبح الناس قاعده تترزق يا رجل التصريح الامني يا زلمه هو شو هم بده يضيع البلاد.
2: صباح الخير اخوي عامر.
0: الله يسعد الله الله هات فاتو صار بحكي الشب تفضل.
2: صباح الخير اخوي عامر.
0: صباح
2: الخير المستمعين معك محمد شمس.
0: والله
2: صباح واصبح ملك الله
0: دائما يا
2: محمد. الله يرزقنا برزق الحلال
0: يا رب يا رب
2: كل
0: يا
2: رب. شر يا رب
0: يا رب
2: الناس فينا
0: يا رب.
2: واحلى تحيه لاسامه السلوادي ابو ايهم تاج راسنا.
0: الله يحييك ويحييك
2: يا معلم اسامه السلوادي.
0: ايوه الله يا اخوان بالله عليكم يعني الصبح خلوها يعني خليها تنبيه هيك تنبيه يعني شيء خفيف ساعه وربع.
2: الله يسعد صباحك أخ عامر.
0: صباحك
2: يسعد القائمين على هذا البرنامج.
0: الله يحييك وبارك فيك.
2: أول شيء بدي أقول الله يجبر بخاطرك زي ما جبرت بخاطر شوفير التاكسي.
0: الله يبارك فيك ويحفظك.
2: لأني أنا شوفير تاكسي وعارف شو الآن حرقة الدم اللي هو فيها من الصبح يا رجل. أنا بطلع من البيت بتظل العقدة بوجهي تخف تدريجيا للساعة 12 الظهر. إن الشرطي شرطي قبل ما يفكر يأشر
0: أيوة
2: مجرد ما رفع ايده برجع بعيد السيستم نور أبو جديد كأني طالع من الصبح
0: بدي يرجع معقدة
2: شوية لنواصل بيت آخر النهار.
0: الله المستعان. الله يسعد صباحك الله يسعد صباحك الله يسعد صباحك الله يسعد صباحك. والله إنه تحكوا معه بس بدنا نعرف كيف تبلش العقدة تنفك من الساعة 12 تأيش بقول لك للساعة 12 تخلص تتحلحل. ترى علمك 75% من شعب الأردن علمك الشخصي لا تفكر يعني

0: ويعان الله يسعد لي الصباح.
1: وصباحك يا سيدي
0: والله. الله انك حشم
1: والله. انت
0: صباحك ورد وفل وياسمين.
1: ربي يطول عمرك يا سيدي
0: ويجبر عن كل واحد
1: يا رب على الشعب. على الجميع يا رب.
0: احنا شعب مليح مليح
1: ذهب. ايوه
2: صباح الخير استاذ عامر. يا ريت تحكي عن تصريح الامن للمركبات العموميه. والله بكلف 100 ليره. بدنا دورات وبدنا والله ما له داعي انه ناخذ عليه دورات.
1: ان شاء الله يا سيدي. رأفت صباح الخير. رأفت
3: يا سيدي.
1: الله يسعد صباح. الله يسعد صباحك.
3: الله يسعد قلبك.
1: بس اسمع اليوم حلينا العقدة على 8 الا ربع. لا تقول على 12.
3: والله انك فرحتنا من الصبح. الله يسعد قلبك. يسعد قلب برنامجك.
1: الله يسعد. رأفت احنا لو ايش للساعة 12 تفك العقدة
3: يا اخي. بعرفش هذا سيستم كل الشعب الاردني زي
1: صح سيستم واحد بصح.
3: مجرد ما طلعنا من البيت وركبت بضاره التاكسي خلاص العقده ايش بتكون مسكر على اخر.
1: طب ده ساك سؤال يا رافت. بلا سؤال ثاني
3: أمرني.
1: يا اخوي احنا لما نروح على عرس ماشي وتفوت لو ايش بنروح منفوت اخر الناس واذا ما قامش بوجهك المعذب بتقيم القيامه. لو ايش احنا بنعمل هيك
3: خلص هذا طبع ما في طبع غير التطبع ما في مجال.
1: صحيح
3: لازم ننكد على ناس وننكد على حالنا. ما نعرفش نمشي نهار.
1: صعب اسمع صعب تظلك ماشي الامور صعب تستقبلها.
3: مستحيل مستحيل السيستم يظل ماشي. اقول لك بكره الصبح.
1: ايوه
3: اذا فور حالي الصبح علي تتعود مني.
1: لا يا زلمه لا انت الخلبر. طب اسمع سؤال ثالث بالله عليك. سؤال ثالث خلي الناس تضحك وتنبسط. الآن إذا واحد منا عمل حفلة خطب ولا تجوز دوش من سنقول نقول والله صارت له حفلة ما صارت عادك عادية ترى. الله يسعد صباحك يا رافت. اي والله صح صح صح يا سيدي صح. هلا يا أخوي. هلا يا
3: سيدي.
1: راح الأردنيين كربوني كله نفس الشيء. ها لا حول ولا قوة إلا بالله. تلاقي عرس عادي ترى زي اي عرس لك والله صارت له حفلة. اذا والله ما صار عادي يعني شوف حفلة صارت لك.
4: اخوي عامر صباح الخير. معك ابو راشد. اخوي عامر انا بشتغل على التطبيقات.
1: ايوه
4: انا العقدة بتصيبني الساعة 2-3
1: بعد
4: هيك ما بنقول خلص بتسكر.
1: اي ساعة بتصيبه
4: 2-3 اما الصبح لا والله بكون رايق.
1: هي ممتازة
4: بس 2-3 ضربها القرد 4.
1: ممتاز يا زلمة ممتاز ممتاز. تاج الدين بقول لك يا زلمه الاردن بس تشوف الصبح مكشر في حسك انك صحي غصب عنه يعني. مين احمد؟ نهاد صباح الخير.
5: صباح الورد. كيفك استاذ عامر؟
1: يا هلا
5: كيف حالك؟ ان شاء الله تمام.
1: والله بشرك باحسن حال.
5: الله يسعدك.
1: الحمد لله
5: يا استاذ عامر كل الاحترام والشكر لك. والله العظيم انه ما في زيك اللي عملته مع عامر مع اكرامي عن والله العظيم انه ترفع لك القبعه اخانا.
1: والله يا نهاد اسمعي والله اي واحد غير بيعملها قسما بالله
5: والله العظيم لو ما انت دفعتها انا كنت برن عليك اكثر من 3-4 مرات انا بدي ادفعها عنه.
1: والله نشكفه والله نشكفه والله العظيم اني عارف والله اني عارف.
5: يعني احنا الشعب الاردني احنا لبعض استاذ عامر. اذا انت ما أخوك وأختك وهذا يعني
1: صحيح صحيح
5: سلامر.
1: هذا التكافؤ الحقيقي.
5: إن شاء الله
1: إن شاء الله إن شاء الله دائما لبعض بإذن الله دائما لبعض.
5: الله يفتح عليك يا رب ويرضيك من أوسع أبوابه.
1: إحنا وياك ويا رب. إحنا وياك ويا رب العالمين. الله يسعد صباحك يا نهادي والله.
5: صباحك كل الاحترام.
1: هلا يا ستي.
5: الله معك.
1: حياك الله. هلا والله. الله حيك.
5: الله معك. هلا يا ستي.

0: تتعدل ان شاء الله, ان شاء الله غير تتعدل يا رب يا رب.
1: اخوي عامر صباح الخير, معك ابو راشد. اخوي عامر انا بشتغل على التطبيقات.
0: ايوه
1: انا العقده بتصيبني الساعه 2 3
0: هذا
1: بعد هيك ما نقول خلاص.
0: سمعنا ابو راشد, سمعنا يا ابو الطراوني, ابو الطراوني. لا يا اخوان, مره بسمع قصص من القصص هاي الجيده. واحد بيقول بعمري ما اقتنعت بهالحياه, بعمري ما كنت راضي. كل وظيفة أشتغلها أقول لو أني أشتغل هناك أخذ الراتب. واحد يقول لي لو أني لو راتبي زيد أطلع على واحد عنده سيارة. قال والله ما بعرف شو عنده هون. وقال أبي على وين أصير مثله. قال الله أعلم هو شو حالته, بجوز حالته مدمرة. قال لحد يوم من الأيام فتت قرأت عن القناعة لأحد المشايخ الذي يثق يعني أهل الثقة. قال لي والله العظيم من يوم ما قرأت عن القناعة وأن هذا رزق رب العالمين أعطاني إياه, فقلت يا رب الحمد لله إني قابل فيه. قال تغيرت, بدأ يتغير تفكيري إنه الحمد لله هاي وظيفة إن شاء الله إني بزبط وضعي, إن شاء الله الله ببارك لي في أموالي. وهاي تاعت لما تأخذ المصاري وتحطني بجيبتك أو ينزل الراتب أو يجيك المسج تبع الراتب. شفت هاي الضحك اللي بتيجيك لو 30 ثانية, ها شايف هاي يعني بتنبسط فيها مباشرة. ألحقها اللهم بارك لي فيما رزقتني, بس اللهم بارك لي فيما رزقتني. ولو ليرة تعطي في سبيل الله, ليرة ليرة والله أثرها عند الله عظيم, أثرها عند الله عظيم فوق ما تتخيل عظيم. ويا سلام عليك إذا هيك يعني, إذا الله يسر أمورك والله كان يحبك وبتصلي الفجر الحاضر, يا سلام تقرأ لك 5 صفحات من القرآن الكريم, يا سلام يا سلام. شو هذا اليوم بدي يكون لك؟ بتكون انت مجهز كجيش, جيش. واللي بيعمل هيك هذا بيكون صاحب حق وما بظلم. يا رب نكون منهم, قولوا امين يا رب. ارضى بالنصيب
2: ترتاح بالحبيب. ارضى ارضى. استاذ عامر يسعد صباحك.
0: صباحك يا سيد,
2: صباح مستمعينك والكادر اللي عندك في الاذاعه الحبيبه.
0: الله يحييك,
2: زمان الله يسعد هالضحكه, الله يسعد هالضحكه يا ابو محمد.
0: ربي يعزك, ربي يعزك,
2: الله ييسر امرك يا رب وطول عمرك يا حبيبي.
0: وياك يا اخو يا رب,
2: والله انك بتجنن, والله انك حصان.
0: الله يربك, الله يطول عمرك,
2: الله يحميك يا ابو محمد.
0: الله يحفظك.
3: صباح ابو محمد, صباح الخير.
0: صباح الورد.
3: معك يا سراب صلاح.
0: ونعم
3: اخوي الاجانب.
0: ايوه
3: بس يصحى الصبح بروح على الجيم بيلعب الرياضه, بفطر بقرا جريدته بشرب قهوته بعدين بطلع دوامه. يا زلمه انا تحممت الصبح.
0: ايوه
3: وشربت فنجان قهوه وصلت الظهر على الدوام.
0: اي ما هو انت اذا مضيت صح اقول لك اعطوني كمان 10 دقائق, كمان 10 دقائق راحت.
4: صباح الخير ابو محمد, الله يسعد صباحك. يا الله يا اهل اندرا ان ظل ازمه سويلح في هاي الطريقه. يا الله يا اهل اندرا ان ظل ازمه سويلح زي هيك يعني خفيف الخفيف, مش ايام المدارس وايام الجامعات.
0: متى ترجع ايام المدارس؟
4: قلنا حلها السالفه.
0: في حل, شكله في حل, في حل قريب بس مدفوع الحل على الجسر الجديد المعلق هذا.
5: محمد
0: سيدي
5: الخير,
0: صباح الورد. هلا والله,
5: ان شاء الله بدايه اسبوع تكون كويسه
0: يا رب على الجميع.
5: جميعا
0: يا
5: والله رب. سؤال ابو محمد,
0: اسالني سيدي.
5: احنا كاردنيين لما نحكي تليفون عند نهايه المكالمه بدك 4 دقائق وانت تقول هلا مع السلامه يعطيك العافيه.
0: صادق.
5: هلا مع هلا السلامه هلا. ليش يا اخي ما نختصر مع السلام عليكم وخلص؟
0: والله هاي صعبه, بعدين انت بتشتغل زي الدي جي. هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا, هلا, هلا.
6: والله صبحك بالخير سيد عامل الرجوب, يسعد صباح جميع المستمعين.
0: صبحك يا سيدي وربحك.
6: محمد ابو السمن معك من شارع الميت.
0: يلا حييك, يلا حييك ابو السمن. يا هلا يا
7: اخوي محمد, الله يسعد صباحك يا رب.
0: وصباحك يا سيدي.
7: اخوي عسيره الصبح هاي ان الواحد ما يتفك العقده.
0: ايوه
7: انا اهم شيء لما اصحى الصبح ابعد عن المرض. اذا بعدت عنها ساعه ساعتين خلاص العقده تفك, كل الامور تمام ويومك يكون حلاوه. ترجع عاد اذا ودك افطور ودك شيء ترجع تضبط امورك.
0: حتى لو موظفة تفرق بطرونة. اي اخر الشهر واذا موظفه هو صحيها وقال لكم شوف فنجان قهوه.
8: صباحك سلام.
0: الله يعطيك العافيه, تتعبي والله.
8: على طاري هالمخالفات صارت معنا بهالزمانات يوم جمعه.
0: ايوه
8: طبعا بالربيع شرطه السير بتنتشر على كل الطرقات. ما شاء الله بعدنا ما طلعناش من باب البيت 2 كيلو 3 كيلو على شارع كفر يبول وشرطة السير موقف. بدي أخالفك مخالف يا رجل، طالعين رحلة طالعين ننبسط، يهديك يرضيك، لا تنكد علينا على الصبح بعدنا بنقول يا الله. قال لا بدي أخالفك.
0: أيوة
8: خالف وجدت هالكشرة يا أخوك، لف السيارة وارجع الدار. ما قلت لهم خلص ما ظل فيها مجال والله ما بنروح الرحلة.
0: طبعا الرحلة المقصودة عشان تكونوا بالصورة هي قاعدة تحت الشجرة، يعني هذا عشان تكونوا بالصورة، ونحط الإحرام عندها السيارة ورا، ويا ويلها واحد يعلق صوتها، يا ويلها هذيك الساعة. مشاوي بيحترق واللحمة غالية وبنسوا الملحات ومنذابح وحالتنا حالة، جيب هالمقلوبة قلبها شربها بعدين. قال والله بدت كاس شاي على الفحم، منصورتم العنارات تعمل كاس شاي تشربهن. آه يا بنبسطتوا. آه والله كل شهر لكم رحلة عساس وين ما أخذكوا.
9: الله عشان فرحتني من الصبح. خليتنا ننبسط.
0: انبسط
9: يا سيد العزيز. في شغلة كمان بدي أقول لك إياها، لما بدنا نمدح واحد بنسب عليه، بنقول والله فلان بيسوي الشغلة فلانية من هيك لهيك، يعني لما نمدحه بنسب عليه.
0: لا حول ولا قوة إلا بالله.
10: يسعد صباحك ابو محمد.
0: صباح
10: الله يعطيك حتى يرضيك
0: ويجبر
10: بخاطرك ويخلي لك ابنك محمد
0: وإياك يا رب وإياك
11: ابو محمد. الله يسعد صباحك. معك محمد العواش.
0: هلا يا اخوي محمد.
11: معلمي انت دفعت المخالفه 20 ليره، اجاك دعاوى 100 ليره، مكسور عليك 80 ليره للسير او للمتخالفين.
0: ابشر.
12: الله يسعد لي الصباح استاذ عامر. ربنا يجبر بخاطرك وين ما لفيت وين ما رحت وين ما اجيت
0: يا اخوان. ترى والله جبرت الله يا رب يجبر بخاطركم. والله يا اخوان ترى
12: السؤال الاهم لو انه مسؤولين هالبلد يجوا يقعدوا هيك مكانك ويسمعوا هموم الناس وشكاوى الناس ويجبر بخواطر الناس، بالله عليك كيف راح تكون بلدنا؟
0: اسعد الله كل هذه الصباحات باليمن والخير والبركات. بعد الموجز التقيكم.
13: برنامج بسودك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم، المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا، تطبيق دوز أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يو وليت راح تسهل حياتك، ريف صحي وخفي.
14: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
15: اكتشف تجربة القيادة الكهربائية مع زيكر، ابتكار أداء قوة وأناقة مع ضمان يمنحك راحة أكبر. البستنجي جروب الوكيل الرسمي لسيارات زيكر في الأردن، مستقبلك قيادتك زيكر.
16: الآن بلا لحص لهشم اللعب تطبيق يوالت قلبنا قلب، سرعة أعلى خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.
17: جوجو أصبحت مرخصة رسمياً. الآن نعلن عن بدء استقبال الكباتن المرخصين للتحرير معنا. دخل أعلى، رحلات أكثر، زيد دخلك وانطلق مع التطبيق الوطني المرخص. فرصتك تبدأ الآن، لا تنتظر وابدأ رحلاتك. جوجو سارع بالتحرير الآن. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2300-500.
18: منخفض قطبي بعز الصيف، جاي على الأردن شهادة أقوى مكيف.

0: الثامنة صباحا بتوقيت عين اف ام برعاية
1: إلك عجاج؟
2: لا.
1: طب تعال أورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. جلالة الملك يهنئ الرئيس الأمريكي بالذكرى 250 لاستقلال الولايات المتحدة. الأردن يجلي 21 مواطنا أردنيا من فنزويلا، وحصيلة الضحايا في كراكاس تقترب من 3000 شخص. ترامب يقول إن إيران تتوسل لإبرام اتفاق، ويكشف عن لقاء مرتقب مع نتنياهو، وطهران تحذر من أي تحرك عسكري في منطقة هرمز. بوتين وترامب يبحثان تطورات الحرب في أوكرانيا وإيجاد تسوية للأزمة، وموسكو تصف المحادثات بالبناءة والعملية وتتمسك بحل سياسي يراعي نهجها الأساسي. المنتخب الفرنسي يحجز مقعده في ربع نهائي كأس العالم بعدما تغلب بصعوبة على نظيره البرغواي بهدف قاتل، ليضرب موعدا مرتقبا مع المنتخب المغربي الذي بلغ الدور ذاته عقب فوزه على كندا.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
5: يلا يا نشامة، خلي صوتك يهز الملعب. اشترك أو جدد اشتراك الموبايل أو الإنترنت لربح تكاليف الحدث الكروي العالمي. أمنية من بيون، أفضل شبكة موبايل في الأردن.
6: دارك

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: بدك إنترنت سريع؟ ما إلك إلا فيتل، الإنترنت الأسرع والأقوى والأقل سعراً في الأردن. أول مزود إنترنت فايبر في الأردن منذ 2008. اشترك اليوم مع فايبر فيتل لتدخل السحب على سنة كاملة مجاناً. سرعات عالية وثابتة، تحميل وتنزيل بدون تقطيع، وتجربة اتصال بتخليك دايماً سابق، وكل هاد بأسعار تنافسية وخدمات عالية الجودة. سرعة حقيقية ودعم فني 7 أيام في الأسبوع 24 ساعة. اتصل على 06-550-46.
2: وحميد مبين عليك كثير مبسوط اليوم،
3: طالع اسمي بالتوب بيرفورمرز بالشغل.
2: الحكي هذا كثير حلو، بشركة وضوح؟ يا سيدي مبروك.
3: الله يبارك فيك، والله الشغل فيه منافسة قوية، وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
2: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو، كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
3: هم بساعدوني أوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد إنه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
2: شكلك وأخيرا لقيت المكان الصح لك.
3: 100% حاس حالي عارف طريقي، والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
4: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
5: الجماهير على الموعد والملعب للكل. تحليل، تحكيم وتشجيع عين المونديال برعاية فيتل، الإنترنت الأسرع والأقوى في الأردن منذ عام 2008. أشيائي، أزكى المطاعم، أسرع توصيل. بيتزا القيصر، مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
1: عبر عن فخرك بالنشامة، أصدر بطاقة فيزا النشامة الائتمانية بس من البنك العربي. مزايا عديدة بتستناك، بالإضافة إلى نقاط مكافآت ترحيبية مجانا. اتصل فينا هلأ على 064-600-900. تطبق الشروط والأحكام. البنك العربي، الراعي الرئيسي لمنتخب النشامة.
6: تميزي هالسنة ووفري عتقيل مع جوائز حسابات التوفير الخاصة بالسيدات من بنك القاهرة عمان. إسوارة تنس ألماس شهرياً وكمان 999 دينار أسبوعياً. افتحي أو غذي حسابك التوفير في بنك القاهرة عمان أو أي من العلامات التجارية التابعة له، لينك وسيجنتشر، وكوني من بين الرابحات. للمزيد اتصلي على 06-577-00. يخضع لشروط وأحكام البنك.
7: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع
8: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم.
9: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف. عشق القهوة. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يو وليت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.

0: سعد الله صباحكم بكل خير. اللهم اغسل قلوبنا من أوجاعها وارزقنا من فيض كرمك سعادة لا تنقطع. اشرح صدورنا، يسر أمورنا، اللهم أياما تنشرح فيها الصدور وتتسع فيها الأرزاق، يا خير من سئل وأكرم من أعطى، يا حي يا قيوم يا الله. بسم الله. أثار خبر طلب رئيس الوزراء جعفر حسان من وزير العمل خالد البكار تقديم استقالة الشارع الأردني. ووفقا للخبر الصادر عن مصدر حكومي أن القرار جاء بعد تضارب مصالح، بعد أن علم بعطاءات حكومية تم التقدم لها من قبل نجل الوزير البكار، وأحيل أحدها كعطاء فيما لم تتم إحالة الأخرى. أوعز رئيس الوزراء بوقف هذه العطاءات أول شيء وفق الآليات التي تحددها الأنظمة والقوانين وأصولها، وبموجب وأصوليا بموجب أحكام القانون. جرى ذلك ضمن الأصول القانونية بسبب تعارضه مع مدونة السلوك التي يوقع عليها الوزراء عندما يستلمون ويتسلمون مهام عملهم. بيّن المصدر أن رئيس الوزراء طلب من البكار تقديم استقالته، وذلك أثناء تواجد حسان في الولايات المتحدة بإجازته التي تم الإعلان عنها، مشيرا إلى أن الاستقالة قدمت إلى رئيس الوزراء بالوكالة نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي. رئيس مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد حازم عبد السلام المجالي أبدى استغرابه يوم الأمس ومجلس الهيئة مما تم تداوله على بعض وسائل التواصل الاجتماعي من أن الهيئة تحيل ملفاتها إلى الحكومة. أكد في تصريح رسمي أن الجهة الوحيدة التي تحيل الهيئة إليها ملفاتها هي النيابة العامة، وهذا شيء مسلم فيه باعتبارها دون غيرها الجهة المختصة بذلك بحكم القانون، وأنه لم تتم إحالة أي ملفات لرئيس الوزراء تخص أي من الوزراء. وأضاف بأن الزعم بأن الهيئة تحيل ملفاتها إلى الحكومة أو غيرها من الجهات فهو عار عن الصحة ولا أساس له، مؤكدا ضرورة توخي الدقة في تداول الأخبار عن أعمال الهيئة وتحت طائلة المسؤولية القانونية. للحديث أكثر وخلي نفهم هذا الموضوع بكل تداعياته، اسمح لي أني أصبع على ضيفي أستاذ القانون الدستوري في الجامعة الأردنية أستاذ دكتور ليث نصراوين. أسعد الله صباحك.
1: أسعد صباحك، أهلا وسهلا فيك أخي العزيز.
0: سيدي بدي أتحاور وياك بعدد من النقاط.
1: نعم.
0: ماذا تعني مدونة السلوك؟
1: نعم.
0: لما اليوم المسؤول الوزراء يوقعوا على مدونة سلوك،
1: نعم،
0: شو هذه المدونة؟ ماذا يكتب فيها؟ وهل هذه المدونة اليوم قانونيا؟ بدنا نسألك عنها قانونيا وسياسيا.
1: نعم. أول شيء أسعد صباحك أخي عامر، وصباح الخير للمتابعين الكرام. يعني موضوع مدونة السلوك هو عبارة عن وثيقة،
0: وثيقة
1: أخلاقية،
0: أها،
1: وليست وثيقة قانونية. بمعنى عندما نتحدث عن مدونة هي ليست قانون وليست نظام وليست تعليمات. احنا نعرف أنه الهرم التشريعي إما دستور، قانون، نظام، تعليمات.
0: صح.
1: المدونة عبارة عن مجموعة من القواعد الأخلاقية التي توجه تضمن مجموعة من القواعد تتعلق بتنظيم سلوك شخص معين في منصبه أو في مكانه.
0: جميل.
1: المدونة السلوك ليست فقط للوزراء، للصحفيين هناك مدونة سلوك، للنواب هناك مدونة.
0: صحيح.
1: سلوك لأعضاء هيئة التدريس في الجامعات هناك مدونة سلوك،
0: مدراء.
1: فالمدراء نعم. فمدونة السلوك هي وثيقة زي ما حكينا، مجموعة من المبادئ التي تحكم سلوك شخص معين في مهنة معينة. ما يميز مدونة السلوك عن القوانين أن الجزاء المترتب على مخالفتها هو ليس جزاء قانوني. بمعنى لا توجد هناك عقوبة قانونية، لا هناك غرامة ولا هناك حبس ولا أي هناك نوع من الجزاءات القانونية في مخالفتها. جزاءات مخالفة مدونة السلوك هي جزاءات سياسية أو إدارية. بمعنى
0: سياسية أو
1: بمعنى إذا وزير معين خالف مدونة السلوك فقط ضمن إطار مدونة السلوك تكون عقوبته أو جزاؤه سياسي، اللي هو إجباره على الاستقالة أو أي إجراء آخر. الموظف إذا خالف مدونة السلوك تكون عقوبته إدارية، يحول إلى التحقيق، تتخذ بحقه العقوبات الإدارية. لكن أن يترتب على مدونة السلوك فرض غرامة، الإحالة إلى المدعي العام، الإحالة إلى المحكمة، لا. فمن هنا يعني مدونة السلوك هي في بعض الأحيان لا تكفي.
0: لا تكفي.
1: لا تكفي. يعني في بعض السلوكيات لبعض الوظائف العامة وحتى الخاصة لابد أن يكون هناك قانون يحكم سلوك هؤلاء الأشخاص. لماذا القانون عن المدونة؟ زي ما حكينا المدونة تبعات مخالفتها سياسية وإدارية، أما القانون تبعات مخالفته محكمة، مدعي عام،
0: صحيح.
1: قاضي،
0: عقوبة.
1: فبالتالي هناك من يلجأ إلى المدونة السلوك إذا ما كان مثلا في دول الديمقراطية الديمقراطية المتقدمة تلجأ إلى مدونة السلوك لأنها بتعرف أنه تبعاتها السياسية شديدة جدا، خاصة فيما يتعلق بالإجبار على الاستقالة، مشاكل تتعلق بالأحزاب السياسية.
0: اليوم مدونة السلوك في الأردن عقوبتها سياسية وليست
1: قانونية.
0: وليس قانونية. أنت تطالب بأن تكون أيضا قانونية.
1: أنا أطالب دكتور. أن تكون أن يعني نظام مدونة السلوك ليس بديلا عن وجود قواعد قانونية ملزمة ومرفقة بعقاب. قد تكون مدونة السلوك يعني تطلع بجامعة الأردنية لأعضاء الهيئة التدريس، هناك قواعد قانونية، هناك أنظمة، هناك تعليمات، هناك جزاءات قد تصل إلى الإحالة إلى المدعي العام في بعض الحالات، ويضاف إليها مدونة سلوك لأعضاء هيئة التدريس، هناك مدونة سلوك للطلبة. فبالتالي مدونة السلوك هي وثيقة ترفق أو تعزز المنظومة القانونية الجزائية.
0: طيب هل يعني تذهب دكتور إلى الذهاب بمدونة السلوك بشكل تدريجي، بمعنى المدير يختلف عن الدكتور في الجامعة كمهام، يختلف عن رئيس الجامعة، رئيس الجامعة يختلف عن الوزير، فبالتالي كل مدونة سلوك تختلف حسب المنصب الذي يديره؟
1: لكن هناك قواعد عامة.
0: هناك قواعد عامة.
1: الشفافية، النزاهة، الحيادية، عدم استغلال المنصب، عدم تعارض المصالح، الحفاظ على هيبة المؤسسة.
0: طيب مدونة السلوك لدى الوزراء ماذا يكون مكتوب فيها دكتور؟
1: قواعد عامة مباشرة.
0: مثل
1: لا يجوز
0: دكتور.
1: قواعد عامة مباشرة.
0: مثل
1: لا يجوز احترام المنصب الوزاري، لا يجوز تعارض المصالح، لا يجوز قبول الهدايا، لا يجوز قبول الواسطات، لا يجوز استغلال المنصب لتحقيق منافع شخصية. هي قواعد عامة. وبالمناسبة يعني هذه المدونة هي توقع من قبل الوزير، وهذا مظهر من مظاهر الإلزامية القانونية.
0: صحيح.
1: لأن الوزير عندما يأتي يوقع تعتبر كعبارة عن وثيقة تحمل توقيعه، تعهد خطي من قبله. لكن نعود إلى نفس النقطة، مخالفة هذه الوثيقة هي عبارة عن مخالفة سياسية أو تبعات أو عقوبة ذات طبيعة سياسية وليست أخلاق قانونية.
0: ما مفهوم تضارب المصالح دكتور؟ بمثل حالة وزير العمل.
1: نعم.
0: شو هو تضارب المصالح؟
1: تظهر المصالحية يعني بكل بساطة هو أن يستغل شخص معين الوظيفة التي أسلت إليه، سواء كانت حتى بالقطاع العام أو حتى بالقطاع الخاص، لتحقيق مصالح شخصية له أو لأفراد أسرته أو لأقاربه، سواء كانت مصلحة مادية أو عينية.
0: يعني بتضارب المصالح بيكون معروف أنه إلك أو لأقاربك أو لأحد أبنائك.
1: ليس بالضرورة، عشان هيك ليس بالضرورة أن يكون تضارب المصالح يحقق منفعة للشخص ذاته، قد تكون مصلحة شخص آخر، أحد أقاربه، أحد أصدقائه، أحد معارفه، قد تحقق له مصلحة غير مباشرة وليس بالضرورة مصلحة مباشرة. فبالتالي تضارب المصالح هي حالة موجودة في كل الأنظمة دول العالم، مرتبطة بالوظيفة العامة. أينما تكون هناك وظيفة عامة، أينما تكون هناك سلطة ومسؤولية، احتمالية إساءة استخدام هذه

0: السلطة من قبل الشخص واردة وموجودة، فبالتالي القول بأن الغاء ظاهرة تعارض المصالح هو قول غير معقول وغير مقبول، طالما هناك سلطة ومسؤولية وهناك منفعة وهناك علاقة اجتماعية روابط اجتماعية، من المتوقع جدا أن يقوم أي مسؤول بأن يستغل منصبه أو وظيفته لخدمة مصالحه الشخصية أو مصالح غيره. من هنا تأتي أهمية وجود قواعد قانونية واضحة ومحددة للحد من هذه الظاهرة، وليس إلغاء، نكون واقعيين، يعني أن يتم إلغاء فكرة ضرب المصالح هذه حالة قد تكون مثالية
1: صعبة في الأردن،
0: صعب في كل دول العالم،
1: في كل دول العالم
0: نتحدث صعب. على الأردن نحن نتحدث أمام ظاهرة موجودة في كل أو مرتبطة في المنصب، فنحن نتحدث عن كيفية الحد من هذه، كيفية مواجهتها وكيفية الاستفادة من الدروس. لما يكون عندنا حالة تضارب مصالح نقف على الحالة، طيب. أين الخلل؟
1: ماشي. طب سؤال آخر، اليوم رئيس الوزراء كان واضح قدم استقالتك يا وزير العمل، لأنه أنت موقع على مدونة سلوك وما قمت فيه به تضارب للمصالح.
0: نعم
1: مزبوط. اليوم انت بتقول لي في مدونة السلوك الإجراء سياسي،
0: نعم،
1: يعني إجبار على الاستقالة، وما بعرف إذا بدي أربطها بالدكتور نذير عبيدات لما قدم استقالته بمستشفى السلط، يعني كانت استقالته أيضا أدبية وسياسية.
0: نعم.
1: مزبوط.
0: نعم.
1: مع أنه ما مش هو اللي كان مسؤول مباشر.
0: صحيح.
1: عامة.
0: صحيح.
1: وعشان هيك لما صار القانون ما شفنا الوزير تم عقوبة الوزير، بالعكس اللي كانوا متهمين كانوا
0: نعم
1: مختلف. مزبوط.
0: صحيح.
1: نعم. نقدر نشبه هذا الموضوع بذاك دكتور ولا لا؟ لكل حالة
0: لا مختلفة سيدي، مختلفة. في حالة الوزير العمل حاليا هناك شبهات بتضرب المصالح، وهناك أوراق
1: إجبار من الرئيس،
0: من الرئيس على تقديم استقالته. هل في حالات أخرى عندما يتحمل الوزير مسؤولية أخلاقية أدبية عن تصرفه وغير مسؤول عنه، يعني تكون
1: تختلف.
0: يعني تختلف الحالة تماما،
1: وقرار سياسي بيكون أكثر ما يكون عقوبة
0: بجميع الحالتين.
1: طيب.
0: جميع الحالتين قرار سياسي. نعم.
1: اليوم تم الحكومة طلبت من الوزير تقديم استقالته.
0: نعم.
1: طيب. مجلس النواب جاي، برأيك هل تعتقد أن يطالب مجلس النواب بإحالة الوزير إلى القضاء، وهل له المكن السياسية أو التشريعية في ذلك؟
0: نظريا يملك،
1: نظريا يملك،
0: لكن إذا بدنا نقرأ قراءة دستورية للقادم،
1: أنا بدي إياك تعطيني القراءة الدستورية للقادم.
0: للقادم يعني اليوم المادة،
1: يعني أنا عارف مين أحاور.
0: يسعد عمرك.
1: للأمانة
0: اليوم نظريا المادة 55 من الدستور تعطي الحق لمجلس النواب إحالة الوزير إلى النيابة العامة في حال ارتكاب جرائم متعلقة بوظيفته. راح تسألني ما هي الجرائم المتعلقة بوظيفته؟
1: صحيح.
0: هي واردة بقانون محاكمة الوزراء، استثمار وظيفة، الخيانة العظمى، كل هاي الأمور، وهي يعني التكييف وعود المدعي العام. أنا حكيت لك نظريا، لكن عمليا لن يتم في المرحلة القادمة للأسباب التالية. أولا
1: لن يتم.
0: أولا مجلس النواب سيدعى إلى دورة استثنائية
1: محددة
0: في 14
1: صحيح.
0: 7
1: مزبوط.
0: هذه الإرادة الملكية جلالة سيدنا أورد 5 تشريعات
1: صحيح
0: سيلتزم مجلس النواب بها في الوظيفة التشريعية. اليوم للأسف، وأنا أقول للأسف،
1: بالدورة الاستثنائية النواب محددين بمشاريع القوانين المحددة من قبل جلالة الملك.
0: ومش بس هيك، الوظيفة الرقابية خلال الدورة الاستثنائية شبه معطلة.
1: شبه معطلة.
0: بمعنى اليوم هل يحق لمجلس النواب أن يناقش قضية، سواء كانت قضية وزير العمل أو أي قضية أخرى، وإحالة وزير معين بغض النظر من هو الوزير؟ حتى كان وزير سابق بالمناسبة، المادة 55 ليس فقط الوزير العامل،
1: صحيح.
0: وزير السابق. نظريا أيضا يجوز، لكن بدها إجراءات. اليوم إذا مجلس النواب حب يتصدى لهذه القضية، وهذه القضية مش واردة على الإرادة الملكية، بده يقدم استدعاء أو عريضة إلى جلالة الملك من أغلبية ثلثي الأعضاء، ويطلب من جلالة الملك أن يدرج بند التحقيق في هذه القضية على جدول أعمال الدورة الاستثنائية. ويعني هذه الأمور، يعني زي ما حكيت لك نظريا يملك، لكن على الواقع العملي احنا بنحكي عن 14
1: لكن ساعة. ربما على الدورة الأولى العادية
0: يجوز،
1: لأنه طبعا في رقابة وفي تشريع،
0: يعني
1: وفي
0: واحد
1: محددة بقوانين
0: 11 إذا بدنا نحكي الدورة العادية الثالثة لمجلس النواب، هي نظريا 11، لكن يملك جلالة الملك أن يرجئها. نعم يحق لمجلس النواب أن يتصدى لهذه القضية أو قضية أخرى، لكن أن أنا أرى دور لمجلس النواب القادم أو في قادم الأيام بالدورة الاستثنائية، لأن النصوص الدستورية لا تسمح له بممارسة الوظيفة الرقابية، فأنا أقول أنه كويس. لن يتم التطرق لها.
1: في عندنا نقطة مهمة بالأردن، كل الأردن بيحكوا فيها من زمان واليوم وبكرة، موضوع العطاءات. كيف بتم ما هو تشريع العطاءات في الأردن؟ كيف يتم؟ ما هو قوننته؟
0: فضل. سيدي احنا اليوم نحكي عن العطاءات، نحكي ببساطة انه كيف تختار الإدارة او الوحدات والدوائر الحكومية من يقوم بتوريد، من يقوم بتزويدها بالخدمة، تزويدها بالأشغال صحيح. بالموارد، يعني كيف تشتري الدوائر والإدارات الحكومية. اليوم في عنا من يحكم هذه العملية هو نظام المشتريات الحكومية،
1: إن دائرة كاملة
0: دائرة المشتريات، هو رقم 8 لعام 2022. وبالمناسبة هذه يسجل حقيقة للحكومات السابقة والدول الأردنية أن تم توحيد إجراءات الشراء.
1: توحيدها.
0: في السابق كان هناك اختلاف في إجراءات الشراء أيام نظام اللوازم بال93، بعد ذلك 2019 بعدها هو نظام المشتريات الحالي، تم توحيد إجراءات الشراء. كيف تشتري الحكومة أو كيف تشتري الدوائر الحكومية؟ أساليب مختلفة، أهمها وأساسها هو نظام العطاءات أو المناقصات. إذا استعرضنا القانون أو النظام، هناك مجموعة من الضمانات موجودة، ضمانات لحماية المال العام. هلا أهمية المناقصات أو العطاءات أنها تتعلق بالمال العام، حماية المال العام. يجب أن يكون هناك شفافية، نزاهة، حيادية، ضمان جودة المشترى عندما أقوم بصرف المال العام. فهناك مجموعة من الضمانات التي أوجدها النظام للعطاءات، العطاءات الحكومية. أولا أنا بدي أعلنها للكل، لا يجوز أن يتم شراء مواد أو أشغال أو لوازم إلا أن يتم فتح عطاء يتاح للجميع لمن يرغب أن يتقدم بالعطاء ضمن شروط وأسس معينة.
1: صحيح.
0: هناك كفالات تقدم أيضا حتى أحمي الإدارة.
1: صحيح.
0: في كفالات دخول العطاء، وبعد ذلك يتم إغلاق العطاء، فتح الملفات أو العروض المقدمة، ومن ثم الإحالة إلى الجهة المعينة. طبعا بجوز الناس تفكر أنه الإحالة دائما للعرض الأرخص، لا مش بالضرورة،
1: مش بالضرورة،
0: مش بالضرورة،
1: الأفضل،
0: الأفضل الأكثر تناسب
1: طبعا مع شروطه،
0: شروطه.
1: هذا النظر يا دكتور، هذا الموجود بالقانون.
0: نعم.
1: هل هذا ما يتم تطبيقه في الأردن؟ هون السؤال.
0: في حالات معينة، يعني اليوم أنا بحكي لك في ضمانات، نعم، يعني في هناك التزام نوعا كبير، كبير جدا بإجراءات العطاءات. في هناك لجان، والجميل في الموضوع أنه هناك رقابة من جهات خارجية على إجراءات فتح العطاءات، ديوان المحاسبة موجود، التدقيق، الرقابة، كل هاي الأمور موجودة، ومنشوف ديوان المحاسبة بيقوم بدور، مرات بيعترض، مرات بيحط ملاحظات.
1: صحيح.
0: والجميل في الموضوع أن في لجنة الشراء لا يجوز الامتناع عن التصويت، بمعنى إما أن تصوت بالقبول أو بالرفض، أم شخص يختفي
1: يقول لك قد ما فيها قد،
0: أقول لك والله أنا بمتنع عن التصويت، هذا لا يجوز. هلا المشكلة الأخرى في العطاءات في الشراء إنه في هناك وسائل أخرى. يعني مش بالضرورة دائما عطاءات مفتوحة، هناك دائما عطاءات
1: في شيء اسمه تلزيم،
0: تلزيم شراء مباشر، لكن برضو كمان خلينا نكون
1: لها شروط،
0: لها شروط، حالات محددة ومبالغ مالية معينة. يعني لا يجوز فوق مبلغ معين، عطاءات 5000 دينار، لا يجوز إنك تلزم، لا يجوز إنك تشتري مباشرة. فبالتالي نعم النظام سمح للإدارة في حالات معينة التلزيم، في هناك استدراج محدود للعروض، ممكن أنا أروح أجيب 3 عروض.
1: صحيح.
0: من 3 شركات، من 3 جهات.
1: صحيح.
0: وأقارن بيناتها، هذا بيعتمد على قيمة الشراء، بيعتمد على الحاجة الماسة. هناك طيب. حالات طوارئ.
1: في هناك الناس من يقول بأنه بعض العطاءات لما تنزل شروطها بتكون مفصلة، بمعنى أنا بدي أستاذ قانون دستوري هيك بروح أنقي ماشي، بحط كل مواصفات الدكتور ليث، باستثناء أقول بدي ليث.
0: نعم.
1: واردة،
0: واردة نوعا ما، لكن في هناك رقابة على الشروط. في هناك رقابة على شروط بلجنة الشراء من دائرة المشتريات. نعم هناك رقابة على الشروط. وبالمناسبة الجميل جدا أنه في النظام أنه يعطي الحق بالاعتراض.
1: يا أخي عندي إحساس أنه رئيس الوزراء راح يعمل نظام جديد في العطاءات، إحساس وليس معلومة، تعتقد ذلك؟
0: يعني
1: عطاءات ودائرة مشتريات وما إلى ذلك راح يكون له دور مختلف.
0: دائما هناك حاجة للتطوير، يعني دائماً. أنا بقول دائما يعني الدروس المستفادة، بجوز أشخاص بنظروا لأي قضية على الرأي العام إنه واقع الحالة شو بده يصير، إيش التبعات، لكن يجب أن ننظر إلى الدروس المستقبلية أو الدروس المستفادة، كيف نستفيد من قضية رأي عام لتجويد التشريع، لتطويره، لتحسينه ومراجعته. فإذا كان هناك خلل طيب. كشفوا نظام المشتريات في أي قضية ماشي. رأي عام
1: يتبقى. هل اليوم يحق إنه ضمن القانون إني أقول إنه حسب مدونة السلوك يمنع تقديم فرضا طلب لعطاء محدد، هذا يكون أقاربه من الدرجة الأولى أو الثانية مسؤول، ولا بالدستور مخالف؟
0: يعني هون بدنا نميز،
1: يعني عامر وزير مثلا
0: نعم
1: ماشي، بتكتب له إنه يا عامر ممنوع أنت أو واحد من أولادك أو عائلتك أو زوجتك يتقدموا لطلب عطاء بهذا الموضوع.
0: وارد جدا أن يكون هناك قيود، لكن بدنا
1: شايفة أفضل أنت ولا لا؟
0: شايفة أفضل، بس كمان في شغلة ثانية.

0: النائب والوزير والنائب المسؤول؟
1: معظم موظفي الدوري خاضعين
0: لإله. لشخصه ولا لعائلته؟
1: لعائلته، لشخصه ولعائلته، وبشكل دوري مستمر. يعني أنا إذا اليوم بشر دمت المالية، والله أنا عندي بيت وسيارة.
0: مش مرة شدد عليها عزمان الدكتور الرزاز وملف، وهذا الملف لا يفتح إلا عند الحاجة، ولا راحت؟
1: ما فيش متابعة. أنا بقول قانون الذمة المالية، إشهار الذمة المالية والكسر غير مشروع من 2014، ما سمعنا عن أي حالة إثراء غير مشروع.
0: حتى بدأت الحكومة نفسها قالوا هالكلمتين وراحوا ترى.
1: يعني أنا دائما بقول في مشكلة كتير كبيرة، أو أحد الحلول الناجحة أنه أنا أراقب الذمة المالية المسؤول. بالمناسبة هي حماية المسؤول أكثر ما هي لا قدر الله انتقاص من ذمته. أنا لما تكون أموري شفافة وواضحة ومعلنة، وأي نمو غير طبيعي، المشرع القانون كان واضح، أي نمو طبيعي في الثروة وبتبرره إرث، ربح، استثمار، مشروع، ما في مشكلة. لكن نمو غير طبيعي للثروة هون في تساؤلات.
0: بدك تسأله منين جبته، كسب مشروع ولا غير مشروع؟
1: بالتالي ينظر المسؤول لقانون الكسب الغير مشروع بأنه حصانة وحماية له وليس انتقاص من
0: دمته. الكسب بالغير مشروع مباشر وغير مباشر ولا فقط على الرصيد المالي؟
1: كل شيء، العقارات، الأموال المنقولة.
0: مباشر وغير مباشرة؟
1: جميع أموال الذمة المالية، سماها القانون الذمة المالية، أموال منقولة غير منقولة، عقارات، استثمارات، شركات، كل هاي الأمور إذا أنت بتعلن عنها وبتصرف. بالمناسبة أخي عامر، يعني اليوم الأردن دولة يعني إحنا مجتمع صغير، صحيح. نعرف يعني بنعرف الاستثمارات لمين، بنعرف والله هاي الشركة لمين،
0: صحيح. بنعرف معه ولا محوش،
1: بنعرف هاي الأرض لمين، صحيح. بنعرف هذا المول لمين. فبالتالي اليوم ما في إشي متخبي. اليوم أنا بدخل، بكفي إني أدخل على وزارة الصناعة والتجارة استعلام الشركات وأدخل اسم فلان بيطلع لي كل مساهماته فيه،
0: صحيح. صحيح.
1: بالمناسبة هاي دائما بتتم، أي مسؤول بيجي للسلطة،
0: صحيح،
1: أول إجراء بتم بدخلوا على وزارة الصناعة والتجارة وبيكشفوا، وهذا حق،
0: صحيح،
1: لأن الإعلام حق إنه يراقب، صحيح. والإعلام جهة رقابية محترمة،
0: صحيح.
1: حق. فبالتالي اليوم ما في إشي يتخبى، المسؤول يتقدم يشهر يعلن عن ذمته المالية، وذمة المالية بشكل مستمر متواصل. والأخطر من ذلك أخي عامر إنه الذمة المالية إشهارها بعد الوظيفة العامة،
0: بعد الوظيفة العامة،
1: يجب بعد الوظيفة العامة، مش بس أنا بالسلطة، لأنه أحيانا بيقول لك يا عمي الخير ما يبين غير بعد،
0: صحيح، ما يروح،
1: بس يروح. فاليوم أنا بقول المسؤول حصان له وحماية له إنه يشهر ذمته المالية، بنحل كثير مشاكل.
0: ولو يكون الكسب غير مشروع بشكل دوري كل 6 شهور يشوفه مرة، يعني خصوصا للقيادات الكبرى في الدولة، بيكون أفضل للحكومة وأفضل للوزير
1: والله. أفضل للوزير، نعم، وأفضل للشعب.
0: طيب سؤال اليوم، هل الرئيس مجبر في هذه الأيام على عمل تعديل ولا لا تسيير الأعمال؟
1: هي صلاحية تقديرية لجلال سيدنا،
0: دستوريا،
1: دستوريا، نعم، مادة 35 من الدستور واضحة
0: بقول لك لازم يكون في تعديل الآن،
1: ليس بالضرورة. ممكن يكون في تكليف، وشفنا انه في حالات معينة وزير معين،
0: صحيح.
1: صار في عندي شاغر في المنصب، جلالة سيدنا او بتنسيب من رئيس الوزراء بيكلف وزير معين القيام باعمال وزير الى حين اجراء تعديل دستوري، عفوا تعديل وزاري. اليوم في استحقاق قادم، اليوم عندنا قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد
0: البشرية، لازم يكون فيه تعديل، يعني عشان وزير غير وزارة التربية والتعليم،
1: يعني نعم الوزير الحالي انه يؤدي القسم
0: كوزير
1: لوزارة جديدة،
0: صحيح. لكن الرئيس اقصد غير ملزم اليوم او بكره يعمل التعديل،
1: قد يكون تعديل خلال الايام القادمة، قد ينتظر لشهر 8، اعتقد 14/8 سينفذ القانون او 10/8،
0: لانه 14 والله اعلم، لانه بعد الجريدة الرسمية، لا معاله 14/8،
1: نعم، معاله 14/8 تاريخ نفاذ قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية. يجب ان يكون المسمى الوزير الحالي هو نفس مسمى الوزارة. فبالتالي يجب أن تصدر إرادة ملكية سامية، يجب أن يؤدي القسم الوزير الحالي كوزير للوزارة الجديدة، وقد تكون مناسبة لملء الشاغر في طيب. وزارة العمل.
0: هل يعتبر الآن طلب الاستقالة من الوزير استقالة أم إقالة حسب القانون والدستور؟ الرئيس طلب منه،
1: طالما قدم استقالته فهي دستوريا هي تقديم استقالة. هناك حالات معينة يقال بها الوزير،
0: يعني الحالة اللي صارت هو الرئيس قال له يا عامر قدم استقالة،
1: لكن بالنهاية هناك استقالة وستصدر إرادة ملكية بقبول الاستقالة.
0: هناك
1: حالات يقال بها الوزير إذا إذا إذا إذا حجبت الثقة عنه من مجلس النواب، هي ليست استقالة، هي إقالة. فهناك حالات معينة، جلالة الملك يملك الحق أن يقيل الوزير مباشرة. في حال زي ما حكينا، إذا طرحت الثقة في البيان بالوزير يقال ولا يستقيل. إذا لم تحصل الحكومة على الثقة على البيان الوزاري أيضا تقال حكما بموجب الدستور. فبالتالي هي استقالة وستصدر إرادة ملكية سامية.

0: قولها.
1: دكتور يعني ساعدني، هل هذه الحالة الأولى بالأردن اللي بيطلب منها رئيس الوزراء من الوزير تقديم استقالته على مدونة سلوك وتضارب مصالح؟
0: يعني إذا بدنا نأخذ الشق الأول، هل هي الحالة الأولى التي يطلب فيها؟ لا، في هناك حالات، ونتذكر أيام أوامر الدفاع وكورونا،
1: صحيح،
0: كيف أن رئيس الوزراء طلب من وزراء معينين تقديم استقالتهم بحجة مخالفة أوامر الدفاع.
1: صحيح.
0: فيما يتعلق تضارب المصالح، هل هي الحالة الأولى؟ قد تكون هي الحالة المعلنة، لكن يعني متوقع جدا أن يكون هناك حالات سابقة كان في هناك طلب من رئيس الوزراء لوزراء معين تقديم استقالته بسبب عدم رضاه عن سلوكهم. يعني احنا
1: أو جوز كان عندهم مشكلة وقالوا قدم استقالته.
0: الإعلام بيجي بيقول لك والله الوزير غير راضي عن أداء وزرائه.
1: الرئيس.
0: الرئيس عفوا. بس ما عم بيحكي لنا ليش، شو أسباب عدم الرضا؟ هل هو عدم الرضا الأداء المهام، استغلال المنصب، تضارب مصالح؟ لكن دائما ما يتم التعبير عنها بأسليب بمصطلحات عامة. هاي المرة تم التعبير عنها بمصطلح تضارب المصالح.
1: طيب اليوم هل تعتقد أن الحكومة ستستمر في هذا النهج دكتور؟
0: نعم.
1: يعني الرئيس اليوم بده يقعد على ركبة ونص للوزارة؟
0: نعم هذا هو.
1: أو أصل. للمسؤولين للكل، بديش أقول بس وزارة. نعم. للمسؤول بيقعد لهم على ركبة ونص ولا
0: نعم
1: لا؟
0: لأنه اليوم عم نشوف ردود فعل واسعة وحالة حالة يعني من عدم الـ يعني في عدم الرضا على هذه المجريات. وهذا نقطة ننظر لها من جانب إيجابي أخي عامر، أنه في عندك هذا اليوم رقابة شعبية.
1: صحيح.
0: جانب الرقابة السياسية، الرقابة صحيح. البرلمانية، الرقابة القضائية.
1: صحيح.
0: أيضا عندي في رقابة شعبية ورقابة إعلامية ورقابة الفيسبوك.
1: صحيح.
0: ننظر لها من منظور إيجابي، إنها عم بتحرك الشارع العام، عم تعطي المواطن فرصة إنه اليوم عم بتطلع على شؤون الدولة. زمان ما كان في هناك هاي الأمور، كانت تتم
1: بغرف مغلقة.
0: صحيح. مغلقة. فاليوم خلينا ننظر لهاي الأحداث إيجابية، مشاركة المواطن المسؤولة ضمن حرية الرأي والتعبير نقطة كمان إيجابية.
1: تحسب للحكومة بأنه طلب من الوزير تقديم استقالته لأسباب تضارب المصالح ومدونة السلوك، يعني إنها قالت ليش أنا أقلته؟
0: نعم. نعم.
1: أو سقط طلب منه الاستقالة؟
0: لأنه الوثائق، أي وثائق معين سواء تعلق بهذه القضية أو القضية الأخرى، ممكن تكون على السوشيال ميديا وتكون متاحة للجميع. فيبدو أن الحكومة قد سبقت الأحداث وقبل ظهور هذه الوثائق قامت بالطلب من الوزير المعني تقديم استقالته. لكن ليس بالضرورة أن تتحدث اليوم، ليس بالضرورة أن يكون هناك جريمة. يعني اليوم نتحدث عن حالة تضارب المصالح، هل هي مخالفة للقانون؟
1: أنت قلت عقوبة سياسية وليست
0: قانونية. نعم.
1: شكرا جزيلا لضيف أستاذ القانون الدستوري في الجامعة الأردنية أستاذ الدكتور ليث نصراوي. شكرا لك ولوجودك. شكرا لكل يعني لكل هذه المعطيات اللي إحنا اليوم بحاجتها. يعني بعد يوم يومين، أول يوم وثاني يوم، أنت ما بتقدر تتحدث بهذا الحديث. نعم. لكن الآن نقدر نعرف اللي هي بواباتها التشريعية والقانونية وأيضا السياسية. شكرا جزيلا مرة.
0: شكرا. شكرا. شكرا.
2: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم، المؤسسة الاستهلاكية العسكرية. عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس بالاشتراك مع بن معروف. عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يو وليت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.

0: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية لكل الناس.
1: لأول مرة في السوق الأردني وجديد المناصير، اسطوانة أمان خفيفة شفافة وأنيقة وذكية، وصمام أمان عالمي كبسة زر، والأمان أكبر من زمان مع أسطوانة أمان من المناصير. للمزيد من الاستفسار الاتصال على 079-780-3780. المناصير رواد الطاقة منذ 23 عاماً.
2: خبر عاجل لأهالي طلاب التوجيه جيل 2010، منصة وتد التعليمية عاملين عرض على باكج المواد الوزارية الأربعة بسعر 90 دينار وأقساط ميسرة بدفعة أولى 10 دنانير فقط. بيقدر الطالب يحجز الباكج ويبلش دراسة. مع كل باكج الطالب رح يحصل على نظام 6X التعليم الذكي، بالإضافة إلى هدية الباكج الذهبي ودوسيات التأسيس مجانا. لا تفوت فرصة الانطلاق مبكرا مع المنصة اللي خرجت آلاف المتفوقين والأوائل، منصة أوائل المملكة. سجل اليوم فالأعداد محدودة. 079-54-31-740.
3: أحمد مبين عليك كثير مبسوط اليوم،
4: طالع اسمي بالتوب بيرفورمرز بالشغل.
3: الحكي هذا كثير حلو، شركة وضوح؟ يا سيدي مبروك.
4: الله يبارك فيك، والله الشغل فيه منافسة قوية وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
3: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو، كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
4: هم بساعدوني أوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد إنه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
3: شكلك وأخيرا لقيت المكان الصح لك.
4: 100% حاس حالي عارف طريقي والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة خطوة.
5: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.

0: اشتري مكيف أطلس الآن من أي معارض مجموعة الدادا ونقاط البيع المعتمدة أو موقعنا الإلكتروني dadagroup.jo.
1: مكيف أطلس ما بدها سؤال.
0: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والآب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
2: يلا يا نشامة، خلي صوتك يهز الملعب. اشترك او جدد اشتراك الموبايل او الانترنت لربح تكاليف الحدث الكروي العالمي. امنية من بيون، افضل شبكة موبايل في الاردن.

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: حمل تطبيق عنا فم وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، متوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. عين أف أم معك بالصوت والصورة.

0: جوردينا وجوي كولا مع العزوة مع الجماهير.
1: ليش تختار تحرر مع جوجو؟ 5 دنانير رصيد مجاني عند التسجيل، أقل عمولة في المملكة، دعم فني على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع، مسابقات وحوافز مستمرة، صافي دخل أعلى، عداد انتظار، عداد أزمات، عداد السعر والوقت والمسافة المقطوعة. بادر بالتحرير معنا. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2300-500. جوجو، التطبيق الوطني المرخص لنقل الركاب في المملكة.
2: نبني الملعب، نبني اللاعب، نبني الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

اسمع برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يوولت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.

0: أسعد الله صباحكم بكل خير ومحبة. في ملف ثاني، اشتكى عدد من الطلاب من صعوبة امتحان الرياضيات، وتحدثوا أنه منذ بداية العام الدراسي والاتجاه العام لاختبار الرياضيات كان على أساس أنه جزء حل خطوات وجزء ضع دائرة، وكل فصل في جلسة مستقلة مدتها ساعتين ونصف، وبدأ المعلمون والطلبة يستعدون على هذه المعطيات، واستمروا كذلك في ذلك حتى شهر 4 عندما تبين أن هناك اتجاه مختلف ووضحه الدكتور نواف عبر البرنامج، إنه كله دوائر وفصلين في جلسة واحدة وثلاث ساعات بدل خمس ساعات. شفنا كثير من أولياء الأمور تحدثوا معنا إنه والله الأسئلة كانت صعبة، ولكن رغم ذلك معي أبو راشد، خلنا نسمع من أبو راشد. تسعد صباحك أبو راشد.
1: الله وصباح الخير، الله يعطيك العافية.
0: هلا الله يعافيك، تفضل. أنت ولي أمر طالب.
1: والله يا سيدي صحيح، وملاحظات سريعة وما بدي أزعجك.
0: تفضل أبو راشد.
1: عملت لقاء مع الأستاذ نواف قبل شهرين،
0: صحيح،
1: وحكى لك سجلها علي، 80% سهل، 20% راح يكون بين متوسط وصعب. الأسئلة إجت أستاذ عامر عبارة عن جميعها مقالية، في ظاهرها دوائر لكن في باطنها جميعها مقالية،
0: في باطنها مقالية وفي
1: ظاهرها دوائر. السؤال يستغرق سيدي صفحة وصفحتين حل، والوقت ما كفى، وثلاث ساعات متواصلة أزعج أرهق الطلاب، استنفذ طاقاتهم سيدي بالحل، ما كفى الوقت، وكان مفروض يكون على جلستين، وانت سألته ليش ما يكون على جلستين، حكى لك مش محرزة كلهم 20,000. طب 20,000 يكونوا أولى على جلستين، وال20,000 أولى يكونوا مقالي، وال20,000 سهل تصحيحهم وسهل السيطرة على الموضوع. سيدي 50 دائرة كان المرهقات، ما راعن الفروقات.
0: طيب أبو راشد خليني أسألك سؤال، معلش، حتى لو طلعت أنا بشكل شخصي على امتحان رياضيات مش راح أقدر أقيمه لأنه مش تخصصي. سؤالي، الخمسين دائرة كلهم صعبات؟
1: الخمسين دائرة أنا هو مش كلهم صعبات.
0: شو النسب؟ أعطيني النسب.
1: الضغط.
0: الوقت.
1: الضغط. اللعب. عامر بيك، اللعب على عامل الضغط والوقت. أنت تستدرج، هو بنحل الأسئلة بتنحل، لكن مش بالوقت ولا بالطريقة هاي. بعدين عندك أسئلة مركبة أستاذ عامر. يحط هو سبع وحدات، ثمان وحدات، 50 دائرة، حاول واضع الأسئلة يجمل كل المادة بالخمسين دائرة، يلاقي سيدي أسئلة مركبة بنفس الدائرة، الدائرة الواحدة سيدي فيها ثلاث أربع خمس أفكار، يطلعوا من جهة لجهة لا لا لا لفكرة لفكرة، وتخيل إرعاك الله الوضع، الوضع كثير كان سيء. المطلوب سيدي، المطلوب وعشان تميز، وعشان تميز بين الطالب الدارس الطالب مش الدارس، إنه التربية ترجع لورقة الإجابات. ما هو الطالب بيسلم المافح، ما يكتفوا بالمافح عامر بيك، ما يكتفوا بالمافح، يرجعوا لأوراق الإجابات، هيك بيعرفوا مين الطالب اللي دارس، مين اللي حل، لكن خانوا الوقت.
0: يعني أنت براشد بيقول إنه ممكن بعض الطلاب وصلوا إلى الحل الصحيح لكن الإجابة كانت خطأ.
1: 100% سيدي، وفي عدل، هيك بيكون في عدل، حرام الرياضيات يتعاملوا فيه بالطريقة هاي، ولازم سيدي حولوا لجلستين. والمادة ضخمة، المادة ضخمة، ما 50 دائرة ما بيجيبنها، ما بيجيبنها سيدي. وهاي ملاحظات أغلب الطلاب، حتى اللي جاوب علامة كاملة، حتى اللي بيجيب علامة كاملة سيدي، حتى اللي بيقول لك الأسئلة سهلة، هاي نفس الملاحظات قولا واحدا يعني.
0: ماشي يا سيدي. أنا معي الآن يا أبو راشد، اسمع معنا، رئيس فريق تأليف مناهج الرياضيات في المركز الوطني لتطوير المناهج، الدكتور عمر أبو غليون. أسعد الله صباحك دكتور عمر.
2: يا صباح النور، أنا أستاذ عامر.
0: الله يحييك دكتور. شو تقييم كل امتحان الرياضيات اللي اشتكى منه عدد كبير من الناس؟
2: تقييمي الشخصي أنا يعني لا أمثل وزارة التربية والتعليم، لكني أكاديمي ويعني مطلع بشكل جيد على محتوى الكتاب كوني أنا رئيس فريق تأليفه يعني.
0: صحيح.
2: فممكن أنا يعني أدلي بدلوي.
0: بشكل شخصي دكتور بهمنا كمان رأيك والله.
2: نعم صحيح. فيما يتعلق بجوانب معينة في الاختبار، منها مثلاً هل الاختبار ضمن الكتاب ولا مش ضمن الكتاب، هل أسئلة الاختبار كلها صعبة ولا مش كلها صعبة، هل أسئلة الاختبار يعني فعلا أسئلة
0: تحتاج لوقت موضوعي مقالي نعم
2: ولا هي موضوعية. يعني بكل تجرد وبكل حيادية أنا ما وجدت أنه الاختبار كله صعب. الاختبار مثل الطبيعي، مثل النسب اللي بتعلن عنها الوزارة دائما. الوزارة دائما بتقول انه نسبة أسئلة مهارات التفكير العليا ما بتتجاوز 20%، وانا اعتقد شخصيا وبكل صدق ويعني حيادية انهم يعني ما تجاوز 20%. بالعكس انا بالنسبة لي وجهة نظري انه الأسئلة الصعبة، أسئلة مهارات التفكير العليا، هي 6 أسئلة فقط.
0: ست انا حليت أسئلة.
2: الامتحان نعم 6 من 50، يعني 12%. قول 15%، يعني ما تجاوز 20%. اذا في 80% واكثر من 80% من الاسئله سهله. هذا جانب. ثم انه هل في سؤال كان يعني هو سؤال مقالي لكنه مصمم بشكل موضوعي؟ لا، ما شعرت. يعني معظم الاسئله تنحل ب3 أو 4 خطوات، بالتالي هي اسئله موضوعيه بالتصميم. اسئله اللي بدها 5 أو 6 خطوات ممكن يعني تقريبا بحسب تقديري ما تجاوزوا 5 أسئلة تقريبا اللي بدها 6 خطوات حل. وهذا طبيعي، انا امتحاني بده يميز الطلاب، بده يفرز طالب متفوق. اذا ما كان الامتحان بيتضمن هذا النوع من المسائل راح تتقارب النتائج، وبتكون صعب على يعني الوزاره تميز بين الطلاب وتفرزهم، وهذا في عداله للطلاب المتفوقين.
0: طب دكتور، لكن الضجة كبيرة كانت من قبل الطلاب على الوقت وعلى الأسئلة وعلى
2: امتحان الرياضيات دائما بصاحبه ضجة، لأنه طبيعة المبحث مبحث صعب، وصعب أنه كل طالب عنده توقعات، كل ولي أمر عنده توقعات أنه ابنه يجيب عالي، وهذا نتمنى لهم جميعا النجاح والتوفيق. لكن الرياضيات محك قدرات عقلية، يعني الرياضيات هو اللي بيفرز الطلاب، هو اللي بيميزهم. كثير طلاب جابوا كويس بالتالي ما حكوا، وطلاب كثير كمان أيضا يعني ما حالفهم الحظ إنهم يعني يجيبوا علامة كاملة في امتحان، بتوقع يعني بيعترضوا، هذا طبيعي يعني في امتحان الرياضيات. الزمن، أنت أشرت للزمن، يعني أنا حليت الامتحان تقريبا في ساعة، وتربويا معروف إنه
0: دكتور أنت بتحله بساعة، لكن الطلاب مختلف وضعهم، صح ولا لا؟
2: ما هو هذا مدروس تربويا معروف، يعني هذا في عرف تربوي إنه المعلم أو المختص اللي ما وضعوا الامتحان، ما شارك في الامتحان، أنا ما وضعت الامتحان ولا شارك فيه ولا شفته.
0: نعم.
2: لما حليته تقريبا أخذ مني ساعة تقريبا، والمعلمين كثير، أنا تواصلت مع معلمين قالوا لي تقريبا ساعة، وهذا مقبول، يعني هذا يعني ضمن الرينج الطبيعي، بل أقل يعني الرينج الطبيعي.
0: طيب بعض المعلمين في المنصات وغيرهم كانوا يطلعوا في بث للطلاب ويقولوا بأنه هذا الامتحان صعب وأنا ما قدرت أحل هذا الامتحان، وهناك عدد كبير امتحانات صعبة وتحتاج إلى قدرات.
2: يعني كل سنة بنسمع هذا الكلام، وفي الأخير بنلاقي إنه في طلاب كثير بيجيبوا علامات كاملة. فإذا كان طلاب جابوا علامات كاملة وقدروا يحلوا الامتحان، ومعلم في المقابل بيدعي إنه ما قدر يحل الامتحان، فهون في مشكلة يعني، صح؟ كل سنة الوزارة بتعلن يعني عن عدد كبير أو نسبة كبيرة من الطلاب اللي بيتمكنوا من الحصول على علامة كاملة، في المقابل بعض المعلمين بيقولك أنا ما قدرت أحل الامتحان، يعني كان أصعب من مستوى، يعني فهون يعني في علامة سؤال يعني.
0: شكرا جزيلا لك دكتور عمر أبو غليون، رئيس فريق تأليف مناهج الرياضيات مركز الوطن لتطوير المناهج. والدكتور تحدث بشكل شخصي، يعني لم يتحدث عن جهة محددة. معي أم عمر. أم عمر صباح الخير، هنسمع من أم عمر.
3: الله يسعد صباحك أستاذ عامر.
0: يا هلا أم عمر، يا هلا
3: أستاذ عامر. أنا هلأ مادة الرياضيات، أول شيء أنا بنتي مش ماخذ رياضيات، أنا بنتي هي السنة الجاي هي رح تاخذ رياضيات، بس صار عندها عقدة نفسية من اللي شافته السنة. هل يمكن أنه مادة الرياضيات للأول ثانوي ما كانت أساسية، بالثاني ثانوي صارت أساسية؟ هاي نقطة. النقطة الثانية أنه امتحان طالب 3 ساعات على جلسة واحدة، 13 صفحة امتحان، عدا عن هيك كان لما يكون في مثلا
0: أم عمر. نعم. أنت قاعدة بتجهزي للسنة الجاية؟ ها
3: أنا السنة عندي السنة كمان،
0: وعندك كمان السنة امتحان الرياضيات.
3: أنا عندي كمان السنة، عندي 2008 و2009، يعني النفسية اللي روحوا فيها من الامتحان أستاذ عامر الله لا يرجيك إياها. يعني أنا مش عارف، قلنا لهم خلص سكروا على الرياضيات، خلينا للامتحان الثاني. إحنا أنا عندي 2 ورا بعض، وأنا متابعينك من أول يوم.
0: ربي يحفظك أمم، ربي يحفظك.
3: بس دكتور اللي أستاذ عامر اللي صار مع الطلبة مش طبيعي، مش طيب. طبيعي كان ماشي. مثلا سؤال يجي الخطوات عليها حل، مثلا الإجابة بالأخير يطلع نص علم، أما هلأ دائرة واحدة راح تضيعك، دائرتين خلاص يعني شو ضل فيها؟
0: طيب.
3: يعني كان الامتحان والله اللي بقول لك، لا من المناهج صح، من المناهج أنا بقول لك، بس كان على ورقتين، الورقة الأولى مثلا لا سمح الله يضربونا فيها نعدل في الورقة الثانية.
0: طيب انا راح اتواصل مع وزاره التربيه كمان يا ممر. تكرمي معي زيد صباح الخير. تكرمي خيي. هلا يا اخوي زيد تفضل.
4: اغلبك احنا كنا موضوعنا مش على صعوبه الاسئله.
0: انت طالب توجيهي؟
4: طالب توجيهي.
0: صحيح. امتحنت رياضيات؟
4: امتحنت رياضيات.
0: قول لنا يا زيد تفضل.
4: احنا موضوعنا مش على صعوبه الاسئله. الاسئله ما كانت صعبه، كان في يعني في اسئله كان بدها شويه حل، بدها شويه تفكير، بس الموضوع كان على الوقت. هو اللي يعني اخر فتره من الامتحان هي 3 ساعات، اخر تقريبا نص ساعه انا لاحظت انه عندي 3 صفحات. الامتحان تقريبا 12 صفحه.
0: امتحان 12 صفحة؟
4: 12 صفحة. أنا لاحظت أنه عندي 3 صفحات أنا لسه لحد الآن مش حالهم، ضل تقريبا 45 دقيقة أو نص ساعة. آخر صفحة من الامتحان لما وصلت عند 3 أسئلة ولا 4 أسئلة تبعون دائرة الإحصاء، دوائر الإحصاء آخر وحدة. أسهم التصوير، يعني أنا كنت داخل أجيب الفول. الحمد لله الواحد طلع بس بيحكي بده معدل، لأنه كانت الأسئلة هي مش أسئلة إعجازية أو صعبة، هي كانت الأسئلة متوسطة بس بدها شوية تفكير.
0: يعني كان في 6 أسئلة صعبة حسب القدرات، والباقي يقول الدكتور أنه كانت تفكير، وهو خلصها بساعة، بس هو دكتور وهو مؤسس المنهاج وكاتب المنهاج، فبالتالي يختلف عن أي معلم أو أي طالب. طيب أنا سؤالي يا زيد اليوم، كم خطأ أو أنت آخر 6 صفحات بحتاج وقت أكبر من 45 دقيقة؟ يعني كان الأسئلة الصعبة آخر شيء ولا أول شيء؟
4: أول إشي كانت الأسئلة عادية متوسطة. إحنا شفنا بنص الامتحان كانت في أسئلة شوية بدها تفكير، وبآخر الامتحان بلشت الأسئلة تزيد.
0: آه يعني بدأوا بالسهل بعدين الأصعب فالأصعب.
4: أول كانت أول صفحتين كانوا سهلات، بعدين لاحظنا أنه قلت لك أنا بالامتحان ما كنت أشوف الله مطلع محمد عدد الأوراق ما شفتهم. أنا بعدين انتبهت أنه هم 12 ورقة. يعني انتبهت، وبعد ما كان فايت ساعة من الامتحان انتبهت انهم 12 ورقة.
0: طيب زملائك شو بيقولوا على واعطيني قدرات مختلفة، يعني لا تعطيني كل الزملاء القدرات مرتفعة.
4: والله انا كان في زملائي بالحقل الصحي كانت قدراتهم هذول شوي عالية، اعلى من الهندسي والتكنولوجيا.
0: اوكي.
4: فلما دخلوا على الامتحان هم بيشوفوه الامتحان صراحة شافوه يعني شوي بده وقت كمان. يعني حتى لو نرجع للأجيال السابقة راح نلاقي إنه باخذوا على الامتحان هذا اللي هو ورقتين باخذوا 2.5 ساعتين.
0: يعني 3 ساعات للقدرات المرتفعة أنت بتقول كافي.
4: هو الامتحان لو إنه 4 ساعات للقدرات ومع المادة كاملة كان كويس، بس للأجيال السابقة كانت تأخذ تقريبا 5 ساعات الورقتين. عندما إنه 3 ساعات.
0: ماشي يا زيد بارك الله فيك. الله يا زيد ان شاء الله نشوفك بأعلى المراتب وأعلى المعدلات يا زيد. سامر صباح الخير يا سامر.
5: السلام عليكم، يعطيك العافية.
0: الله يعافيك يا اخوي.
5: الله يعطيك العافية استاذ عامر. انا والله بالنسبة للامتحان يعني انا دكتور بالجامعة.
0: يا هلا دكتور.
5: ويا هلا بيك، وعندي فكرة طبعا فيما يتعلق بالأسئلة الموضوعية. طبعا الدكتور تفضل انه الأسئلة اللي كانت موضوعية بحاجة لوقت ساعة زمن والى اخره.
0: نعم.
5: فأنا بتوقع يعني أنه كمادة رياضيات وأنا بدرس
0: دكتور بس خلينا دكتور أنت بتدرس وانقطع الاتصال، بتدرس شو دكتور بالله أنت؟
5: أنا بدرس مادة رياضيات لطلبة البزنس لطلبة العمل.
0: تخصصك كويس، تفضل دكتور.
5: يعني أنا تخصص اقتصاد ولكن أنا بدرس رياضيات للطلاب.
0: نعم.
5: نتجنب طبعا أنه نجيب أسئلة موضوعية للطلاب، يعني لازم يكون في جزء من إبراز المهارات للطالب في الخطوات في آلية الحل السؤال. فإنك تضغطوا ب50 دائرة كلهم ضع دائرة ب3 ساعات، إنك تتجنب إنك تتفشق عن أي موضوع داخل المادة إلا تحطه بالدائرة، هذا بيعمل لود بصراحة على الطالب، وهذا اللي صار مع ابني. يعني أنا يعني ابني بصراحة يعني واجه مشكلة.
0: يعني أنت تقول جداً دكتور إنه كل آليات الحل والمعطيات وكيفية تفكير الطالب في حل المسألة كلها لا تحسب، ما يحسب فقط هو الدائرة اللي وضعها الطالب.
5: صحيح، هذا الجواب النهائي وهذا الفاينل أنسر. هذا يعني مصيبة في الرياضيات هذا عمره ما تعودنا عليه.
0: فيها ظلم دكتور، فيها ظلم.
5: طبعا تيجي تفاجئني أنت فيه بشهر 4 وتقول لي والله هذا النظام اللي راح أنت تكون عليه. طبعا
0: ماشي يا دكتور بارك الله فيك. بارك الله فيك دكتور. خليف الطراون رئيس الجامعة الأردنية الأسبق، صباح الخير دكتور.
6: يا صباح الورد، أهلا وسهلا.
0: كيف أخبارك دكتور؟ طمنا عنك.
6: مشتاقين لك الحمد والشكر والمنة لله
0: دائما يا دم. دكتور, من الله. دكتور ضع دائرة فيها ظلم للطلاب
6: يعني هلا ما في شيء اسمه ظلم للطلاب بضع دائرة او غيره.
0: نعم
6: في بعض يعني بعض الامتحانات ما بيصلح فيها ضع دائرة كله يكون ضع دائرة وبعض الامتحانات نعم ضع دائرة هو الأنسب لأنه بدهم يصلحوا على التصحيح الإلكتروني وغيره.
0: نعم
6: يعني فالامتحانات إلها آليات مش نعم لا بالمعنى العام. يعني أنت عندك أهداف بدك تحققها, إذا والله هذه الأهداف يمكن تحقيقها من خلال جمل قصيرة تكتب فليكن إذن سؤال كتابي. إذا كانت والله بدها تحليل وتركيب وكذا يمكن بدها آلية مختلفة. إذا كانت بدها تقيس مهارات معينة المالتيبل تشويس طول عمره موجود حتى في الخيارات المتعددة في أنماط وأشكال إلها مش كلها على نمط واحد يعني تقدر تعطي فيه يعني.
0: طب دكتور دائما الضجة اللي صارت بحالة امتحان الرياضيات للطلاب نسمع آراء مختلفة الآن.
6: هلا شوف الحديث هو ما يعني الحديث دائما وأبدا بعد امتحان الثانوية العامة بصير هذا الكلام لأنه في مصالح كثير متضاربة. الآن إحنا نتحدث عن امتحان الثانوية العامة وليس عن مادة واحدة.
0: صحيح.
6: لأنه أنا مش متخصص بالرياضيات. أنا بتحدث عن امتحان الثانوية العامة. قبل سنتين نفس الإشي أثارت القصة وكنت أنا راغب أني أكتب أنا مقال.
0: نعم.
6: فسحبت حالي ورحت على المركز الوطني للمناهج.
0: دكتور المناهج. نعم.
6: والتقيت مع معالي الرئيس وقلت له يا أخي في يعني مشكلة مش معقول أنه كل سنة بتغيروا المناهج وكذا وما بصير وهذا. قال لي أنت اطلعت على المناهج كلها؟ قلت لا والله أنا ما اطلعت. قال لي طيب شو رأيك أعطيك عدد من هذه الكتب بالذات الأولية وثم أجلسك مع اللجنة.
0: نعم.
6: وتسمع أنت كدكتور متخصص بالتربية أقرب إلى الفهم من الآخرين اللي بيتحدثوا بدون ما يأخذوا التفاصيل.
0: نعم.
6: ففعلا أخذت جزء منها وطلعت عليه وبعد أسبوع رجعت وجدت انه كل الكلام اللي بنحكيه احنا عواطف يعني انه هذا بتفرض علينا من الخارج وهذا بيغيروها وهذا بفضل. تبين انه لا في منهجية وفي اساتذة اجلاء كثر في تدقيق اولي وثاني في اشراك واسع للميدان لكن هذا اشراك واسع للميدان مش ترجمته انك تسأل جميع معلمي الميدان
0: صحيح
6: ولا جميع طلبة الميدان تاخذ عينات 100-200-300 لكنه الميدان في 100,000 مثلا فبشكو. قلت بعد ذلك بدي اروح انا على الامتحانات على الاختبارات اسال شو الاليات اللي بيكتبوا فيها السؤال مين اللي بيضع الاسئله كيف بيضعوا الاسئله. نفس الفكره التقيت مع معالي الوزير وراجعنا في الدائره وجلست مع الشباب كيف تكتبوا الاسئله انتم مين اللي بيكتب لكم الاسئله شو المعيار اللي بتعتقدوا انه هذا السؤال صحيح ولا هذا السؤال خطا كيف تتدرجوا فيها. وجدت أنه كل المعايير العالمية التي تطلب في صياغة سؤال موجودة. هلا الامتحان أي امتحان يجب أن يكون في تدرج بالأسئلة لأنه في عنا فروقات فردية بين الطلاب. لهذا بنشوف نسبة النجاح 60%. الآن لما بناخذ إحنا منحنى التوزيع الطبيعي ل500 طالب فما فوق وكل الإحصائيين وكل الإخوان اللي متخصصين بالرياضيات الآن بيسمعوك وبيسمعوني بيعرفوا أنه عنا عملياً اللي بيسموه one standard deviation above the mean one standard deviation below the mean وهذا يشكل ما يقارب 68%. لهذا لما بتطلع النتائج 60% من الطلاب نجحوا أو أكثر أو أقل شو ترجمتها. فإحنا عنا معناته لما بنقول نسبة النجاح 60% 40% من الطلاب أخفقوا. لما بنتحدث بنقول وكنا نشكو على أيام الدكتور فلان ولا علان لما كان الوزير ونسبة النجاح 100% أو العلامات جابوا 100% لأنه في عنا 2% من الطلاب بيجيبوا على كل الأسئلة إجابة كامل وبالتالي بيجيبوا 99%. وفي عنا 2% من الطلاب بيجاوبوا كل الأسئلة غلط حتى لو إنها كلها سهلة. وفي عنا ما يقارب 34% من الطلاب بيجيبوا في المتوسط و34% طيب من الطلاب بيجيبوا أقل.
0: بدي أسألك سؤال, 3 ساعات مش وقت كبير الامتحان؟
6: هلأ توزيع الأسئلة عنا هذه امتحانات مقننة بقسموا يعني الوقت على عدد الأسئلة وبالتالي هم لما بيقولوا سؤال ساعتين ولا 3 ولا 45 دقيقة يفترض يعني يتناسب مع عدد الأسئلة كل سؤال له وقت محدد. الأصل أنه في الأسئلة مثل في الأوراق مثلا اللي فيها مواد امتحانية كبيرة للطلاب وعلى فئتهم العمرية والتنشن سبان تبعتهم أنا ضد فكرة أنه تكون 3 ساعات مدة امتحان لطالب الثانوية العامة لكن لما بنتحدث هل الثلاث ساعات كفاية أو غير كافية، بقول لك قديش الأسئلة وصعوبتها وتدرجها، قديش السؤال الواحد بيأخذ وقت إذا كان محسوب، ويجب أن يكون محسوب، ومثل ما فهمت أنا دائما بحسبه بصير جواب نعم يكفي، وهذا المطلوب لأنه امتحان مقنن له مدة له فكرة معينة بده قيسها. فإحنا لما بنتحدث عن الاختبارات هاي نتحدث عن اختبار وطني في أسئلة سهلة جدا بجاوبها الطالب في دقائق في ثواني أو أقل أو أكثر، في أسئلة لا متوسطة بده يفكر فيها وبده يحك دماغه، وفي أسئلة لا بدها تأخذ وقت أعلى لأنه مستواها عالي ومش كل الطلاب راح يجاوبوها، ولا هو طبيعي أن الطلاب يجاوبوها. فبالتالي الامتحان يجب أن لا يكون سهل، الامتحان يجب أن لا يكون صعب كذلك الحال، الامتحان يجب أن يقيس ما وضع لقياسه. إحنا إذا كان عندي مهارات معينة بدي أقيسها، إذا بسوي أسئلتي كاملة لتقيس هذه النتاجات، ما بسوي امتحان سهل وكل الطلاب يجاوبوا فيه ويجيبوا ميات ونقول لأنه إحنا بدنا نرضي الناس، ولا بسوي صعب مشان أعقد كل الطلاب وأقول إنه إحنا امتحاننا شديد ودراستنا يجب أن تكون على هذا المستوى.
0: شكرا جزيلا لك أستاذ الدكتور خليف الطرام رئيس جامعة.
6: شكرا.
0: واسمح لي أن أصبح أيضا على عطوفة الأمين العام لوزارة التربية والتعليم شؤون التعليمية الدكتور نواف العجار. أسعد الله صباحك يا دكتور.
7: صباح النور أبو محمد، أهلا
0: يا أخوي. حكوا معي أهالي الطلاب، قال لي مش الدكتور نواف طلع معك وقال لك الأسئلة سهلة والأسئلة دوارت، ما أجتش سهلة. كيف ترى وزارة التربية والتعليم دكتور امتحان الرياضيات، وخصوصا هل الوقت يكفي أم بحاجة إلى وقت أكبر؟
7: يعني بدي أصبح عليك وأصبح على أبو فيصل الدكتور خليف أستاذنا العزيز، وسمعت مداخلته. أنا إذا الآن بدي أقول لك الامتحان سهل لا ترد علي،
0: ماشي،
7: لأني مش راح أرد عليك إذا تقول الامتحان صعب.
0: أه.
7: اللي بيقيس سهولة وصعوبة الامتحان هي نتائج الطلبة، نسب النجاح ومتوسط معدلات الطلاب. الآن ما في نسب نجاح واضحة ولا في معدلات واضحة. اللي احنا شفناه هي انطباعات الطالب حول أدائه للامتحان، بمعنى إذا أبو محمد قدم وكان تقديمه كويس راح يقول سهل، وأنا إذا قدمت وشفته ما درست أو عندي مشكلة معينة في المادة راح أقول صعب، وبالتالي هذه انطباعات الطلاب حول أدائهم للامتحان لا تعبر أبدا عن سهولة وصعوبة.
0: بس انطباعات الطلاب كثيرة،
7: يعني على لما يكون عندك العدد 180 ألف اللي بيتقدموا للامتحانات الثانوية العامة، 5% بشكله عندك 10,000 طالب، يعني 5% بس، فعدد الطلاب كبير وبالتالي بتظهر بعض الأصوات، في عندك 10-15% من الطلاب يعني بيكون بالمتوسطات الدنيا، وفي كثير من الطلاب خرجوا وروحوا كان أدائهم ممتاز. أنا بأكد لك أن الامتحان كان متوازن، الامتحان قاس النتاجات اللي موجودة في الكتاب، أكثر من 70-80% بين المتوسط والسهل، وعندنا 20% قدرات عليا عشان نفرز الطلاب، لأنه هذا الطلاب عدد كبير فلازم نفرز الطلاب ونميز الطلاب عن بعضهم البعض.
0: دكتور أنت مصر على أنه 80% سهل و20% ومتوسط و20% قدرات؟
7: 100% فقط 20% قدرات عليا. الامتحان كله اختيار من متعدد، الوقت كان كافي 3 ساعات و10 دقائق، وأنا شخصيا سمعت بعض الأصوات اللي سمعت أبو محمد أنت وبرنامجك، وأنا يعني بحترم كل الآراء وبنسمعهم، لكن أنا بأكد لك وهي الحلقة مسجلة أنه نسب النجاح إلا تكون جيدة وأعلى من جيد في الرياضيات بالذات، ماخذين بعين الاعتبار كل الملاحظات اللي وصلت. وفريق الرصد الإعلامي كتب يعني كل اللي إحنا سمعناه وبعثناه لإدارة الامتحانات للمختصين الذين وضعوا الأسئلة، وهم طبعا بطبيعة الحال هم مشرفين من خيرة الخيرة من أهل الخبرة والاختصاص في مادة الرياضيات وفي أيضا القياس والتقويم اللي وضعوا الامتحان، ونعتقد أنه امتحان متوازن وطبيعي. مادة مثل الرياضيات هذه مادة تحترم، ومادة هي من المواد والمباحث التي تفرز طلاب الثانوية العامة، وإن شاء الله أنه باقي الامتحانات تكون كمان بشكل تمشي بشكل يسير وسهل للطلاب
0: إن شاء الله. متى يبدأ التصحيح مادة الرياضيات دكتور؟
7: بدأ من أمس
0: بالنتائج الأولية للتصحيح. نعم
7: تصحيح إلكتروني
0: أه.
7: وهناك تدقيق يدوي بعد التصحيح الإلكتروني وفي مطابقة أولى وثانية وثالثة. فأحنا نعتقد يعني 5-6 أيام إن شاء الله بننهي من تصحيح مادة الرياضيات بشكل كامل. طب
0: دكتور البعض يقول إنه لو نرجع على الأوراق كيف حل الطالب المسألة وما نأخذ الإجابة النهائية، هل ذلك وارد ضمن التصحيح ولا صعب؟
7: لا ما هو اختيار من متعدد يعني كله ضع دائرة، وبالتالي هو بالنهاية بيضلل على دائرة واحدة.
0: أوراق الحل لا تؤخذ فيها فقط لا الدائرة.
7: لا لا أبدا أبدا.
0: يعني بعد خمس.
7: فقط بالدوائر.
0: يعني الأسبوع المقبل ممكن تطلع النسب دكتور المبدئية؟
7: لا ما يعني احنا يعني يعني وزارة بتتعامل مع النسب وصدار النتائج في وقت محدد بنعلن عنه. فما فينا ان يعني كل امتحان بنصير نطلع نسب، هذا غير وارد. هناك موعد لإعلان النتائج ونسب النجاح لكل مبحث ونسب النجاح العامة على مستوى الفرق وعلى مستوى كل مبحث، بنعلنه في وقت محدد ولن نتأخر بذلك بإذن الله تعالى.
0: بإذن الله. شكرا جزيلا لأمين عام وزارة التربية والتعليم شو التعليمية توفت الدكتور نواف العجارمي. ومعنا أم هاشم هي ولية أمر. صباح الخير يا أم هاشم.
8: صباح الخير يعطيك العافية.
0: هلا يا أم هاشم تفضلي.
8: طبعا أنا والد الطالب، أول شيء قدم امتحان الرياضيات يوم الخميس. بس عندي ملاحظات إذا سمحت.
0: طبعا تفضلي.
8: أول شيء بالنسبة لأنه يمتحن فصلين بجلسة واحدة، طبعا اللي اطلع على المادة هي مختلفة عن السنوات السابقة، بتحتوي على كم هائل من القوانين، طبعا هاي بتساعد على تشتت الطالب.
0: نعم.
8: فالأصل أنه كان الامتحان على الأقل يكون على جلستين مش جلسة واحدة. ثاني شغلة، أنت إذا بدك تأخذ العمر للطلاب عمر 18 سنة، يعني ما يعني هذا الامتحان مش مناسب لهذا العمر. يعني
0: كيف؟
8: انت ممكن بالجامعة، يعني هذا لسه الطالب ما وصل لمرحلة النضوج انه يظل 3 ساعات بامتحان واحد.
0: انت تقصد انه 3 ساعات على مادة رياضيات كبير لو خلوها ساعتين بساعتين لعجلستين اخف على الطالب واسهل للحل.
8: نعم صحيح. يعني
0: ماشي.
8: هذا يمكن ما بيناسب عمرهم، انت نحكي من الناحية النفسية.
0: نعم.
8: ثالثا، بالأصل لما انت بتحكي عن دوائر امتحان كله دوائر، الطالب فقط يحاسب على الإجابة النهائية. طيب لما يأخذ السؤال من الطالب 3/4 ساعة أو 1/4 ساعة، فأنت ضيعت الجهد اللي أخذ الحل. يعني 3/4 ساعة وهو يحل، آخر إشي يمكن تطلع عنده بدل ما تطلع 15 طلعت سالب 15 فرضا. فهو كل جهده اللي حطه بالثلث ساعة أو 1/4 ساعة راح على الفاضي. ما حاسبوا على الخطوات.
0: ما هي والآن سألت الدكتور نواف قال لي لا إحنا ما منحاسب على الخطوات، منحاسب على النتيجة الأخيرة.
8: وهذا لأول مرة بتصير. بالعادة الطالب برتاح إنه أنا حليت أول 4 خطوات رح يحاسبوني عليهم، بأخذ عليهم نقاط حتى لو إجابتي كانت نهائية خطأ. الآن هذا مش موجود، فقط يحاسب على الإجابة النهائية. وإحنا بنعرف يعني الطالب بالأصل بعد ساعة ونص خلص يعني بوصل لمرحلة الإرهاق، خاصة إنه بكون داخل على امتحان توجيهي. بالأصل هو داخل هو
0: الضغط حاسب. الضغط اللي عايشه الطالب بكفي يعني.
8: الطالب بكون يعني هو حاسب إحساب إنه خلص إذا أنا رسبت معناته صار عندي مشكلة، أنا بدي أرضي نفسي، بدي أرضي أهلي، بدي أرضي المجتمع، فهو بضغط نفسي بكون عالي. فأنت لما تعطيه 3 ساعات كمان هاي مشكلة. وخاصة التدرج، أنا حكيت عن التدرج بالأسئلة، للأسف الامتحان بلش بأسئلة نوعا ما جيدة وآخر 3 صفحات كانت الأسئلة صعبة جدا.
0: هو والله أنا يا أم هاشم فقط سمحتي لي، هذا رابع اتصال بقول لك أنه آخر 6 صفحات كان يحتاج إلى وقت أكبر، يعني كان لأسئلة القدرات العليا. فما بعرف الوزارة كيف كمان راح تحدث بهذا الموضوع. الله المستعان دائما، الله المستعان.
9: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس. بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح. مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يو وليت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف. الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
10: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. جلالة الملك يهنئ الرئيس الأمريكي بالذكرى 250 لاستقلال الولايات المتحدة. الأردن يجلي 21 مواطنا أردنيا من فنزويلا، وحصيلة الضحايا في كراكاس تقترب من 3000 شخص. ترامب يقول إن إيران تتوسل لإبرام اتفاق، ويكشف عن لقاء مرتقب مع نتنياهو. وطهران تحذر من أي تحرك عسكري في مضيق هرمز. بوتين وترامب يبحثان تطورات الحرب في أوكرانيا وإيجاد تسوية للأزمة. وموسكو تصف المحادثات بالبناءة والعملية وتتمسك بحل سياسي يراعي نهجها الأساسي. المنتخب الفرنسي يحجز مقعده في ربع نهائي كأس العالم بعدما تغلب بصعوبة على نظيره البرغواي بهدف قاتل، ليضرب موعدا مرتقبا مع المنتخب المغربي الذي بلغ الدور ذاته عقب فوزه على كندا.
11: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
12: اكتشف تجربة القيادة الكهربائية مع زيكر، ابتكار، أداء، قوة وأناقة مع ضمان يمنحك راحة أكبر. البستنجي جروب، الوكيل الرسمي لسيارات زيكر في الأردن. مستقبلك قيادتك، زيكر.
13: يا أردني،
14: النشامة وصل كأس العالم وأشياء لبسة الشماغ، جائزة 10,000 دينار بعد نهاية كأس العالم، وجائزة أسبوعية 999 دينار، وخمس جوائز يومية من جوائز نقدية وتيشيرت المنتخب. اطلب وادخل السحب، وإذا كان توقعك صحيح بتكون دخلت السحب 3 مرات. أشيائي، أزكى مطاعم في الأردن وأسرع توصيل. شو بتستنى؟ نزل التطبيق، اطلب، احذر واربح.
15: احنا معك على طول.
16: جوجو أصبحت مرخصة رسميا. الآن نعلن عن بدء استقبال الكباتن المرخصين للتحرير معنا. دخل أعلى، رحلات أكثر، زيد دخلك وانطلق مع التطبيق الوطني المرخص. فرصتك تبدأ الآن، لا تنتظر وابدأ رحلاتك. جوجو، سارع بالتحرير الآن. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2-300-500.
17: الآن بلا عص لهشم اللعب.
18: تطبيق يوالت، قلبنا قلب. سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت، قلبنا قلب، لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.
19: في موسم الحماس والمباريات الألوان بتختلف والفرق بتتنافس، وكل واحد بيشجع فريقه، بس اللمة الوحدة الجمعة ما بتكمل إلا بالطعم الأصيل اللي الكل بيتفق عليه. الغزلين، الجود اللي بترافق كل هجمة وكل فرحة. الغزلين، كاسة تجمع العالم.
20: الجماهير على الموعد والملعب للكل. تحليل، تحكيم وتشجيع عين المونديال برعاية فيتل، الإنترنت الأسرع والأقوى في الأردن منذ عام 2008. أشيائي، أزكى المطاعم وأسرع توصيل. بيتزا القيصر، مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
21: محمد، مبين عليك كثير مبسوط اليوم،
22: طالع اسمي بالتوب بيرفورمرز بالشغل.
21: الحكي هذا كثير حلو، شركة وضوح؟
22: ها.
21: يا سيدي مبروك.
22: الله يبارك فيك، والله الشغل فيه منافسة قوية، وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
21: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو، كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
22: هم بساعدوني أوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد إنه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
21: شكلك وأخيرا لقيت المكان الصح لك.
22: 100%، حاس حالي عارف طريقي والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
23: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.

0: اشتري مكيف أطلس الآن من أي معارض مجموعة الدادا ونقاط البيع المعتمدة أو موقعنا الإلكتروني dadagroup.jo.
1: مكيف أطلس ما بدها سؤال.
2: عبر عن فخرك بالنشامة، أصدر بطاقة فيزا النشامة الائتمانية بس من البنك العربي. مزايا عديدة بتستناك، بالإضافة إلى نقاط مكافآت ترحيبية مجانا. اتصل فينا هلأ على 064-600-900. تطبق الشروط والأحكام. البنك العربي، الراعي الرئيسي لمنتخب النشامة.
3: وفر عتقيل مع حسابات توفير بنك القاهرة عمان وعلاماته التجارية سيجنتشر ولينك. افتح أو غدي حسابك وادخل السحب على الجوائز. 9999 دينار أسبوعيا، 50,000 دينار الجائزة الربع سنوية، 100,000 دينار الجائزة الكبرى، 3 سيارات جي تور جي 700 2026، بالإضافة لجوائز حساب السيدات 999 دينار أسبوعيا وإسوار التنس الماس شهريا. افتح حساب توفير أو غدي حسابك الآن، يخضع لشروط وأحكام البنك.

برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يو وليت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وبخفيف.

0: أسعد الله صباحكم بكل خير ومحبة. حذر مدير عام مركز الحسين للسرطان الدكتور عاصم منصور من تزايد المحتوى الطبي غير المنضبط على منصات التواصل الاجتماعي، مؤكدا أن جزءا منه لا يليق بالممارسة الطبية ولا ينسجم مع علاقيات المهنة أو العادات الاجتماعية. عبر الهاتف معنا الدكتور عاصم منصور. دكتور عاصم، أسعد الله صباحك.
1: الله يصبحك بالخير أخي عامر، وكل التحية لك ولمستمعيك.
0: كل احترام. والله يا دكتور، كمان في نقطة ثالثة، المعلومات المغلوطة اللي بيقدموها البعض على المحتوى الطبي، طب ما الحل يا دكتور يعني حول هذا الموضوع؟
1: والله هو للأسف يعني هو هذا جزء من حالة من الفوضى الإلكترونية العامة، لكن لما تصل لمهنة الطب أنا برأيي اللي هي من أقدس المهن، هنا في يعني مشكلة كبيرة. إحنا هذه المعلومات، هنالك معلومات مغلوطة، هنالك معلومات منقوصة، هنالك معلومات مزيفة، وهنالك محتوى غير لائق.
0: صحيح.
1: وهذه ما لم يكون هنالك ثلاث عناصر، بدك تشريع صارم، بدك متابعة ورقابة، وبدك تنفيذ. وهذه في جهات عدة، يعني النقابة لها دورها، وزارة الصحة لها دورها، وزارة الداخلية من خلال الحكام الإداريين لها دورها بتنفيذ ما يتخذ بالحق. لأن اليوم بعض الناس قاعد يتخذ بحقهم بعض القرارات من مجالس الضبط من النقابة وغيرها، لكن هذه القرارات لا يوجد آلية لتنفيذها، فهذا بينفد فيها سواء اللي مارسوا المهنة بصورة خاطئة وهم غير مؤهلين لإجراء بعض إجراءات. أنت سمعت وسمعنا كلنا عمليات تجميلية وغيرها تجرى بعيادات غير مؤهلة من قبل ناس غير مؤهلين، وبالأخير ينفد الناس من العقاب ويرجع يفتح عيادة ثانية بمكان آخر،
0: وتوصل لمرحلة الوفيات يا دكتور، هون المصيبة
1: 100%. وهذه الوفيات اللي نسمع فيها أخي عامر أنا برأيي هي الوفيات المباشرة.
0: صحيح.
1: لكن نتيجة هذه المعلومات الزائفة والمغلوطة هنالك وفيات غير مباشرة لن نسمع بها من قبل أناس تركوا أدويتهم عشان يتبعوا معلومات غير صحيحة وغير دقيقة، ناس باعوا ما يملكوا عشان يخضعوا لبعض الإجراءات التي لم يثبت نجاعتها ولا نجاحها بأي من المحافل العلمية إلى غير ذلك. فهذا الموضوع حقيقة خطير. صح، ما أنا أقول أنه ما زال محدود نسبة لعدد العاملين بالقطاع الصحي، لكن أنا برأيي هذا السلوك معدي، وإذا الناس أصبحت تتقبله بكرة رح صفي هو الشائع وهو العام.
0: دكتور، المشكلة أنه أصبحت هناك تجارة في الطب، يعني في طبيب بطلب فحوصات بتكلف آلاف الدنانير لمرضى، هاي نقطة. والنقطة الثانية دكتور، يعني اليوم أقول لك وعن طريق أبدأ أقول لك تجربة شخصية، والله أنا والدتي معها سكري، فأحيانا بتيجي علي بتقول لي يوم أشوف هذا الدواء بيقولوا عنه كويس، بتروح بتدور على دكتور ثاني يعني للمفاصل للركب، بتقول لي شايف كيف بس حط الليزر رجع المفصل. فأحيانا إذا بدك تقولها هذا حكي فيسبوك وهذولا مش علميين، بتحس إنه

0: التكنولوجيا على انك انت راح تجربها مره وما بدون منك اكثر من هيك. اذا اشتريت هذا الجهاز لمده مره وراح يثبت انه حكي فاضي وليس له اي دليل وليس هنالك اي معلومه علميه تثبته، لكن يقول لك خلاص انت اكلت يعني المقلب واشتريت دفعت الثمن، كسب هو وراكم الثروه هو والجهات. يعني في شركات، انت عارف هذه في شركات
1: صحيح
0: وراء هذا الموضوع، يعني هذه بعض المواقع اللي بتكتب ينشر فيها بعض الزملاء هذه سبونسرد من شركات أدوية ومن شركات مستهلكات ومن شركات مواد تجميل، وهذه تجارة رائجة وبمئات الملايين إن لم يكن بالمليارات. فللأسف يعني ضبطها لن يكون سهل، لكن برأيي يجب أن نبدأ، لأنه إذا ما بدأنا اليوم بكرة ضبطها رح يكون أصعب من اليوم وبعد بكرة أصعب من بكرة.
1: والله يا دكتور لازم، وخصوصا في هناك البعض قال لي بسأله عن طبيب بيقول لي هذا مش طبيب، تخيل لوين. قال لي لكنه يملك الجرأة على الحديث، بيكتب له الطبيب يطلع هو يشرح. في منهم بيعتمدوا على شخصهم انه حليوة، في البعض من السيدات بتلبس لبس البنك وما بعرف شو وما الى ذلك وبيبيعوا للناس. طب هذا طبيب؟ القسم اللي اقسم الطبيب، والله اللي بيقرأ قسم الاطباء انه بيقشعر بدنه يا دكتور قسما بالله.
0: والله اخي عامر انه ما كان من اخلاقيات الطب، اذا تقرأ بتاريخنا ايام اطبائنا الاوائل اللي قبل مئات السنين لما يوصفوا العلاقة بين الطبيب والمريض ومدى قدسية هذه الخصوصية. أنا اليوم لما يجيني مريض وأشوفه وأطلع بنفس اليوم لايف على السوشيال ميديا وحتى لو ما ذكرت اسمه وأوصف وأنكت على بعض معاناته الخاصة، لأنه المريض ضعيف جدا أمام الطبيب وأمام مقدم الرعاية،
1: صحيح.
0: يبوح له بأشياء لا يبوحها بينه وبين نفسه أو بين مع زوجته أو المرأة مع زوجها. لما أطلع أنا أتحدث فيها هذه، يعني أنا البوست اللي استفزني واحد منهم هم كثار لإحدى الطبيبات، أنا قلت يا ربي طب أنا أقبل لبنتي تقرأ هذا البوست؟ أنا خجلت والله إني أقرأه كتابة وأقرأ. أقول يا ربي هاي الطبيبة لما تروع على بيتها وين تورجي وجهها، من والدها ولا من ابنها ولا من غير ذلك؟ فالقيم تغيرت، وأنا أؤكد مرة أخرى إنه هذول ما زالوا لا يشكلوا إلا نسبة ضئيلة من الأطباء، لكني أخشى إنه يصيب العدوى بعض مزيد من الناس، وبكرة نصحى إنه كلنا قابلين والمجتمع متقبل ومبسوطين على القصة، لأنه في عندي ملايين الفولورز والملايين الفولورز عم بيجيبوا دخل إلى غير ذلك. فهذه أصبحت تجارة، يعني تجارة إلكترونية. والله
1: يا دكتور في بعض كمان الأطباء للأسف إنه بيطلعوا بيتحدثوا بالعلم بشكل قبيح، يعني أنا بعتذر يعني والله الواحد يعني بيشرحوا عن العلاقة بين الزوج والزوجة، بيشرحوا يعني هذا الموضوع احنا نؤمن بالطب بس هذا علم.
0: يعني اخي عامر يعني عندما ياتوا بما يجسد الاعضاء التناسليه وتعرض على
1: صحيح.
0: على السوشيال ميديا، وهذه بتشوفها الطفله وبتشوفها الصبيه اللي عمرها 15 سنه وبشوفها الولد وبشوفها هذا طب كيف هذا انا اعرضه؟ يعني اذا بالغرب على انفتاح ولما يكون في فيلم في شيء بيقول لك والله بدك يحضر، اذا بدك تحضر الطفل هنالك مشاهد عنف ومشاهد جنسيه او لازم يكون العمر كذا. اذا هذا بالغرب وبالافلام مش بالطب ولا بغيره، كيف لما يكون طبيب ولا طبيبه يعرض على الملايين يشوفوه ويعرض هذه الاشياء؟ والله تأنف منها
1: صحيح.
0: النفس السوية إن تشوف.
1: صحيح، شكرا جزيلا يا دكتور، وإن شاء الله يكون هناك مثل ما تفضلت رقابة أكثر من قبل وزارة الصحة ووزارة الداخلية ونقابة الأطباء حول ذلك إن شاء الله يا دكتور.
0: القانون أخي عامر، قانون الصحة العامة المادة الخامسة تعالج ذلك، وتعليمات وقانون نقابة الأطباء والمادة 35 تعالج ذلك. نريد تطبيق القانون والتعليمات
1: إن شاء الله يا دكتور. إن شاء الله إن شاء الله يا دكتور، شكرا جزيلا للدكتور عاصم.
0: الله يحييك،
1: جزاك الله خير يا دكتور، جزاك الله خير، جزاك الله خير.
2: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يو وليت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد

0: في الأردن، فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والآب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
1: يلا يا نشامة، خلي صوتك يهز الملعب. اشترك أو جدد اشتراك الموبايل أو الإنترنت لربح تكاليف الحدث الكروي العالمي. أمنية من بيون، أفضل شبكة موبايل في الأردن.

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: ليش تختار تحرر مع جوجو؟ 5 دنانير رصيد مجاني عند التسجيل، أقل عمولة في المملكة، دعم فني على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع، مسابقات وحوافز مستمرة، صافي دخل أعلى، عداد انتظار، عداد أزمات، عداد السعر والوقت والمسافة المقطوعة. بادر بالتحرير معنا. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2300-500. جوجو، التطبيق الوطني المرخص لنقل الركاب في المملكة.
2: تعبنا من الاسطوانة الثقيلة والخوف من تسريب الغاز وقطعة الغاز بنص الطبخة. المناصير للزيوت والمحروقات خلت حياتنا أسهل وأكثر أمان، وقدمت لنا الحل اسطوانة أمان لأول مرة في الأردن. خفيفة، شفافة، وأنيقة وذكية، وصمام أمان عالمي. للمزيد من الاستفسار الاتصال على 079-780-3780. المناصير، رواد الطاقة منذ 23 عاماً.

0: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية لكل الناس.
1: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع
2: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم.
0: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس،
2: بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا، تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يوولت، راح تسهل حياتك، ريف، صحي وخفيف.

0: صباح الخير يا احمد.
1: صباح الورد والياسمين اخوي محمد.
0: وين رحت؟ طولوا عليك. طولوا عليك.
1: عادي الشباب يطلعهم يدللوا يعني. شو ما يصير فينا مش زي اللي صار فينا يوم الجمعه.
0: شو صار معك يوم الجمعه؟ هات
1: يوم الجمعه يا معلم. أيوة. طلع رحله على هالشام مع احدى المكاتب السياحيه المعروفه باربد.
0: اوكي.
1: والله العظيم شفنا الموت.
0: كيف بالله؟
1: 50 راكب بدون بريكات. طب ماشي تعطل البريكات معك بصفحة ثانية تضحك مع الشركة المسؤولة. قضاها ماشي بينا 50-60 تكييف مرة يفصل ومرة يشتغل. يا ابن الحلال بقول لك هاي قدرتي. نحكي مع المكتب. المكتب بقول لك أنا ما لي علاقة. دبر حالك مع الباص.
0: إيه؟
1: طب أنا متعاقد معك ولا متعاقد مع الباص؟ هذا اللي جاك. هاي بالنسبة للروحة.
0: أيوه.
1: إنسان قعدت معنا 6 ساعات على الطريق.
0: 6 ساعات بالله لو وصلتوا عالشام؟
1: عالشام.
0: 40 دقيقة يا زلمة. 40 دقيقة بتخلص.
1: والله العظيم طلعنا الساعة 6:30. الساعة 2:45 وصلنا. صلاة الجمعة ما لحقناهاش بالأموي وكل هدفنا أطلع عشان نصيب الأموي. هاي النقطة الأولى أخوي أبو محمد.
0: ماشي.
1: نقطة ثانية قال له خلاص منعوضكم بالتأخير تعالوا على 9. جينا على 9:30 طلعنا تلمنا شوية ركاب قلنا والله الضالين أمن. الباص مش رحلة والله العظيم عبارة عن سيرفيس. يحمل بمنطقة البحصة يحمل من الجسر يحمل كذا. عبارة عن كنترول يروح يحاسب ويرجع. والمشكلة مشان كمان معظم الركاب الأخوة السوريين مع احترام إلهم طلعوا والله وراكم ما هي مكان له وتأخرنا على الحدود من وراهم. نحكي مع المندوب بيصيح بقول لك أنا ماليش علاقة دبر حالك كذا. طب نوقف على الاستراحة بقول لك ممنوع. أما هو مسموح له يحمل ركاب على طريق عادي ما في أي مشكلة.
0: اشتكيتوا عليه؟
1: هينا أول
0: خليك معي.
1: لأنك أنت بتجيب لنا حقنا.
0: خليك.
1: أنت الوحيد اللي بتجيب لنا حقنا.
0: خليك معي. معي محمود الخصاني رئيس جمعية وكلاء السياحة والسفر الأردنية. الله يسعد صباحك يا أخوي يا محمود. ترى هذا مش اتصال أحمد. أجانا 20 نفس المشكلة.
1: والله العظيم. متصل. هاي محمد في تسجيلات وفي.
0: عندي وصلت نيكولاي أحمد. خليك معي. خلينا نسمع أخونا الأستاذ محمود. أستاذ محمود صباح الخير.
2: صباح الورد عامر بيك لك ولأخواننا وأخواتنا المستمعين. والله يعطيك ألف عافية.
0: الله يعافيك سيدي. سمعت شو قال أخونا أحمد راح على الشام.
2: أقول لك أخونا أحمد. سيدي وبكل وضوح ودقة وتركيز أيضا.
0: تفضل يا سيدي.
2: سيدي السؤال الأول أخي أحمد, أنت قلت أنه كان في معك مواطنين سوريين داخل الباص, هل كانت مجموعة سياحية ولا حاجز أنت فقط نقل من عمان إلى دمشق؟
1: صديقي إحنا طلعنا رحلة من إربد للشام ذهاب إياب.
0: قصده أنتوا رايحين كلكم رحلة سياحية؟
1: تقريبا بتقدر تقول 40 عفوا من 40 راكب عفوا من 50 راكب 40 واحد طالعين رحله سياحيه.
2: يعني انت مش طالع مجموعه سياحيه, طالع عباره عن معك باص والباص هذا هو نقل دولي سواء من عمان او من اربد الى
1: رحله تسوق. صديقه بالخصامنا رحله تسوق, احنا طالعين رحله تسوق.
2: بس هي رحله المجموعات السياحيه
0: عن طريق مكتب سياحي. ما هو عن طريق مكتب سياحي.
1: ما احنا عن طريق مكتب سياحي, احنا طالعين رحله تسوق تحت بند رحله تسوق. نطلع الساعة 6 وبنرجع مثلا التجمع الساعة 8 بنرجع من سوريا.
2: نعم لكن قصدي أنا كان بدي أوضح للأستاذ عامر وأخوان المستمعين.
0: تفضل.
2: إنه مجموعات السياحية اللي بتصدرها مكاتب وشركات سياحة والسفر هي مجموعات أردنية فقط تكون داخل الباص, وهذا بمنع إنه يكون الباص على الخط بحمل من أي نقطة أخرى. هاي واحد. وبمنع أيضا التأخير على الحدود في حال كان وجود أي مواطن سوري داخل الباص, ممكن جوازه منتهي, ممكن المعاملة على كمبيوتر الداخلي بحدود السورية. فالظاهر أنه أنت طلعت بباص أو برحلة هي رحلة نقل فقط مش رحلة سياحة. يعني هذا الباص اللي أنت كنت
1: راكب. صديقي أبو الخصامنة إحنا طلعنا على بند رحلة سياحية ورحلة تسوق تحت بند رحلة تسوق.
0: ماشي عن طريق مكتب سياحي مزبوط؟
1: عن طريق مكتب سياحي.
0: هو
1: هذا البند اللي طلعنا عليه.
0: ما هي هون النقطة أستاذ.
1: ونرجع من غادي الساعة 8.
0: أستاذ محمود ما هي هون النقطة إنه عن طريق مكتب سياحي. المكتب السياحي هو من أمن الباص. يعني هم راحوا عليه كان مأمن لهم كل شيء.
2: بعد إذن الأستاذ عامر. هل كان هناك أي مشكلة بحجز الفندق أو اسم أو تغيير
1: أبو الخصامنة؟ رحلة سياحية رحلة تسوق, إحنا رحلة تسوق تطلع الساعة 6 الصبح وترجع 8 المساء.
2: يعني ما كان عندك ما كان أي خدمة إلا النقل فقط من عمان إلى سوريا وعودي بنفس اليوم.
1: نعم صحيح.
2: نعم والمشكلة كانت أن الباص حمل من أكثر من نقطة, وكان في مشكلة أيضا بالمكيف زي ما سمعت أنا مداخلتك
0: والبريكات فنية.
1: سلام العمل سهل. قزاز الأمامي مكسور, الباص خرب البريك فيه 3 مرات ضرب البنكيت.
0: طب معلش الكرسي معلش القزاز الأمامي مكسور كيف فوتوه على الحدود؟ كيف حدود ما طلعوه؟
1: ما بعرف كيف. هاي بقول لك هاي زوات شركة. القزاز كامل مكسور يعني مش كسر, يمكن 3-4 كسور فيه. غير البريكات اللي تعطلت، غير الباص العجل اللي كان مبنشر وظلوا ماشي عليه. والله العظيم رحله عذاب.
0: يعني هذا لو سعمل حادث لا قدر الله وقلب هالباص شو بده يستفيد منك؟
1: 50 راكب صديقي، 50 راكب ابو محمد فيه، مش واحد
0: 50 روح. استاذ محمود شو الحل يا استاذ محمود؟
2: وعامر بيك يعني اذا تسمح لي، احنا اكثر مره كنا معك دائما على الهواء، وبعدين تحت الهواء كنا نتواصل
0: صحيح.
2: مع المواطنين، سجل شكواهم ونتابعها، فان شاء الله رب العالمين انا شخصيا راح اتابع هذا الموضوع، بس بدنا تحت الهواء احكي وانا والاستاذ احمد
0: ابشر،
2: احنا سلامه مواطننا الاردني هي رقم الاول، مسؤوليه الاولى
1: لما بعدين صديق لا عقد لا عقد ولا ما يحزنون، اهم شيء انك تحول له.
0: ابشر ابشر ابشر. انا بدي اشكرك استاذ محمود الخصاوي، لان تحت الهواء ان شاء الله رئيس جمعيه وكلاء السياحه والسفر راح تكون معك احمد. بس احمد بدي بعض المعلومات كمان، بس خلص انت اخونا محمود، انا بدي ابعثها لوزاره السياحه اذا سمحت، وبدي ابعثها لوزاره الداخليه، لانه ما بصير يطلع باص مكسر وحالته حال يطلع من الحدود. كيف على اي اساس صار بيطلع لي يعني؟ ولا سوريا قريبه يعني؟ لو لقوه، لو انه جايب، معلش اقول لك شغله واحد احمد، لو انك انت طالع من ربط على عمان 4-5 دوريات بتوقفك على سوريا، ولا واحد وقفك، الباص مكسر وعجاله مبنشر وحالته حاله يعني. صادق صادق صادق، انا ما بشكك بكلامك، انا بالعكس انا بزيد على كلامك،
1: انا بزيد كمان البريكات ثلاث مرات يضرب بالبنت
0: يا اخوي. ليش القزاز مش مشكله؟ شو معرفك هذا طريق سفر؟ هذا طريق سفر. خلينا انا والله غير اتابع لك الموضوع انا بشكل شخصي باذن الله يا احمد. ابشر والله، خلي احمد مع استاذ الخصاوني اذا سمحت، وارفعوا الموضوع لوزاره السياحه، ابعثوا له لوزاره السياحه، وابعثوا للداخليه، اعطوهم اسم الشركه، واحمد انا متاكد مصور الباص ورقمه، بعث لهم اياه. لو لا قدر الله صار شيء قامت القيامه، زميتك الله يا زلمه رتب هالباص ضبط وودي هالناس على سوريا.

على الخير والمحبة دائما ألتقيكم حتى حينه إلى يوم الغد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك إني كنت من الظالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا، تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يو وليت، راح تسهل حياتك، ريف، صح وخفيف.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
0: حمل تطبيق عين FM وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، متوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو أس. عين FM معك بالصوت والصورة.
2: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكناف النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و 0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة الحواري، ملتزمون بالتفوق.

0: من شبيب. جوردينا وجوي كولا مع العزوة مع الجماهير.
1: وحميد مبين عليك كثير مبسوط اليوم،
2: طالع اسمي بالتوب بيرفورمرز بالشغل.
1: الحكي هذا كثير حلو. شركة وضوح؟ يا سيدي مبروك.
2: الله يبارك فيك. والله الشغل فيه منافسة قوية، وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
1: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو، كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
2: هم بساعدوني اوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد انه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
1: شكلك واخيرا لقيت المكان الصح لك.
2: 100% حاس حالي عارف طريقي، والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
3: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
4: منخفض قطبي بعز الصيف، جاي عالأردن شهادة.

0: العاشرة صباحا بتوقيت عين اف ام برعاية
1: إلك عجاج؟
2: لا.
1: طب تعال أورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. جلالة الملك يهنئ الرئيس الأمريكي بالذكرى 250 لاستقلال الولايات المتحدة. الأردن يجلي 21 مواطنا أردنيا من فنزويلا، وحصيلة الضحايا في كاراكاس تقترب من 3000 شخص. ترامب يقول إن إيران تتوسل لإبرام اتفاق ويكشف عن لقاء مرتقب مع نتنياهو، وطهران تحذر من أي تحرك عسكري في مضيق هرمز. مراسم تشييع خامنئي في طهران تتواصل بعد أكثر من 4 أشهر على مقتله. بوتين وترامب يبحثان تطورات الحرب في أوكرانيا وإيجاد تسوية للأزمة، وموسكو تصف المحادثات بالبناءة والعملية وتتمسك بحل سياسي يراعي نهجها الأساسي. المنتخب الفرنسي يحجز مقعده في ربع نهائي كأس العالم بعدما تغلب بصعوبة على نظيره الباراغواي بهدف قاتل، ليضرب موعدا مرتقبا مع المنتخب المغربي الذي بلغ الدور ذاته عقب فوزه على كندا.

0: حمل تطبيق عنا فم وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، متوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. عين أف أم، معك بالصوت والصورة.
1: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و 0799-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
0: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب، وكلاء بويدي ونيسان وأنفينيتي في الأردن. الجماهير على الموعد والملعب للكل. تحليل، تحكيم وتشجيع عين المونديال برعاية فيتل، الإنترنت الأسرع والأقوى في الأردن منذ عام 2008. أشيائي، أزكى المطاعم، أسرع توصيل. بيتزا القيصر، مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. زمان كان الكهف والمغارة دار،
2: وبيت الشعر دار.
0: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين. اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا الدارنا موقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدار نيوز دوت نت. القصة وما فيها. مش كل القصص بتنقال تحت الضوء. في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل، كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات.

0: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر راح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.
1: الجو بده إياك والمود على كيفك بخريفك.

0: يا اهلا وسهلا ويا صباح الخير ويا صباح النور، يسعد صباحكم جميعا من وين ما عم تسمعونا ومن وين ما عم بتتابعونا. يسعد صباحك يا
1: صباح لندا. الورد ويا صباح الياسمين لكل حدا عم بسمعنا وكل حدا عم بشوفنا.
0: يا اهلا وسهلا. طبعا اليوم يا جماعه هيك بدنا نصبح عليكم بدايه اسبوع جميله، بدايه اسبوع جديد. اليوم زي ما انتم شايفين الجو هيك شوي مكركب داخل اجواء شتويه،
1: صح؟ في غائمة
0: غائم جزئياً
1: اليوم
0: فعلياً. فكان صدمة صراحة الجو اليوم، يعني بتصحى حاس حالك بالشتاء، بس يعني بدنا شوية راحة من الشمس.
1: أنا فكرت أزاز سيارتي إنه وسخ،
0: بعدين اكتشفت إنه السماء المتوسخة خمسة درجات
1: فتحت الشباك، لا الجو يعني غريب. لا
0: هو جد برد، واليوم يعني هيك من الأيام الصيفية الباردة، يعني انبسطوا. بس بكرة في أشياء مخيفة، يعني بكرة ممكن توصل 35-36، فيعطيكم ألف عافية، يعني انبسطوا بالهوايات اليوم.
1: يعني هو الجو هيك شاللنا مود يوم الأحد
0: لأول مرة،
1: وكآبة يوم الأحد.
0: أنا حسيته زاد كآبة يوم الأحد.
1: بالعكس
0: طبعا يا جماعة رندا بتحب هيك الأجواء اللي هيك الباردة الشتوية مع فيروز. بس
1: مع فيروز مين
0: أحزر مين بغني هاي الأغنية؟
1: ابن فيروز.
0: ابن فيروز، حلو حلو، مش غلط، صحيح يعني رامي صبري

0: هلا انا هيك بحب بالعاده بسمع لكل الناس تسمع الاغنيه كامله. احنا لا لازم كل 3 ثواني نحكي نرجع ننط لهم بالاغنيه. ليش يعني بقدروا شو بدونا؟
1: ما بزبط.
0: طيب يا جماعه هيك احكي لي حبيبي.
1: اطلع نحكي.
0: طبعا
1: بحكي انه قديه الاغاني هيك بتاثر بنفسيتك الصبح.
0: طبعا
1: يعني عن جد دليلين هيك فتحت الشباك كان شويه هواء مع صوت فيروز مع القهوه. هاي عادي عند كل شخص اردني يعني لازم احنا هيك بلش صباحنا بكاسه قهوه نسمع فيروز ما بتكمل يعني لازم.
0: صحيح. بس انا مو فاهمه ليش كل الاردن متعودين يسمعوا فيروز الصبح. يعني انا ما عمري سمعت حد حاطط مثلا فيروز بالليل بالمغرب دائما الصبح. بس انا بتوقع لانه صار الموضوع روتين راندوم. انه الطلاب هم رايحين على الجامعه فيروز، الاهالي هم عم بوصلوا اطفالهم فيروز، وربطوا موضوع فيروز بالقهوه الصباحيه. فصارت الفكره انه فيروز مستحيل تنسى مع بالليل، لازم تنسى مع الصبح. يعني اذا بتحطي مثلا الصبح رامي صبري ولا تامر حسني، يا جماعه في حد بسمع رامي صبري الصبح؟
1: فعلا معك حق، معك حق. لين بعدين فيروز كلماتها بتحسي والحانها هيك ظابطه مع الصبح، يعني ظابطه مع الصباح. صح. اما اذا تسمع مثلا اغاني طرب تمام 45 دقيقه ام كلثوم مثلا نسمعها الصبح 45 دقيقه الموسيقى بكون واصله الدوام ومبلشه اول ميتنج، يعني ما عم بزبط. فيروز سريعه، اغانيها سريعه، الحانها سريعه، كلماتها سريعه، هيك حلوه على الدان الصبح.
0: بموت عليها صراحه. بس احنا اليوم خلينا هيك نسمع من الناس عم تسمع والناس عم تتابع. حابه اليوم اسالكم سؤال، بتحبوا تسمعوا فيروز الصبح؟ واذا ما بتحبوا يعني تسمعوا فيروز الصبح، شو الاغاني انتوا بتحبوا تسمعوها بس تصحوا صباحا؟
1: كمان
0: طبعا
1: خلينا نحكي لهم مين شو روتينهم الصباحي
0: وشو روتينكم الصباحي،
1: كيف بتبلشوا يومكم؟
0: على 0784 6 3 1.

0: بحس لين ضياء ولا اي اغنيه بتجاوب معه الصبح
1: ولا شيء.
0: حتى شو اسمه هذا الاغاني المهرجانات مصر ما بتجاوب معه
1: بصراحه. كل هذاك الفريق اصلا نكد بيكون الصبح اول كلهم. ساعه لا كلهم نكدين الا حواري.
0: حواري دائما مبتسم.
1: حواري دائما مع فقوس مشات ومبسوط. بعدين على حظ حواري كل ما بقرر بدي اكل شغله بلاقي طراونة طالع له.
0: ممنوع الاكل جوا
1: سبحان الله. تقولي يعني هو ايش بيستدعي بدماغه عشان يجي. حواري انت موجود؟ اذا انت موجود اليوم اعطيني اشاره عشان متاكد. انا بصراحه اليوم ما شفت الاستوديو كامل فيه شكله مش موجود. يزن طيب موجود؟
0: يزن
1: اليوم
0: موجود.
1: خلاص اعطاني اشاره. صباحك يا يزن.

0: هلا طبعا انا يا ضياء نزلت الصبح ايش بوكس قلت لهم ايش الاغاني اللي انتم بتحبوا تسمعوها الصبح شو الاغاني هاد يلا في ناس بتحكوا لك احنا بنحب نسمع جورج والصوف
1: الصبح
0: اسمعيني بكلمه طبعا حكى لي لازم تسمعيها وهو مراهق يعني غير هو مراهق غير عن هو كبير
1: اوكي
0: هاد صباحا واحد بحكي لك مجوز ابراهيم الدروبي في حد بسمع يا جماعه الصبح صبح راحوا الأحرف
1: يعني أنا متأكدة اللي بسمع مجوز بكون مسكر كل الشبابيك مستحيل فاتح الشبابيك مستحيل
0: هذا بكون موت السيارة
1: على الآخر
0: مضللها عشان فيش مزح فاهمة كيف
1: ممكن
0: بس يعني حلو المجوز يا جماعة أنا من الناس اللي بحب المجوز بس بحس بالليل يعني.
1: بالليل
0: هيك رواق الموضوع
2: حبيبي لا تأبدي أن الشتاء رجعت
1: يا صار صباح الخير
3: صباح
1: يا صباح الورد
3: كيفكم حبيباتي الله يسعد الصباح
0: يا اهلا وسهلا
1: يا اهلا وسهلا عارفيني باسمك
3: اي خطيب
0: عفوا
3: ام ايهم الخطيب
0: ام ايهم الخطيب يسعد صباحك يا ام ايهم
3: صباحكم يا روحي يا رب
0: ام ايهم بدي اسالك سؤال انت ايش بتحبي تسمع الصبح اول ما تصحي من النوم او تكوني بالسياره
3: مخي غير فضل
0: شاكر فضل شاكر والله ما في
1: اوكي فضل شاكر من وافق
3: بحب الصبح المساء بالليل
0: معناته انت يا ام ايهم من الناس العميقه والحنونه ولا لا
3: كثير ما انا من بياتي
0: الحنان مبين كل حد بحب فضل شاكر بكون رنه كثير هيك حساس وعميق فاهمه كيف
3: والله والله
0: كان
3: هذه الاحساس بكل شيء صار
0: صحيح صحيح يسعد صباحك يسعد صباحك هاي يسعد صباحك هاي يسعد صباحك يا ام ايهم اهلا وسهلا

0: يلا اوكي يا ضياء، ماشي يا ضياء. ضياء هيك قلبت على طول على فضل شاكر، شايفة يعني ما بنقدر نسمع فضل شاكر. فضل شاكر بنسمع الصبح
1: المجوز، المجوز صراحة هذا أهم شيء.
0: هذا المجوز لين بس تكوني أنتي مش نايمة قد 3-4 ساعات في اليوم وبدك تصحي الصبح، كيف ليش ما بتعرفي؟ فبتحطي لا مهرجان لا مجوز، طبعا بتسكر شبابيك لأنه إذا سمعك حدا برا كارثة.
1: كارثة طبعا أكيد رح
0: ينصدم. في شغلة لين، في شغلة بس يطلع معك حدا بالسيارة حبيبي، إذا حدا معك بالسيارة تبيني لأنك أنت أغانيك أغانيك رايقة، فضل شاكر إليسا هاي التفاصيل. أول ما ينزل وتصفي لحالك مجوز.
1: طب برندا لو أنا طالع معك بالسيارة شو؟
0: لا لا أنت من أول مجوز.
1: المهم يا جماعة خلينا نكمل كمان إيش المسجات اللي وصلت على موضوع إيش بسبعوا
0: بسبعوا
1: مش مشكلة، خليهم يسبحوا براحتهم. وجه القمر هاي الأغنية الترند الجديد، بس هاي AI ولا حقيقية؟
0: لا حقيقية،
1: أنا صار عندي أزمة هوية صراحة.
0: كأنه ساري السواس بغني، صح يا ضياء؟
1: وجه القمر؟
0: ضياء صح؟ ما بنتعرف حتى بحاربنا
1: لأنه أصلا شكلها على سناب
0: شات. هي ساري السواس أتوقع يعني هي.
1: دقيقة أشوف لكم وجه القمر مين غناها. دقيقة
0: بس لذيذ الأغنية صراحة.
1: والله وجه القمر ساري السواس،
0: أقول لك يعني بسمع أغاني
1: والله من وراكي. أوكي في كمان ناس بيحكوا لك أنا بعدك للشامي، عمرو دياب وبس، كل ما بتشرق شمس نهار لوائل الكفوري. شو وائل بن كفوري؟ من متى زطت وائل بن كفوري؟
0: ليه كمان في شغلة، في روتين، هذا الروتين الدراسة يعني. أنا ابن أختي توجيهي هاي السنة فدخلت عنده مع البيت بشوف شو بيعمل قاعد، يعني سامع صوت أغاني، فأنا بحكي لأختي بدرس ابنك ولا بتيجي لي؟ والله هو متعود إنه هو يدرس على الأغاني.
1: في ناس بحبوا يسمعوا
0: يعني صوت، أنا ما بعرف كيف يركز، هو شاطر يعني كتير الولاد، بس يعني كيف تسمع أغاني يعني أغاني فضل شاكر عمرو دياب ومعلي يعني أنت فهمتي عم بدرس. فأنا فكرته بكذب يعني، فعملت المداهمة داخل الغرفة بتعرفي
1: هاي. بتدرس ولا بتتخوت؟
0: مداهمة ولا بتدرس ولا إيش؟ بحكي لي والله خالتي بدرس. قلت كيف هذا بتدرس؟ كيف الأغاني وبتدرس؟
1: فعلا يعني بما أنك حكيتي عن هذا الموضوع في كمان شغلة لازم أحكيها للأهالي هلأ خصوصا للطلاب التوجيهي، بس خلينا ناخد اتصال. صباح الخير. صباح النور.
0: يا صباح الخير.
1: فشي ناموا على الخط. أوكي يا جماعة، بما أنه إحنا كنا عم نحكي عن طلاب التوجيه ففي منصة تعليمية اسمها منصة وتد. طبعا هاي المنصة خرجت الملايين من الطلاب، هي طبعا من المرحلة الدراسية اللي هي في بداية المرحلة الدراسية من صفوف الأولى لحتى التوجيهي. فيها أساتذة متخصصين عندهم اللي هم اللي بدرسوا عن طريق الثري دي، بحطوا لهم أسئلة الامتحانات، الأسئلة السنوية السابقة، كل هاي القصص، وطبعا بمبالغ تعتبر جدا بسيطة مناسبة للجميع. والفكرة هاي أنا اللي أنا ليش بشجع عليها كمان رندا، أنا خصوصا للأهل شوي متغيبين، الأهل اللي عندهم دوامات طويلة بحاجة إنه مثلا حدا يكون مركز مع أطفالهم أكتر، ممكن الأهالي ما عندهم قدرة مادية يجيبوا كتير أساتذة، وبنفس الوقت هي عم تعطي كل هذا المجهود وكل هاي القصص بشغلة واحدة. فعلا أنا كتير بحب المنصات اللي هيك عندها
0: صراحة. معك حق، هي وتد الحلو فيها كمان إنه الطالب بقدر بأي وقت لين يحضر المادة، وغير هيك هلا 2010 ببلشوا يدرسوا يعني من هلا ببلشوا يحضروا، فهم عاملهم عروض على التسجيل المبكر. بقول لك المادتين ب70 دينار، الباكج الذهبي 4 مواد ب90 دينار، الباكج المادة الواحدة 40 دينار اللي هي المواد عندهم هيك. رياضيات، لغة عربية، تاريخ الأردن، تربية إسلامية. فقديها يعني عن جد إذا بحط أنا مثلا ابني ب4 مواد ب90 دينار ويضل طول الفصل أو طول السنة يدرس فيها
1: احسن ما تدفع 1000 دينار على صحتك وانت بتدرسي.
0: وغير هيك يعني بتوفروا مواصلات روحه وجاي وتضيع وقت للطلاب، قاعد بالبيت ما بيقوم بغيره بيلبس وبيطلع وبرجع، بده ساعتين طريق.
1: صح مليون بالمية.
0: فهو بكسب وقت وبالنهايه يعني اسعارهم كتير منطقيه.
1: فعلا هي منصة وتد كتير سهلت على الطلاب وعلى الاهالي، فشكرا لكم ويعطيكم الف عافيه. خلينا هلا ناخذ اتصال. صباح الخير. يا رب ما يكون رجال. يا اهلا وسهلا يا ايمان، كيفك شو الاخبار؟
2: لا مو ايمان،
1: اي زينب.
0: زينب زينب
2: كيفك يا لين؟ كيفك يا رن؟
0: يسعد صباحك يا زينب، كيف امورك؟
2: اولا عظم الله اجركم يا رن.
0: شكر الله سعيكم.
2: انا حتى انت وفاه يوم الخميس ما بعرف عمك عمك مين ما بعرف.
1: صحيح.
0: تسلمي يا زينب، شكرا.
1: طيب يا زينب
2: الله يعظم اجركم يا رب ويرحم ويدخل الجنه يا رب
1: ان شاء الله.
0: الله يسعدك يا زينب، شكرا لك. شكرا.
1: طيب يا زينب يسعد صباحك أولا.
2: ليست صباح. أوكي. كيف البرنامج؟
1: عفوا
2: شو الحلقة عن ايش؟
1: اوكي اليوم بدي اعرف انت شو اول ما تصحي بتحبي تسمعي، او لما تكوني بالسيارة ايش بتحبي تسمعي؟
2: انا اول ما اصحى من النوم
0: غير فنجان القهوة،
2: اذا بتحطولي نشيد دين الصبح احلى اشي الصبح.
1: يا عيني يا عيني.
2: كلها دين، لا حرام يعني بعد ما اصحى من النوم. انت هسه حاطين اغاني، بس انا افضل اغاني كلها دينية احلى اشي بالنسبة لي.
1: يا حبيبتي يا زينب.
0: طب زينب ببلش نهارك فنجان قهوة أكيد.
2: لا
0: لا لا
2: قهوة أنا كاسة الزهورات مثلا، كاسة نسكافيه أو كاسة.
0: يا سلام على الرواية زينب.
2: ألف ألف بشرب بلا سكر.
1: ألف صحة وعافية يا زينب ويسعد صباحك. يا أهلا وسهلا.
0: ناخذ اتصال تاني. صباح الخير.
1: والله أنا مو عارف الناس اللي بعد كيف رح يبلشوا يحكوا بسمعوا أغاني. محمد
3: ألو.
0: كيفك يا محمد؟
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، يا أهلا.
3: كيفك رندا؟
0: تمام الحمد لله، أنت كيفك؟
3: بصبح كمال على زميلك ألن.
1: يا أهلا وسهلا، حبيت الاسم.
3: كيفكم؟
1: ألن. الله يسعد صباحك.
3: أنا بسمع أغنيتين.
1: أغنيتين؟
3: واحدة لبيروز.
1: آه.
3: والثانية لأم كلثوم.
1: أم كلثوم، حاضر يا باش. أنت حضرتك من مصر؟
3: نعم.
1: أنت من مصر؟
0: لا.
3: إيه؟
1: انت من مصر؟
3: لا انا من اربد.
1: يا اهلا وسهلا باهل اربد. يا اهلا واهلا. عشان حكى لي ام كلثوم.
0: طب شو بتحب تسمع لفيروز؟ اي اغنيه
1: ام كلثوم؟
3: حبيتك تنسيت النوم.
0: يا سلام
1: يا عيني.
0: بسوء يا محمد.
1: يا عيني.
3: ولما ام كلثوم ما طلب نوم عمرا، ما طال الشهر عمرا وما كثر بالاعمار طول الشهر.
1: الله أبشر يا أستاذ محمد. أبشر سعد صباحك. خلينا هيك بعد الفاصل محمد، أي إحنا موجودين رح نسمع معك فيروز، بس بعد الفاصل أعطينا هيك 3 دقائق بس.
4: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.
5: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
6: اكتشف تجربة القيادة الكهربائية مع زيكر، ابتكار، أداء، قوة وأناقة مع ضمان يمنحك راحة أكبر. البستنجي جروب، الوكيل الرسمي لسيارات زيكر في الأردن. مستقبلك قيادتك. زيكر.
4: حمل تطبيق عين اف ام وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، متوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. عين اف ام معك بالصوت والصورة. بصوتك مع عامر رجوب من الأحد إلى الخميس من 7 حتى 10 صباحاً.

البرنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول. غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف. عشق القهوة، وضوح مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يو وليت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.

0: اشبك على الطاقة مع بي واي دي من وكيلها مجموعة بسطامي وصاحب.
1: بدك انترنت سريع؟ ما إلك إلا فيتل، الإنترنت الأسرع والأقوى والأقل سعراً في الأردن. أول مزود إنترنت فايبر في الأردن منذ 2008. اشترك اليوم مع فايبر فيتل لا تدخل السحب على سنة كاملة مجاناً. سرعات عالية وثابتة، تحميل وتنزيل بدون تقطيع، وتجربة اتصال بتخليك دايماً سابق، وكل هاد بأسعار تنافسية وخدمات عالية الجودة. سرعة حقيقية ودعم فني 7 أيام في الأسبوع 24 ساعة. اتصل على 06-550-46.
2: تميزي هالسنة ووفري عتقيل مع جوائز حسابات التوفير الخاصة بالسيدات من بنك القاهرة عمان. إسوارة تنس ألماس شهرياً وكمان 999 دينار أسبوعياً. افتحي أو غذي حسابك التوفير في بنك القاهرة عمان أو أي من العلامات التجارية التابعة له، لينك وسيجنتشر، وكوني من بين الرابحات. للمزيد اتصلي على 06-577-00. يخضع لشروط وأحكام البنك.
3: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع
4: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
5: البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.

0: يسعد صباحكم مرة تانية. هاي أربع مرات
1: أضلك أنت عدينهم كل يوم. إيش المرة الأولى والثانية والثالثة؟
0: طب أنا فتحنا موضوع على قليل الأغاني وهيك قدام إحنا بنحب أغاني الصبح وأغاني المساء. ويسعد صباحكم وصباح الخير وصباح النور. مسجات صباح الخير وصباح النور على الواتساب
1: اللي مع وردة قصدك؟ ومع صفور
0: بعدها بتجيكي
1: بصراحة؟ لا يعني بس الوالدة ما شاء الله لسه موجودة عندها وأحيانا بتبعت ليهم، بس أنا نبهتها آخر مرة قلت لها إذا بترجع تبعتي لي عصفور قاعدة فنجان وبحكي لي صباح الخير أو أنقر على الشاشة وطلع لك صورة صباح الخير يا حلوة نزعل من بعض.
0: المشكلة إنه إذا هم وصل عندهم صحيين زرق تمام وانت ما رديتي على صباح الخير دخلت بالحيط فعليا. يعني انا شلت الموضوع الصحيان الزرق والهي عشان ما يبين للناس ان انا قرات ولا لا. سيري بعتوا لي نقط يعني انك انت شفتي ولا ما شفتيش.
1: هاي شغله مستفزه كمان انه مش ضروري الواحد دائما يرد، يعني مش ضروري ان انت اذا بعتت الان لازم ارد. في ناس بترن بتبهدل رنده انه انت ليش ما عم بترد، انا بعتت لك مليون مسج شفتك شايف.

0: هدف لدى الجميع معناته انت قاريها، واذا طلع الهدف لدي معناته قاريها. ليش الغلبه كلها هذه والحوسه واللوصه يمه؟ رجعوا زي اول، رجعوا زي اول يمه، وخليك ادمي محوط بالله. هي هم لالي غير يحوس الدنيا، رجعها يمه، رجعها انت ما شاء الله عليك.
1: شايفه يعني هذا الحكي اللي جواتنا يعني.
2: موتني ضحك اقسم بالله.
1: هذا الفيديو تبعت لنا يا امهاتنا يعني
2: لويش يعني. ما هو يعني شركة واتساب نفسها حطت الصحن الزرق عشان يبين انك شايف. فعلا هاي اجواء الغموض يعني، حتى صارت على واتساب، بس اكيد عملوها من كتر الشكاوي
1: صراحه. انا تعبنا معها دين، انا معها 100%. انا صراحه ما بدي يبين الناس ان انا شفت المسج، ما بدي ارد هلا مجهوله.
2: صح.
1: يعني مثلا مو فاضي هلا ارد، لا ابين ويزعلوا مني صحين زرق ويزعلوا مني. لا صحين هم شو مكان، انا شفت ولا ما شفت؟
2: 100%. طب خلينا اسمع كمان، نسمع راي المستمعين يب. بالموضوع نحكي لهم صباح الخير.
3: الو صباح الخير، يعطيك الف عافيه.
2: الله يعافيك يا رب، كيفك يا علي؟
3: يا حياك الله استاذ مين، شلونك؟ شلون
2: الحمد لله. الحمد لله بخير يا علي. علي
3: معلش تحملين بس شويه. استاذ رمضان صباح الخير، يعطيك العافيه.
1: صباح الورد يا اهلا.
2: والله انه ما في احد
3: محترم جدا. الله اجرك.
1: شكرا. الله يسعدك. الله يسعدك يا علي. شكرا لك.
3: الله يرحمه ويجعل مسوال الجنه.
1: شكرا لك. شكرا.
3: العفو. تفضل استاذ مين.
2: اوكي
3: المايك معك
2: يا علي.
1: شو بتحب يسمع اغاني؟ علي بحب الاغاني بحسه.
2: فعلا
1: علي، شو بتحب تسمع اغاني الصبح؟
3: والله الأستاذ فيروز، وبحب أكثر إشي المود تاعي يعني. أنا المود تاعي بشكل عام خليجي.
1: خليجي
2: خليجي.
1: طب الصبح شو بتسمع؟
3: خليجي. خالد عبد الرحمن.
2: خالد عبد الرحمن والله مزوق يا علي.
3: الصبح أكيد فيروز يعني. نغمات فيروز تيجي تطلع لفوق شوي يعني، بعدي الظهر تامر حسني، هذا حبيب قلبي تامر حسني فترة الظهر.
1: يا سلام.
2: ايوه هذا الحكي الصح.
3: لما يغني لك يا نور عيني.
2: يا عيني يا عيني، هاي اكيد بتهديها للزوجة.
3: ومن بعد العصر اكثر ايش الموتى؟ خالد عبد الرحمن، فارس مهدي، ميحد حمد.
2: والله انك مزوق جدا يا علي فعلا. شو هالدنات هدول؟
3: الثلاثة.
2: طب هاي الأغنية اهداء لك يا علي، يسعد صباحك.

0: خلص يلا هيك رسالة مباشرة لإلك.
1: خلص
0: عم تسمع؟ هلا انت فاهم غلط
1: ضياء. بحط ما تحت الامر الواقع وما عم بسمع تحسي خلص ضياء زي صحين الواتساب بالزرق.
0: ضياء بصير ما تدخل حياتك الشخصية بحياتك العملية لو سمحت. اللي فينا مكفينا. الله هذا اصلا هذا اصلا حاطها على السيفد وبعيدها. انا متاكد انك بتكبسها كبسه
1: الكلمه. طب انت عامله صحين الزرق ولا ببين انه انت قارئ عند الناس؟
0: انا صراحه شلت موضوع صحين الزرق من شغلي القديم. كان يضل المدير يبعث لي بعد الدوام وكان يشوف انه لين انه انا شفت. فالصبح يحكي لي انا بعثت لك شفتي ما رديتي. فما كنت اقدر اكذب واحكي صراحه ما شفت. فعشان ما ندخل بسين وجيم عملت الصحين وصرت احكي له ما بشوف صراحه. ما
1: انا صرت احس الصحين هو تهرب اجتماعي.
0: فعلا
1: يعني انت فعليا بتهرب اجتماعيا من الناس. يعني انا بعد هيك ضخ يعني لازم امي يعني ترجع الصحين الزرق. بتقولي لازم ترجع. لان انا بطمن اذا انت قارئه او لا. قلت لها ما برجع.
0: بعدين اسمعوا هاي اكثر شيء بتصير مشاكل بين الخطبين على هذا الموضوع. انه ليه يعني انت طافي النوتيفيكيشن؟ ليش ما بوصلك الرسائل تبعتي؟ شو في عندك او هو شو في عندك؟ بتصير في شكوك على فكره من وراء هذا الموضوع.
1: يعني في كمان كان زمان شيء اسمه اخر ظهور.
0: اخر ظهور هلا بطل فيه. اخر ظهور
1: هلا بطل فيه. شلوها؟
0: لا موجوده. يعني انت بتقدري من الـ من السيتنج انك يعني الاعدادات تفتح عليهم وبتغيري.
1: بس زمان ما كان موجود انك تشيليها. كانت موجوده دائما.
0: فيش مجال.
1: فكانت هي مراقبه الناس بهاي الطريقه. مثلا نعرف انه هو نايم او صاحي نشوف نفتح واتساب هو اخر متى اخر مره فتح نعرف اذا هو كان صاحي او نايم.
0: صح. يعني مره الي عم بحكي لي كان بده يشوف صاحب لإله بعت له على الماسنجر بقول لي والله هاي النقطه الخضراء عنده ضاوي قبل 4 دقائق. معناته هو كان فعال قبل 4 دقائق. قلت له كان فعال. كان فعال بس طفى قبل 4 دقائق. قلت طب انا بعت له من 7 دقائق ليش ما ردش علي؟
1: هاي يعني في شغله هاي. اذا شفتي حدا اونلاين لين شفتي حدا اونلاين وانت بتكتبي كان اونلاين فجاه بس بعتي بطل اونلاين. اسمها بتصير الدنيا تنحرق من تحت. ليه ما قلق؟ او اذا فتي مثلا اقول لك شغله هلا موضوع الصحين الزرق

0: صحين الابيض إيه لهم ميزات لهم سيئات، إيه لهم ميزات. اذا حدا الناس بيبعت لي انا ما بدي اقرا هلا، بس قد ايه انا بنحارب. بس اذا انا بعت لحدا وبدي اعرف اذا هو قرا او ما قرا، يعني من ادخل على الواتساب اشوف قرا ما قرا قرا ما قرا.
1: بعدين اسمعي، اخطر إشي هذا، اخطر إشي كمان زي ما انت حكيتي، في كمان شغله رندا، انه اذا بتشوفي مثلا فاتح واتساب بعد الساعه 2 بالليل، معناته في موضوع خطير. يعني اكيد لا المدير بعت لك ولا الموظف بعت لك ولا اهلك بعتين لك، ليش فاتح الواتساب بعد الساعه 2 بالليل؟
0: ممكن يكون عنده مدير زي احمد طراونه،
1: ممكن
0: ببعث له باي وقت.
1: اول
0: ذا تايم
1: اول ذا تايم. طب خلينا هيك مع بعض نسمع اغنيه ونرجع لكم.

0: انت معي في شغلة اللي هي الأموجي اللي بس تبعتيها على الواتساب. الواحد بضحك، قلوب حب طالعة هيك، قلب حب، قلب حب أبيض، قلب حب أزرق. وأنا سمعت آخر فترة الجيل الجديد إذا ببعتوا قلب حب أبيض يعني صداقة، صح؟
1: صح. آه.
0: وإذا قلب حب أصفر بغار عليكي غيرة.
1: أوكي.
0: وإذا قلب حب أحمر يعني حب.
1: معناته أنا كل الناس بحبها زي هيك، لأن مقضيت قلوب حمر للكل، مش مقصرة مع حد قلوب أحمر.
0: بس فعلا اسمع قدي هاي الأمجي بتحسيها بتحكي، يعني إذا أنت فعلا بدك تعبري عن ضحكة بتبعتي واحد بضحك ألف واحد هيك ورا بعض.
1: صح.
0: وإذا بدك تعبري عن حب بتبعتي له قلب حب.
1: هلا صار الشخص القديم اللي بكتب لك
0: هذا خلاص،
1: هذا يعتبر قديم ورجعي وخربان يعني اموره على الاخر. والجيل الجديد في عندهم شغلتين، يا انه ببعثوا لك الضحكه هاي طبعا بالانجليزي وكلها كابيتال هيك الفكره،
0: يعني الاغنياء
1: وما عندهم هاي الضحكه اللي احنا بنعرفها، الايموجي اللي متعودين عليه هو الايموجي الراسه مايل، هو فعلا زي هيك ما بمزح يعني. انت بتعرفي هم مواليد 2005 وبعد من ورا هاي الشغله
0: عيونه هيك
1: ايوه لعيونه فعلا. بس هو عن جد هو احد غير الايموجي، كل شيء بالعالم له دلالات، يعني حتى الورود مثلا، الورد الاصفر معناها انه انا مثلا ممكن اخذ مش غيره، هو بحس انه الموضوع مثلا بدك تباركي لحدا على مولود جديد، بدك
0: تباركي. لا احنا بالعلاقات بنحكي ورد الاصفر كغيره والابيض كغيره كمان.
1: الابيض هو بدايه الحب، البدايات،
0: صفحه جديده بقى،
1: الزهري اعجاب، فهمتي كيف؟ الاحمر خلص هيك هو يعني غرق
0: خلاص
1: الحب. فما بالك لما يجيب لك بوكيه فيه كل الالوان، هذا اخطر واحد، هذا نسونجي،
0: هذا بتحسيه عنده اكثر من شخصيه، يعني هو مثلاً حبك واعجب فيك وبيغار عليك، فنبعد عنه. هالنرجس نرجس.
1: صح. وبما انه كمان طرحنا موضوع الورد يا جماعه، الورد حلو كهدية أكيد، بس أنا دائما بحكي
0: ذهب أحلى،
1: يعني أكيد الذهب أكيد لا مقارنة طبعا، بس هو الورد لازم يجي مع إشي، يعني أنا بحس
0: الورد وذهب
1: عادي، ممكن نجيب ورد ودفتر، بس هو الورد لازم يجي مع إشي،
0: دفتر شكات
1: مثلا مثلا كمان بيزبط. فهذا موضوع الإيموجي. كمان في هلأ كمان على الواتساب بيعملوا لك سوري على الكومنتس، في خاصية جديدة على الإنستغرام، صرتي بتقدر أنت تبعتي لهم يعني على السكشن تبع الكومنتات، كيف مثلا تبعتي لهم اللي هي صورة فيديو فويس نوت، بتقدر تعبري زي ما بدك، زمان كان بس تقدر تكتبي، هلأ حتى بتقدر تبرمي.
0: طب أنا كيف بدي أحكي له إن أنا مضغوط؟
1: أنت مضغوط يعني بتحطي له هذا اللي مش عاجبه مع وجهه معصب.
0: إحنا بنحط له صورة ال
1: إيش
0: طراونة، بيطلع لنا واحد أحمر
1: طراونة طبعا يا جماعة بحب يميل علينا كل دقيقة، نشوف هالخلق الطيبة إن شاء الله على المراية شفيتها،
0: هي بطلع علي.
1: حسيت من التسليم. طبعا يا جماعة بحب أحكي لكم على المغاوزة اللي عندنا بالشركة
0: هلأ إلها إيمج المغاوزة
1: طبعا إلها، هلأ ببعت لك
0: إياه،
1: هلأ ببعت لك إياه. خلينا ناخذ اتصال. صباح الخير.
2: صباح الوقت.
1: يا أهلا وسهلا، كيفك؟
2: والله الحمد لله تمام.
1: شو أخبارك؟
2: منيح الحمد لله
1: إن شاء الله دايما. اليوم بدي أسألك سؤال، هلأ أنت على الواتساب عندك ببين أنه أنت بتقرأ المسج ولا ما ببين؟
2: لا ببين.
1: ببين، طب ليه هاي الصراحة المطلقة يعني؟
2: يعني بس عشان أنا إنسان بحبش حد يستفزني، يعني في لي زميل بالعمل الله يذكره بالخير حاط هاي الميزة وما بين صحت وكي بيستفزني، لكن يعني يا أخي الليل عشفت واحد وتلاقيني ابعث وحميه ودشد حالي وبالاخير لا بيرد ولا بيرد ولا يحميني.
1: فبدايه الموضوع
2: ترد علي
1: بدايه صراحه، يعني يا انكم التنين بتضوا صح الازرق يا التنين بتطفوا ولا لا؟
2: صحيح
1: مليون بالميه. سعد صباحك ويا اهلا وسهلا. أكيد رح ناخد باقي اتصالاتكم ما بعد الفاصل على 0784631. شو بتعملوا هيك للناس اللي بضلهم يعلقوا دايما على الواتساب، ليه ما بتردوا وبضلهم بعتوا لكم ألف مسج، وكيف تتعاملوا مع هاي الشخصيات خصوصا؟
0: كمالين بدنا نعرف كيف بتعاملوا مع يسعد صباحك وجمعة مباركة، بتردوا نفس صفير الصورة ولا بتكتبوا صباح النور
1: صوت صفير البلبلي مثلا؟
3: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر، مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.
4: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
3: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري، نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة الحواري، ملتزمون بالتفوق.
5: جوجو أصبحت مرخصة رسمياً. الآن نعلن عن بدء استقبال الكباتن المرخصين للتحرير معنا. دخل أعلى، رحلات أكثر، زيد دخلك وانطلق مع التطبيق الوطني المرخص. فرصتك تبدأ الآن، لا تنتظر وابدأ رحلاتك. جوجو، سارع بالتحرير الآن. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2300-500.
3: نبني الملعب، نبني اللاعب، نبني الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

0: الآن بلا عص لهشم اللعب
1: تطبيق يوالت قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.
2: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع
3: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة ديكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.

0: ويا صباح الخير ويا صباح النور. هاي ثالث مرة
1: يسعد
0: صباحكم جميعا. يعني رجعنا مكملين معكم اليوم, هيك سمعنا أذوقكم بالأغاني وسمعنا القصص اللي انتم بتحبوا تسمعوها, وكمان كنا عم نحكي عن موضوع الواتساب, انه ليش مثلا في ناس لسه بتبعت كمان فقرات طويله. ضل حد يقرا فقرات طويله. هيك هاي معلومه بدي اعطيكم اياها على السريع, انه في 80% من الناس وخصوصا الشباب لما انت تبعتي له مسج طويله تكون فقره جدا طويله, هو يا بقراها بسرعه وهذا احتمال جدا ضعيف, يا انه بقرا اخر سطرين وبرد على اخر سطرين. فالفكره انه عشان انت ما توصل لهالمرحله وتبعتي مسجات طويله وتغلبي حالك وهو على الفاضي اصلا ما حيعطي ردة فعل, ابعتي فويس مثلا. مثلا هاي فكره حلوه انها تبعت له فويس. او شغله تانية, احنا البنات لما يوصلنا مسج طويل بنقراه كامل, ممكن نعيده ونعمل سكرين شوت بنبعت للبنات عشان يحللوه عشان نفهم اذا احنا فاهمين صح ولا لا. هو لا خلص اخر هيك, واصلا اول ما نشوف الفقره بنصدم, بحكي شو هالنكد هذا, انا بدي
1: اقراه. انا متاكد ان
0: ما بقراه. هيني بحكي
1: يعني ممكن نحكي المراحل بين الخاطبين, ممكن يقرا اخر ثلاث سطور. بين الزواج يعني بالزواج صدق لا بقرا لا فويس, لا بقرا مسج ولا بسمع فويس.
0: صح.
1: وبس بفوت عشان انه خلص انا شفت المسج بس يعني ما دققتش كثير بالحكي شو كنت تحكي.
0: صح.
1: فبنوصل لمرحله انه فعليا الازواج حتى الازواج لا بتواصل لا على التليفون ولا فيس تو فيس.
0: واكثر شيء مستفز عن جد, اكثر شيء مستفز لما انت تبعتي له مسج طويل بدل ما يرد عليك على المسجات بيرن بحكي شو هذا المسج الطويل, شو هادي يعني انا بقعد اقراه بكمان بحملك جبينه بتكوني يعني اصلا معصبه وعم بتطلع لي بقلبك.
1: بس انا
0: فبزيد الشغله شغلتين. مثلا عندنا هون مثال لضياء من جماعه انه اذا بعت له فقره طويله ممكن بعت لك بس صباح الخير, انه هو ما قراها بيبلش يوم جديد يعني بعمل سكيب. فهمتي كيف يعني احيانا بقعد اشكيله همي بنسى الموضوع بعت لي صباح الخير حتى مش ثاني يوم بحكي لي
1: بجدد هذا شيء كثير حلو. بس انا بدي اعطيهم كمان حال يعني لهدول المتزوجين او المقبلين على الزواج, لا تبعتي له مسج لا فويس ولا كتاب ولا شيء, رني له رني على التليفون وتأكد انه هو سامع وعيد الجملة اكتر من مرة لحد توصلي المعلومة بدك اياها. اما تبعتي فويسات ومسجات هاي المتزوجين ما رح يقرأوا, يعني انا بقول لك ما عنده وقت انه هو يقرأ ويفكر ويحلل زي البنات. يعني احنا البنات بنبعت لصحباتنا, بنبعت على جروب البنات شو رأيكم يا بنات بعت لي هيك, او نعمل سكرين شوت على المحادثات شو رأيكم حكى لي هيك شو ارد عليه شو اعمل. اما الشاب واصل لمرحلة انه هو اقرأ اصلا لا بقرأ ولا بسمع
0: عن جد تاني هو لا بقرأ ولا بسمع.
1: حتى لو حطيتي تحت الأمر الواقع ورنيتي عليه ممكن نص الكلام يحكي لك الصوت بيقطع أو يحكي لك ألو ألو ألو مش سامع أنا دخلت على الوصل
0: أو أنا أبوي برن علي برجع عليك هذا
1: فعليا فعليا فعليا
0: كيف. بس صراحة أنا بحط اللوم أحيانا على شغلة, إنه الفكرة إنه يا جماعة احنا البنات كتير حساسين ودائما بنحب نعبر عن عواطفنا ونفكر إنه الشخص اللي قبالنا بفكر زينا, فاهمين كيف؟ مع انه الرجل بيكون عقلاني اكتر, يعني دائما ممكن دماغه بتحكم فيه اكتر من البنت. البنت يعني عادي كثير بتمشي قصص يعني على حسب مثلا قلبها هواها كيف هي حاسه بتعبر على كل شيء بيخطر على بالها. اما الشاب لا, يعني هذا اكبر دليل انه ممكن تحكي لك انا ما مالي شيء وما يكون في شيء بعدين فجاه تحكي لها تمام وانت خلص كمل يومك طبيعي, تلاقي فقره بعديها طويله بتعبر فيها لانه كان لازم تسال اكثر, يعني اسالك 100 مره مثلا شو مالك.
1: معك حالي كمان صراحه انا ما بلومهم الشباب, يعني الله يعينهم عندهم ضغوطات كتير, ضغوطات شغل ضغوطات بيت ضغوطات اولاد. يعني ما يعني فرق ثقافات وفرق اهتمامات. احنا البنات هيك فعلا زي ما قلتي احنا حساسين نهتم هيك بادق التفاصيل, بس هم ما عندهم وقت يدققوا على تفاصيلنا. فانت ما يعني انت عارفيه تفاصيلك يعني ضلك نقي عليه بتفاصيلك عشان هو يستوعب شوي
0: تنيفه. طب ناخذ اتصالات رندا.
1: يا صباح الخير.
2: صباح الخير,
1: عرفني باسمك.
2: وائل معك.
1: كيفك يا وائل؟
2: هلا ستك يعطيك العافيه.
1: الله يعافيك يا رب. وائل كيف الواتساب عندك, صحين زرق ولا صحين بيض؟
2: لا زرق, اثنين بعطيها زرق لما بحالت ان قرات المسج. بس بعض اللي ما بعطيك صحين بس مش لون الازرق يكون الواتساب الذهبي على الاغلب.
0: وائل صريح واضح.
1: لا هو عادي على الذهبي والعادي بتقدر تشيلهم, يعني خاصيه موجوده.
2: صحيح, بس كان قبل اشي على الواتساب الذهبي.
0: صح.
2: عشان هيك ناس كثير بيستخدموا انه بيشوف المسج اللي بده اياه وده بعجبه برد عليه, ما بعجبه ما برد عليه.
1: طب انت مع هاي الشغله ولا لا؟
2: لا انا ولا ضدها, لا المفروض انه الموضوع انه بيكون بين انه الشخص اللي انت ارسلت له انه شافه.
0: طب يا وائل عندي سؤال لإلك تاني. اوكي
2: تفضل.
0: سؤالي لما حد يبعث لك مسج كتير طويل بتقراه ولا ما بتقراه؟
2: والله اذا كان موضوع مهم بقراه,
0: واذا مش مهم
2: اذا مش مهم ما بقراه.
1: حسب الشخص.
2: بشوف بشوف ملخص الموضوع وبرد عليه او ما برد عليه حسب.
0: طب مين ببعت مسجات اكتر الطويله، الشباب ولا البنات؟
2: الاغلب المدام.
0: المدام
1: مدام لازم تقرا المدام.
0: المدام دائما مهم لانه اذا ما قرا مصيبه.
2: المدام مو ما بتبعث رساله مره واحده، تبعث عده رسائل يعني
1: ورا بعض.
0: تزعلش المدام يا وائل، تزعلش المدام.
2: لا لا مو هي صراحة. بحكي لها إذا بدك تبعثي موضوع بعثيه مرة واحدة، يعني ما في داعي إنه تضلي تكرر المزيد.
1: هي بتهونها عليك شوي شوي، تفاصيل صغيرة على مراحل.
2: طب ستي تسمحي لي أحكي لك نقطة في التليفون.
0: طبعا.
2: في واحد انسرق الموبايل منه، فلما روح ظل يحاول يحكي مع الموبايل، ما حد جاوبه. فلما روح على البيت لقى كل أهله وأهل مرته عنده. فبحكوا له ليش انت مطلق مرتك؟ بحكي له انا ما طلقت المره. قال لا انا تليفوني انسرق. فرن على الزلمه قال له يا زلمه فوق ما سرقت موبايلي بتطلق مرتي؟ قال بدي اريحك من قد ما بعثت لك طلبات.
0: والله انه بفهم.
2: من قد ما بعثت طلبات فعشان
0: هيك قال له خلص بدي اريحك. هذا يعني اعمل له شغلتين بواحد. وائل احنا كل يوم بدنا نسمع منك نكته، جهز حالك هاي الفقره خلص.
1: يسعد صباحك يا وائل.
0: يسعد صباحك. طب والله هاي وائل فرفوش، انا عارف المدام ليش تبعت له مسجات ورا بعض.
1: طلبات
0: طلبات.
1: يعني طلبات فعليا.
0: احنا ايام زمان كانت امي تكتبها على ورقه الطلبات، تكتب على ورقه هيك تكون الورقه محشيه.
1: انا كلام. بحب فويس لين هيك ورا بعض كذا كذا كذا كذا، ويا وين اذا نسي واحد. طب اكتبي لي كتابي اسهل عشان واحد واحد. لا فويس. شفتي فيديو قبل فتره، شفت على السوشيال ميديا فيديو انه في واحد حاط تليفونه على الشاحن عند الكاش.
0: اوكي.
1: فقد ما اجاه مصايب انه مرته بعتيت له طلقني، صار عندك حاله وفاه، اقساط المدرسه الاولاد كذا ورا بعض. فهو تبع الكاش بتطلع على التليفون انه شو هالمصايب كلها اللي جايته للشاب. فاجا ياخذ طلبه، فبقول له قديه الحساب؟ بقول له لا خلص بكفيكني فيك.
0: حضرته هذا الفيديو، هذا اللي بيكون بيشتغل ورا. اوكي
1: بكفيكني فيك خلص روح.
0: هو فعلا احكي لك شغله، انا اكتر اشي بخاف منه كمان يا رندا، بس حد يبعت لي لين
1: لي
0: انه او رندا. تخيلي ابعت لك رندا، بتحسي انه مستحيل يكون الموضوع اللي بعديها طبيعي، لازم يكون في مصيبه الاسم هيك على طول. جماعه بحياتكم ما تعملوا هالحركه، جد بتوتر الاعصاب.
1: وفي ارقام لين فعليا انت في ناس معينين بس تشوفي الواتساب منهم ما بتقدري ما تردي. يعني بتحسي انه لازم تردي عليهم. عندك مثلا اذا كنت متزوجه زوجك، اذا كان عندك اولاد حضانتي اولادك، مدرسه اولادك، امك، ابوك، هذول لازم مهرب. اشخاص يعني تردي عليهم.
0: فيش مهرب اكيد.

0: اليوم حكينا عن كل الفئات
1: صراحة. في كمان نحكي عن الكبار بالعمر, امهاتنا وابهاتنا
0: يا حبايبي.
1: بس يبعثوا لي مثلا امي, انا مثلا شو بتحكي, بتحكي لي انا بدي اطمن, يعني بحب اني اشوف تحط صحين زراء عشان اطمن عليك انك انت مثلا استلمتي, او بتروحي بتشوفي على الماسنجر, بتشوف تبعت لي اذا انا اونلاين, انا طلعت, انا صحيت, انا كذا. بس وين المشكله لين؟ مشكله امي وين؟ انه بس تبعت لي رندا تمام وتغيب 3-4 ساعات. تغيب تغيب, طب إيه وينك؟ طب شو فيه؟ طب بدك إشي؟ صار معك إشي؟ لا بس كنت أطمن عليك كيفك.
0: لا الأخطر هيك بتكتب لك, والمشكلة يعني بيعطوك شعور إنهم كتبوا لك فقر كبير قد ما بيطولوا, خصوصا الكبار. مثلا بقعد ساعة ساعتين ثلاثة وانت بتستنى, يعني كل شوي بتقعد ترجع تتأكد, بترجع تشوف, بكون كاتب فعلا مرحبا أو كيفك. بس
1: انا عادي يعني ما عندي مشكله مليون ساعه, انا خلص اسمعي تعودت عليها, تبعت لي رندا خلص بعد 4 ساعات بفتح الواتساب. انا عندي مشكله بالناس لين اللي هم ببعثوا لي بدي احكي لك شغله او صاير معي موقف لازم احكي لك اياه, ويبعثوا وانا استنى ويغيبوا 3-4 ساعات. انا بموت اسمعي, ممكن ارن عليها وعلى امها وعلى اختها وعلى اخوها وعلى ابوها, بدي اعرف شو صار. هي بتحكي هي والله نسيت, فكرت حالي كتبت لك او كتبت وما بعد سنت.
0: بطلع موضوع انها شاري سجاده جديده مثلا.
1: يعني مثلا شعرها بصالون وحرق لها شعرها.
0: طب تعالي احكي لك كيف بتحركوا بعض الخاطبين اذا كانوا متخانقين.
1: يلا
0: هذا على سناب شات, مش بس تكوني بدك تكتبي لحدا, ببين عندك انه هذا الشخص عم يكتب is typing. اوكي فهاي الفكره, بكونوا متخانقين فبتعمل له جو انه عشان
1: بدها تكتب.
0: بضلها تكتب بس بتطلع بتكتب وبتطلع, فهي بتحسس انه انا موجوده, يعني انا عم ببعت بس انا ما بدي ابعت. ليش؟ عشان يسالها شو كتبتي وما بعتي. متى الصدمه الكبيره؟ لما يكون جد شايف ومطنش. هون اهربي عزيزتي, خلص هون فيش مجال. يعني شو ما عملتي تايبنج مش تايبنج, غيرتي الصوره مثلا, هاي الشغله كمان ما حكيناها, تغير الصوره
1: او تبعت مسج لين وتمسحه.
0: تبعت مسج وتمسحه
1: عشان يحكي لها مثلا ايش بعتي لي, تقول له بالغلط كنت ابعت لحدا بالغلط, او تبعت له مثلا كيفك انا بستناكي.
0: يا جماعه لازم يكون عندنا قصص جديده, مين ممكن يعلمنا قصص جديده؟
1: انا بستناكي, استنيني عشان نطلع مع بعض. وصير يحكي وين بدك تروحي, تقول له
0: شكلك عامليتها

0: نحكي ألف مبروك، يعني عن جد انبسطنا من كل قلبنا للشعب المصري. السر إيه؟ بتعمليها ازاي؟ احكولي بس تعمليها ازاي عن جد. يعني كان في انبساط بشكل مش طبيعي، يعني اسمع الاحتفالات اللي كانت موجودة عشان مصر فازت، فعليا هم فرعنا.
1: صح صح، مليون بالمية. يعني أنا زي ما حكيتي بدنا نحكي إنه بمباراة مصر وأستراليا الأخيرة فعلا إحنا كلنا ياتنا كنا مبسوطين، ونفس الأصوات اللي سمعناها وقت مباراة الأردن وكيف كان حماس الشعب الأردني، نفس الأصوات سمعناها كمان بوقت مصر أستراليا. طبعا اللاعب اللي سجل الهدف كان اسمه إمام عاشور، طبعا سجله بالدقيقة 13، هي انتهت بواحد واحد، ولكن فرحة الشعب المصري كانت كتير حلوة. وأنا بعرف المصريين أكتر شعب هيك فرفوش في العالم، لطيف، بيعمل يعني بدون ولا إشي بتلاقيهم عاملين جو كبير، فما بالكم لما فازت مصر. كتير حبيت احتفالاتهم.
0: معك
1: يعني إحنا مثلا بالأردن بنحتفل بكل إشي، شو ما كان في عنا مناسبة جد بنعطيها حقها وبنحتفل، ومصر كمان عندهم نفس هاي القصص. فخورين فيكم وألف مبروك، ويعني منها للأعلم.
0: معك حق، اسمي هم احتفالاتهم غريبة واحتفالاتهم يعني بتشد الواحد. صح. احتفالاتهم إعلاناتهم، هو الشعب كله هيك بتحسيه غريب، بدخل القلب بسرعة.
1: صحيح.
0: لهيك شفنا فيديو على السوشيال ميديا منتشر إنه في عريس عروس بوقت زفافهم بوقت عرسهم عرضوا المباراة. عرضوا، تركوا حاطين المباراة بشاشات كبيرة بعرسهم عشان يحضروا المباراة.
1: طيب الحمد لله اللي فازوا.
0: خلينا نشوف الفيديو.

0: هاي يمكن الفيديو لين حفلة شباب، بس أنا اللي شفته كمان حواري حفلة عريس وعروس كانوا بوقت عرسهم. هاي حفلة شباب.
1: ما أحلاهم كيف؟
0: أجواءهم غريبة.
1: هم كيف قادرين يسمعوا مع كل هاي الأغاني والدي جي زيزو مايسترو؟ كيف زبطوا معهم؟
0: زيزو مايسترو مع المباراة، تخيل قديش يعني هيك بتحسي يعني عن جد فرحتهم غير. إحنا انبسطنا فرحتهم لأنه الشعب المصري طيب، وشعب المصري هيك بتحسي يعني فعليا بيشتغل على حاله. يعني أنا بحب بصراحة محمد صلاح.
1: طب حضرتي مباراة مبارح كمان ضياء، أنت يعني
0: المغرب،
1: المغرب المغرب كمان فازت وتأهلت، يعني أعطيهم ألف عافية. يعني عندنا منتخب المغربي والمصري، فيعني ما
0: بس أنت بتعرف إنه مصر بيلعب مع الأرجنتين، يعني مصر بيلعب مع ميسي.
1: يا جماعة أحكي لكم شغلة، أنا بصراحة بعد ما حضرت مباراة الأرجنتين والأردن اكتشفت أنه ما في خوف أبدا من الأرجنتين صراحة. فلا أنا متوقع إن شاء الله نتائج إن شاء الله إيجابية،
0: ويعني بحس يفوز عليهم. أنت توقعاتك رح يفوز
1: بحس المصر؟ 2-1 رح يفوز صراحة، أو تعادل
0: يعني. أنا بحس 1-1
1: واحد. يلا إن شاء الله
0: خلينا نطلع فاصل ومكملين معكم.
2: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة ديكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه. 11 صباحا بتوقيت عين أف أم. برعاية
3: إلك عجاج؟
4: لا.
3: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. جلالة الملك يهنئ الرئيس الأمريكي بالذكرى 250 لاستقلال الولايات المتحدة. الأردن يجلي 21 مواطنا أردنيا من فنزويلا، وحصيلة الضحايا في كاراكاس تقترب من 3000 شخص. ترامب يقول إن إيران تتوسل لإبرام اتفاق ويكشف عن لقاء مرتقب مع نتنياهو، وطهران تحذر من أي تحرك عسكري في مضيق هرمز. بوتين وترامب يبحثان تطورات الحرب في أوكرانيا وإيجاد تسوية للأزمة، وموسكو تصف المحادثات بالبناءة والعملية وتتمسك بحل سياسي يراعي نهجها الأساسي. المنتخب الفرنسي يحجز مقعده في ربع نهائي كأس العالم بعدما تغلب بصعوبة على نظيره الباراغواي بهدف قاتل، ليضرب موعدا مرتقبا مع المنتخب المغربي الذي بلغ الدور ذاته عقب فوزه على كندا.

حمل تطبيق عنا فم وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، متوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. عين أف أم معك بالصوت والصورة، بصوتك مع عامر رجوب من الأحد إلى الخميس من السابعة حتى العاشرة صباحا. أحكي

0: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يوالت، راح تسهل حياتك، ريف، صحي وخفيف. مش كل القصص بتنقال تحت الضوء، في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية، بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل، كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات.
1: في موسم الحماس والمباريات، الألوان بتختلف والفرق بتتنافس، وكل واحد بيشجع فريقه، بس اللمة الوحدة، الجمعة، ما بتكمل إلا بالطعم الأصيل اللي الكل بيتفق عليه، الغزلين، الجودة اللي بترافق كل هجمة وكل فرحة، الغزلين، كاسة تجمع العالم.
0: الجماهير على الموعد والملعب للكل، تحليل، تحكيم وتشجيع عين المونديال برعاية فيتل، الانترنت الأسرع والأقوى في الأردن منذ عام 2008، أشيائي، أزكى المطاعم، أسرع توصيل، بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. زمان كان الكهف والمغارة دار،
2: وبيت الشعر دار.
0: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين، اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا الدار لموقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدار news.net، القصة وما فيها.
3: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع.
0: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.

0: يا اهلا يا سهلا، يسعد صباحكم مره ثالثه على
1: الحوالي. ايوه بس عم بتعود على
0: السماعه. كيف
1: على السماعه الجديده؟ يعني صراحه
0: حبيتي
1: وصوتك صار اوضح.
0: بدك دخلك حبيتي،
1: يعني انا بتعرفي انت بس تكوني هيك قاعده جنب حدا خلص بالضبط مع كل شيء، فما شاء الله صوتك
0: هيك
1: اوضح.
0: تمام.
1: حبيت. طب خلينا يا جماعه لسه مكملين معكم. اليوم كنا عم نحكي عن مسجات يلي بتوصلنا وكيف بنتعامل معها.
0: بس انت فتحتي موضوع الخطبه، حكيتي مسجات بين الخاطبين،
1: صح؟
0: احنا من نحكي انه نتطرق لموضوع ما قبل الخطبه.
1: هلا
0: كان زمان ولهلا في خطابات، صح؟
1: اوكي.
0: فالخطابه بتكون عندها، زمان كان عندها دفتر هيك يكون كبير فيه كل صور البنات، تمام، موجوده عندها، وصور الشباب، وتحت كل صوره تكون كاتبه مثلا عمره 24 سنه، بيشتغل مهندس، بيشتغل دكتور، بيشتغل كذا، والبنات هكذا مخلصه ماجستير، مخلصه بكالوريوس، عمرها كذا. هلا الموضوع تطور، صار موضوع انه صار عندها على التليفون صور لكل حدا، وبيعملوا هيك اذا عريس بده عروس تبعت له على الواتساب هاي صورتها بتشتغل كذا بتشتغل. فاحنا عم نتطور بموضوع الخطبه. بس حاليا وجديد صار في ابلكيشن اسمه أبليكيشن خطابة، بتنزلي وبتكتبي معلوماتك وهي التفاصيل، وبتدفعي كأنه مبلغ معين عشان تصيري ينزل هيك كيف البوستات. أنا محمد عمري 39 سنة بشتغل بالسعودية، أنا كذا، هيك بيمشي الموضوع بهاي التفاصيل. بس وين المشكلة؟ المشكلة إذا كان فعليا البنت أو الشاب داخلين مش لهدف الخطبة، داخلين لهدف التسلاي. إذا كان بده يتسلى بيسجل أسماء غير اسمه، عمر غير عمره، شغل غير شغله، وبيجي يتسلى على البنات ويحكي لك مثلا أنا حاب أخطبك بس مثلا عينك ما عجبتني، عين الأولى غير عين الثانية، حاجبك رافع غير حاجب الثانية. فهاي المشكلة. فإحنا عم نحكي عن زمن التطور بالخطبة. يعني أنا بحس موضوع لسه الخطاب لسه أهم من الابليكيشن. هلأ الخطبة قبل فترة طلع كمان الابليكيشن بقول لك إحنا متعرف على بعض وبعدين نخطب. وقديش شفنا انفلونسر نزلوا إحنا تجوزنا عن طريق هدول الابليكيشنات. بس بحس إنه يعني دي ممكن تنزلي هذا الابليكيشن؟
1: لا يا حبيبتي مش داعي، الأمور ماشية.
0: انسي التفاصيلك.
1: لا لا ما شوفي، في شغلتين ما بحبهم بالحياة. يعني كل حد عنده معتقداته. بس أنا ما بحب الشخص اللي والدته بتدور له على عروس مثلا، يعني بحس أنه هو لازم يختار شريكة حياته إلا إذا خلص داءت في الدنيا وخلص، وأنه ممكن يكون خيار والدته أفضل. وتاني شغلة هاي الابليكيشنز بشوفها أبدا مش مقنعة صراحة، لأنه العالم بيخوف وأنت ما بتعرف قديش المعلومات اللي ممكن تكون مكتوبة كذبية ومش مؤكدة.
0: 100%.
1: هاي الشغلة. تالت شغلة كتير مثلا بتصير قصص من تطبيقات التعارف، أنه أنت بتكوني تعرفتي على حدا وبتنصدمي بعد فترة، أنه كتير بتصير أحيانا مصايب، بتصير جرائم، بتصير فضايح، بتصير كتير قصص. فلا أنا بصراحة ما بشجع. ممكن هاي التطبيقات تزبط مع الأجانب، ولكن عندنا هون مع العرب لا. يعني
0: في شغلة،
1: شوف فكرة إنه الواحد يكون كاتب السي في تبعه على الكامل على تطبيق معين ويلا مثلا بدي أتزوج، بحسها مو حلوة.
0: بس المغتربين كتير بيستخدموها هاي دين.
1: ممكن ممكن، يعني أنا بشوف على الإنستغرام في صفحة زي هيك، حتى بتدفعي لها مثلا إشي 1000 ريال و2000 ريال
0: في خطابة إلكترونية.
1: إذا بدك تعرفي المواصفات، إذا بدك رقم التليفون بتدفعي أكتر.
0: بتعرفي إنك تختاري دولة؟ يعني إذا أنت بدك تارجت تبعك السعودية بتختار السعودية، تارجت تبعك الإمارات بيختار الإمارات.
1: تمام.
0: يعني حتى يعني بقول لك نفس نظام الخطابة بس على أبليكيشن. هلأ معانا الدكتورة هند عودة، دكتورة علم اجتماع، نسألها أكثر عن الموضوع. صباح الخير.
2: أهلا، صباح النور، حياكي.
0: كيفك دكتورة؟
2: والله الحمد لله، يستحق الحمد دائما وأبدا.
0: أمورك تمام؟
2: بفضل من الله ومننا الحمد لله.
0: دكتورة كنا عم نحكي عن موضوع الابليكيشن النازل خطبة.
2: تمام.
0: شو رأيك بهذا الابليكيشن؟
2: هلأ الناس عادة بتلجأ لهذه التطبيقات، خلينا نحكي، لأنه بتوفر لهم سهولة الوصول يعني لشركاء محتملين. كيف يعني؟ يعني هو بده إياها بكريتيريا أو مواصفات معينة، فبيلجأ لهذه الابليكيشن لأنها فيها مجموعة معايير شكلية مادية، حتى في المنطقة بدو إياها من منطقة معينة، بدو إياها بمستوى تعليمي معين وهكذا، فبياخد المواصفات اللي بدو إياها بناء على هذا التطبيق. بس
1: يعني. بس كمان دكتورة في كمان شغلة هيك بدنا نسألك إياها، إنه بحس إنه ممكن هذا التطبيق يكون له جوانب سلبية، يعني أنت الشخص بتكوني ما بتعرفيه وما مش شرط تكون المعلومات الموجودة صحيحة، فهل بتشوف إنه هذا بزبط بالمجتمعات العربية خصوصاً؟
2: هلا المجتمعات العربية خصوصاً إذا خرجت من هويتها بصير يزبط لها، بس بالوضع الطبيعي الهوية العربية إلها صبغتها، إنه الست محمية، وإنه إحنا يعني نطلب من آبائنا من عائلاتنا حتى بالقرآن الكريم وأتوا البيوت من أبوابها. فالأصل إنه هذه التطبيقات هي تحايل على الزواج، خليني أحكي لك المحترم الحقيقي واللي له أصول حقيقية وواقعية. ليش؟ لأنه المرأة تحديداً بتخسر حقها في هذه التطبيقات.
1: صحيح، 100%. يعني ممكن طيب بالنسبة للرجل غير.
0: دكتورة شو ممكن يكون أضرارها؟ يعني البنت نزلته وبدها هيك يعني مش لاقية، يعني مش جايها عرسان على أرض الواقع، فحكت بدي أنزله أشوف بلكي أجا نصيبي على هذا الأبليكيشن، شو أضرارها؟
2: طيب خلينا نفترض إنه سهل الوصول، تعرفت على شاب وما إلى ذلك، لكن تزوجته، في ضعف ثقة واضح بعد الزواج، هاي أول شغلة. ثاني شغلة، أصلاً الخيارات تبعك الشباب بتكون كتير موجودة، يعني صبية بتشوف أكثر من شاب، فبصير عندها خيارات متعددة وصعوبة قرار.
1: صحيح.
2: غير هيك أنت بتتهدد خصوصيتك، أنت كأنثى نازلة على أبليكيشن تتعرفي على شاب، مش شاب واحد. صحيح. ولا اثنين ولا ثلاث، هذا أبليكيشن، هذا تطبيق ممتلئ. كمان العلاقات الواقعية بتصير صعبة، وبتصير العلاقات الفيرتشوال الافتراضية هي السهلة. أسهل. بمعنى أنا أسهل إني أعمل لك في البحر طحينة وأنا بحكي معاكي وأنا على التطبيق، لكن افتراضي. على الواقع أنا رجل مختلف تماما.
1: 100%. يعني كمان دكتورة زي ما حكيتي هلأ، يعني ممكن زمان كنا بقصة الخطابة، إنه في بتكون خطابة معينة وهي بتجيب عرسان يعني وبتحل الموضوع. بس هل بتشوفي إنه مثلا ارتفاع نسب العنوسة سبب من أسباب إنشاء هذا التطبيق؟
2: أسباب العنوسة، أول شيء أنا ضد كلمة العنوسة أصلا، هي كلمة عربية من الأساس مرتبطة بالرجل مش مرتبطة بالأنثى.
0: تأخر بالزواج. نعم.
2: التأخر بالزواج، الزواج ليس له عمرا على فكرة، وهو ليس ومش فرض كمان، يعني إحنا ما خلقنا لنتزوج.
0: صحيح. بس هذا الإشي موجود دكتورة بمجتمعنا،
2: هو
0: يعني
2: الخيار. نعم،
0: هذا الإشي موجود بمجتمعنا، يعني أي حدا بتأخر عن الزواج بسن معين بيحكوا إنه هو دخل مرحلة العنوسة أو دخل مرحلة تأخر بالزواج.
2: طبيعي، هذا لما يكون عندنا الوعي المجتمعي منخفض. أنا بحكي لك عن وعي مرتفع. الوعي المرتفع بيحكي إنه أنا إذا ناسبني فكرة الزواج ككل، أو الزواج كشراكة ومؤسسة وحياة زوجية وعلاقة بيني وبين رجل وتزوجته في أي عمر، هو ذلك العمر المناسب. يعني ما في عمر مناسب للزواج، أنا هسا مناسب إلي. كل ما كان وعي مرتفع بالعلاقة الزوجية أو بفهمي لطبيعة الرجل اللي أنا بدي أتزوجه، كل ما كان هذا الزواج مناسب.
0: طيب دكتورة،
2: غير ذلك تفضلي.
0: دكتورة هلأ أنا بدي أحكي مع بعد التعارف وبعد إنه هم خطبوا عن طريق الأبليكيشن وتزوجوا عن طريق الأبليكيشن، ممكن إنه هو يرجع يتطرق لها بنفس الموضوع، إن أنا تعرفت عليك عن طريق أبليكيشن وأنت حكيتي مع قبلي كتير لوصلتي للهدف اللي بدك إياه؟
2: واحدة من يعني اللي المهددات للزواج أو مهددات الثقة للزواج، إنه الشرقي أو الرجل العربي لا يتقبل امرأة عرفت رجل قبله.
1: صحيح.
2: مش بسهولة، يعني مش بسهولة. غير هيك حتى هي نفسها رح يصير يعني يدخل عندها هذه الشكوك.
1: صح. صح.
2: رح يصير عندها ضعف ثقة بعد الزواج. هذا عرفني عن طريق الأبليكيشن، يعني هذا كان يعني يحكي على تليفونات كتير،
0: ما رح ينسى،
2: فبصير عندها شك. نعم،
0: ما رح ينسى الموضوع.
1: يعني بحس يا دكتورة انه موضوع المعايرة خصوصا بين الأزواج، انه يعني ممكن قدامها يبين عادي، بس بعد الزواج بحس دائما ممكن الزوج او الزوجه يرجعوا لمواضيع كتير قديمه بتكون لسه ببالهم، خصوصا هذا. هل هذا بيرجع للوعي الاجتماعي الموجود عند الناس، انه مثلا طبيعي انه البنت ما تكون بتعرف اي حدا يكون زوجها اول رجل بالحياه، بتعرف عرفته بحياتها، طبيعي انه الرجل ما يشتغل مثلا في بيئه كلها بنات، ما يتعامل مع بنات، ولا ليش الفكره الى الان زي ما هي مثلا؟
2: هلا موضوع التعارف، شوفي اول إشي احنا يعني شوهنا المفاهيم. العلاقه صحيح. بين المراه والرجل سببيه، يعني لا يجوز اني انا اتعامل مع رجل بدون سبب. قد اكون انا دكتورته، قد يكون هو خليني احكي لك استاذي او دكتوري، قد يكون زميلي، فانا بتعامل معه بناء على السبب لهذه العلاقه. تمام، هاي أصل العلاقات الإنسانية، علاقة بين مرأة ورجل أو امرأة ورجل يجب أن تكون سببية، ما في علاقة هيك بلا مسمى أصلاً.
1: صحيح.
2: وأكثر المصائب اللي خلت المجتمعات تنحدر والعلاقات تكون إلى الأسوأ إنه ما في مسميات للعلاقات. تدخلي في علاقة مع شاب خلص إحنا هيك، إيش اللي بينكم؟ صداقة، حب؟ لا، ما بيننا أعلى من الحب وأدنى من الصداقة. لا يا عزيزتي، اللي بينكم حماقة. الأصل
1: صحيح.
2: الأصل إنه يكون في مسمى لهذه العلاقة مرتبط ارتباط وثيق بالعلاقة السببية بينكما، لأنه أنا بدي أعرف أنا وين رايحة.
1: صح.
0: طيب يعني دكتورة،
2: لا يعقل.
1: صح صح صح
0: دكتورة
1: صح.
0: هل ممكن ترتفع نسب الطلاق بعد هذول التطبيقات الخطبة والزواج؟
2: هلا شوفي احكي لك، مهم جدا، الطلاق مش بسبب تطبيق، بسبب تخيلات غير واقعيه عن الحياه الزوجيه او توقعات. انا بكون عندي مجموعه توقعات عن الحياه الزوجيه وعن هذا الزوج، وهو كمان مرات ما بيكون حقيقي، لانه طبيعه المرحله مع الهرمونات اللي بترتفع عند الرجل وعند الست وبتصيروا بيحبوا بعض وما الى ذلك، فبصير هو بده يورجيها انه هو السوبر مان تبعها. فايش ما بتطلبي بتشوفي، راح اعملك ملكه.
0: لا انا قصدي دكتوره انه
2: هي سهله.
0: دكتوره قصدي انه
2: لما نيجي على واقع الزواج عزيزتي، وبصير في هناك خليني احكي لك تعامل مباشر، وفي محكات مباشره، يعني في صدامات مباشره ومشاكل مباشره، طريقه الحل يا بتخليها تقول للانفصال أو بتخليها تقول للديمومة والتواصل.
1: صحيح.
0: 100%. لا أنا قصدي دكتورة على موضوع إنه هو هذا التطبيق بكون افتراضي والمعلومات اللي بحطوها افتراضية، ممكن إنه هو يخليها فعليا زي ما حكيتي يعني تفاصيل كتير إنه هو منيح ومعه هيك ودخله هيك، ويكون كله هذا الإشي غير صحيح.
2: هلا ما هو أنا مش بدي أتزوج بس عشان أتزوج. أنا بدي أتزوج عشان هي حياة.
1: صح.
2: منظومة استثمار دائم. تمام؟ هلأ اجي الشاب تعرفنا فيرتوال افتراضي، بده يجي واقعي، بده يطابق الكلام الواقعي على الفيرتوال، يعني الافتراضي على الواقعي.
1: صحيح.
2: تمام؟ هلأ اذا تطابق هذا مع ذاك بكمل، ما تطابق لا. الاصل اني انا يعني هي ليست سقة وليست بيعة.
1: صحيح.
2: هي حياة.
1: 100%. طب دكتورة بدي أحكي لك شغلة، هلأ إحنا بزمن يعني فكر الجيل اختلف، خصوصا الجيل الجديد، السوشيال ميديا كتير داخلة بكتير تفاصيل، وفي معلومة حكتنا إياها قبل شوي إنه في وصل مرحلة اللي هو أعلى من الحب وأقل من الصداقة وتعتبر حماقة اللي حكتيها قبل شوي. هي فعلا أنا عم بشوف هلأ كتير علاقات عم بتصير إنه الشاب عم بتعرف على بنت لفترة كتير طويلة، مثلا واعدا إلها بالزواج إنه أنا بدي حاب إنه إحنا نكون مع بعض، بس الفكرة إنه هو عم بيعطي فترات جدا طويلة إنه يتعرف عليها، وبالآخر بنتهي الموضوع بسبب مشاكل معينة، وتضطر البنت ممكن تدخل أكتر من علاقة لأنه هي ممكن بتصدق الحكي اللي قبالها. فشو الفكرة إنه صار هلأ من جديد؟ أنا ما بعمم، ولكن الأغلبية فكرتهم إنه بيوعدوا مثلا البنت بالزواج، بعدين فجأة بتختلف الأوضاع لأنه الفترة كانت بالنسبة لهم جدا طويلة ما قبل الزواج.
2: شوفي عزيزتي، الرجل ينظر إلى الارتباط مع الأنثى. تمام؟ بالنسبة للرجل الزواج وسيلة في معظم الأحيان، بالنسبة للمرأة الزواج غاية في معظم الأحيان.
1: صحيح.
2: كل واحد له أهداف مختلفة. هلا لما انت تدخلي علاقه ما قبل الزواج انت تهدري نفسك ما قبل الزواج اصلا، لانه الرجال مش زي النساء ابدا في اختيار الزوجات. الرجل بصري بحب يشوف، الرجل بحب الست اللي تستطيع ان يعني تحيك له صيدا كلاميا. عارفه شو الصيد الكلامي؟ يعني مثلا هو بحب الست اللي بتخليه يسرح بخياله وهو يحكي معاها.
1: صحيح.
2: هاي الاشياء كلياتها، لانه في تعامل ما قبل الزواج ايش بتصير تخبو هيك، يعني يضعف بريقها للست، لانه خلص استهلكت.
1: صحيح صحيح.
2: تجد كل يوم احاديث احاديث احاديث. هلا ما في روابط، ما في رابط بلزمه زي عقد الزواج الاسلامي، ما في رابط او عقد الزواج يعني بحد ذاته هو اللي بيربط الرجل انه نكمل معاكي.
1: صحيح.
2: ما بيربط كلمه، موضوع كلمه لا تقبلي فيها، لانه احنا اعزنا الله بميثاق غليظ، ما تبيعي نفسك بخساره، لا تقبلي بعلاقات عابره. علاقات عابره الخاسره الوحيده فيها المراه، لانه المجتمع بيصير ضدها، هي بتصير ضد حالها اصلا، تفقد هويتها بتتعب.
1: يعني دكتوره مليون بالميه كلامك، يعني انت عن جد حكيتي الواحد ما يبيع نفسه كمان بخساره. وصراحة إحنا اليوم كنا حابين نسمع منك أكتر أنا ورندا، وشكرا كثير ل يعني نصائحك ولكلامك الحلو لليوم.
0: كلامها جميل دكتورة.
1: يسعد صباحك دكتورة.
2: صباح الورد.
1: يا أهلا وسهلا. يعني بصراحة رندا أعطتنا هيك معلومات كثير حلوة.
0: إنه
1: فعلا الرجل بس مثلا يكون بعلاقة مع أي ست بالعالم بيكون متوقع منها مثلا إنها تعطي كل الحب اللي عندها وكل التقدير اللي عندها، فببطل عنده حماس إنه طب إحنا بس نخطب ونتزوج إيش ممكن تعطيني حب أكتر مثلا، لأنه هي شايفة الموضوع بطريقة تانية. بينما الست بتكون عم تعطي لأنه هي حابة، يعني هي عم بتحاول تعبر على الإشي اللي جواتها وعم بشوفه بطريقة تانية.
0: بدك رأيي؟
1: طبعا
0: رأيي حبيبتي إنه أنا بدي أحكي لك شغلة. هلأ الرجل زي ما بيحكوا إذا هو ما كان مقتنع أو الشخص اللي قدامه ملي عينه بشكل لا يوصف رح يضل يحكي إنه هي مقصرة.
1: صح.
0: تمام. والبنت هكذا، بس احنا دائما البنات بنروح على مبدا انه انا ما بدي احكي كثير، ما بدي اعمل مشاكل، ما بدي اخرب بيتي، ما بدي اخرب اولادي، ما بدي اتعب نفسيتي اولادي كذا. بس الرجل ما بيفكر بهاي التفاصيل كامله، الرجل بيفكر هو كيف بده ينبسط او هو كيف بده يكون سعيد او كيف يكون مرتاح. هي المراه بتفكر كيف، بتفكر اولادها كيف يكونوا مرتاحين، جوزها كيف يكون مرتاح، دار حماها كيف يكونوا مرتاحين، اهلها كيف يكونوا مرتاحين. فاولويات المراه تختلف عن الرجل.
1: صح اكيد طبعا.
0: فيعني هي المراه دائما حقها ضائع. انا بحكي يعني انا مسويه انها خلاص
1: يعني الحق عليه طلع بالاخر.
0: وين ملف وين راح الحق عليه؟
1: طب خلينا كمان نسمع منكم هيك على 0784631، شو رايكم بهذا الموضوع وشو عندكم فكره؟ يعني هل بتشوفوا من وجهه نظركم انه هون في حدا محقوق اكثر ولا الواحد لازم يكون مصحصح؟
0: ونسالهم سؤال تاني لين، انه هل ممكن ينزلوا هاي تطبيقات الخطبه والتعارف انه هم يخطبوا ما يروحوا عاداتنا وتقاليدنا احنا متعارف عليها، ولا يروحوا على التطبيقات بيكون موضوع اسلس واسهل لهم؟ فاصلهم كملي معكم
3: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.
4: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
5: اكتشف تجربة القيادة الكهربائية مع زيكر، ابتكار أداء قوة وأناقة مع ضمان يمنحك راحة أكبر. البستنجي جروب الوكيل الرسمي لسيارات زيكر في الأردن. مستقبلك قيادتك زيكر.
3: حمل تطبيق عين اف ام وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، متوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو أس. عين اف ام معك بالصوت والصورة.
6: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و 0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.

0: لأول مرة في السوق الأردني وجديد المناصير، اسطوانة أمان خفيفة شفافة وأنيقة وذكية، وصمام أمان عالمي كبسة زر، والأمان أكبر من زمان مع اسطوانة أمان من المناصير. للمزيد من الاستفسار الاتصال على 079-780-3780. المناصير، رواد الطاقة منذ 23 عاماً. النشامة وصلوا كأس العالم وأشياء لبسة الشماغ، جائزة 10,000 دينار بعد نهاية كأس العالم، وجائزة أسبوعية 999 دينار، وخمس جوائز يومية من جوائز نقدية وتيشيرت المنتخب. اطلب وادخل السحب، وإذا كان توقعك صحيح بتكون دخلت السحب 3 مرات. أشياء، أزكى مطاعم في الأردن وأسرع توصيل. شو بتستنى؟ نزل التطبيق، اطلب، احذر واربح. احنا معك على
1: طول. خبر عاجل لأهالي طلاب التوجيه جيل 2010، منصة وتد التعليمية عاملين عرض على باكج المواد الوزارية الأربعة بسعر 90 دينار وأقساط ميسرة بدفعة أولى 10 دنانير فقط. بيقدر الطالب يحجز الباكج ويبلش دراسة. مع كل باكج الطالب رح يحصل على نظام 6X التعليم الذكي، بالإضافة إلى هدية الباكج الذهبي ودوسيات التأسيس مجانا. لا تفوت فرصة الانطلاق مبكرا مع المنصة اللي خرجت آلاف المتفوقين والأوائل، منصة أوائل المملكة. سجل اليوم فالأعداد محدودة. 079-54-31-740.
2: ليش تختار تحرر مع جوجو؟ 5 دنانير رصيد مجاني عند التسجيل، أقل عمولة في المملكة، دعم فني على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع، مسابقات وحوافز مستمرة، صافي دخل أعلى، عداد انتظار، عداد أزمات، عداد السعر والوقت والمسافة المقطوعة، بادر بالتحرير معنا. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2-300-500. جوجو، التطبيق الوطني المرخص لنقل الركاب في المملكة.
3: وحميد مبين عليك كثير مبسوط اليوم،
4: طالع اسمي بالتوب برفورمرز بالشغل.
3: الحكي هذا كثير حلو، بشركة وضوح؟
4: آه.
3: يا سيدي.

0: اشتري مكيف أطلس الآن من أي معارض مجموعة الدادا ونقاط البيع المعتمدة أو موقعنا الإلكتروني dadagroup.jo.
1: مكيف أطلس ما بدها سؤال.
2: وفر عتقيل مع حسابات توفير بنك القاهرة عمان وعلاماته التجارية سيجنتشر ولينك. افتح أو غدي حسابك وادخل السحب على الجوائز 9999 دينار أسبوعيا، 50,000 دينار الجائزة الربع سنوية، 100,000 دينار الجائزة الكبرى، 3 سيارات جي تور جي 700 2026 بالإضافة لجوائز حساب السيدات 999 دينار أسبوعيا وإسوار التنس ألماس شهريا. افتح حساب توفير أو غدي حسابك الآن، يخضع لشروط وأحكام البنك.
3: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع
4: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.

0: اليوم احنا شو نعمل الين؟
1: شو بدنا نعمل؟
0: بدنا نمشي زي ما بدهم ضياء وطراونة. ضياء شو حكالي؟
1: شو حكالك؟
0: حكالي احكي يا صباح الخير ويا صباح النور ويا صباح الورد. منيحك ضياء؟
1: وانا بحكي يا صباح الخير صباح النور مساعد صباح وين ما عم تسمعونا اكيد لسه مكملين معكم وجبنا لكم خبر هلا على السريع. هذا الخبر
0: تازه؟
1: الخبر عندك يا رندا. اه طبعا يعني بزبطش انه احنا ما نحكيه ولكن يعني خافوا من
0: هو مش خبر
1: تنتين اذا اتحدوا
0: يعني هم في ضراير غير انه الدره مره هم شالوا مصطلح الدره مره خلوا المصطلح الدره شريكه
1: أوكي.
0: الدره داعمه الدره مش شرط تكون دائما دائما احنا تعودنا او كنا نسمع زمان انه يعني ما بتقبل درتي او ما بتقبل اني انا اكون مع درتي لا في درتين فقدوا الامال من كامل التفاصيل قرروا يفتحوا مشروع
1: أوكي.
0: مطعم بطبخوا تنتين مع بعض وهذا المشروع فعليا عم بتقدم. احنا مش مشكلتنا او مش فكرتنا انه هم فتحوا مشروع, فكرتنا انه هم قديه يعني اتحدوا مع بعض وكيف صاروا ايد واحده لاي مرحله وصلوا, شو الشيء اللي مروا فيه لوصلوا لهي المرحله.
1: صح.
0: انا بحس يعني كرايي انا يعني انه بعد فتره من الزمان اول ما تكون مثلا بس يتجوز الرجل الزوجه الثانيه بيكون الموضوع كتير صعب خصوصا اذا كانوا هم الثلاث صغار بعمر صغير. بعد فتره بس يوصلوا لعمر معين اللي هو يكبر شوي تمام بخف هذا الضغط وبصير الموضوع اخف عليهم. فهم أوكي. انا بحس انهم هم مو شباب, بحس انهم اصغر بالعمر اكبر بالعمر لدرجه انهم هم صاروا يتقبلوا بعض. هلا اذا كثير بنشوف حالات لين كمان بمجتمعنا بالوقت الحالي انه عادي درتين بزوروا بعض بيحكوا مع بعض في مناسبات بيناتهم في علاقات اجتماعيه بيناتهم. ما بعرف كيف راهي وصلت لهاي المرحله وما بعرف المشاعر اللي حسوا فيها لو وصلت لهاي المرحله.
1: صحيح فعلا.
0: انت شو رايك؟
1: يعني احكي لك شغله, هلا ممكن في حالات مختلفه يكون خلص البنت صار عندها تقبل للموضوع وهي حالات جدا نادره لدرجه انه احنا اخذنا الموضوع كخبر لو انه إشي متعارف عليه ودائما بفتح مع بعض مشاريع وبياخذ الموضوع عادي.

0: ما حكيناك خبر ولا لا؟
1: أنا بحس الرجل مش موجود يعني، بتمنى يعني إذا كانوا يسمعون هدول الدورتين هيك يتواصل معنا يحكي لنا القصة كاملة، يعطونا دافع إنه مستوعب الموضوع يا جماعة.
0: طب خلينا إحنا ناخد اتصال ونشوف رامي. صباح الخير.
2: صباح النور.
0: كيفك؟ شو الأخبار؟
2: الله يسلمك.
0: عرفني باسمك؟
2: أنا اسمي عامر شطمو.
0: أهلا وسهلا يا عامر. عامر، اليوم كنا عم نحكي عن موضوع إنه في يعني دورتين
1: فتحوا مشروع.
0: فتحوا مشروع ويعني هذا المشروع عم بنجح. هل بتشوف انه ممكن فعلا الدره تحب الدره يعني يقدروا يتقبلوا بعض؟ عمرك سمعت هيك قصه؟
2: اكبر مشكله ومجنون اللي بيسويها بيتجوز نسوان ثنتين.
0: ليش؟
2: احنا بوحده ويلا خلصين.
0: الله يسعدك.
1: بغلط الغلطه ما برجع بكررها.
0: الله يسعدك. يعني وفي ناس تجوزوا اربعه والله ما بعرف كيف بيعملوها ولا لا.
2: هذا مجنون، هذا أبصر شو ما بقول.
0: طب سؤالي، لما تشوف الشخص مثلا نعتبر أنه الشخص مرتاح ماديا جدا، خلص أموره ممتازة، هل ممكن تشجع أن تكون من الأشخاص المشجعين أنه هو يتزوج أكثر من مرة؟
2: لا والله
0: أبدا. أنت متزوج طيب؟
2: في مثل بحكي لك، المجرب ما بتجرب.
0: طب أنت متزوج ولا لا؟
2: والله الحمد لله رب العالمين.
0: طب ليه حاسة فيه بصوتك يعني
1: حزن؟
2: لانه انت بتنصري المره، قاعده بتقولي المره
0: عشان انت حزين.
2: ايام جدتك انت وجوز امك صغيره بالعمر، جدتك وجدتي وامي كانت اسمها مره. هسه المره نص المجتمع زيها زي الزلمه.
0: ايوه صحيح معك.
2: يعني المره كانت إذا بتمشي بالشارع برازات تراسة بالأرض، ممنوع تلهون ولون أسع ما شاء الله.
0: بس إحنا ما بدنا نعمم يعني، في أغلبية هيك بس
1: هذا شيء طبيعي مجتمعنا.
2: أنا بعمم، أنا بعمم خير. بس إحنا انفتحنا كثير على العالم.
0: فأنت بتشوف إنه الانفتاح هذا الزيادة سبب من أسباب إنه صارت الطاقة مثلا الذكورية عند المرأة عالية والطاقة الأنثوية عند بعض الرجال كمان عالية.
2: هسه النسوة، مع احترامي لكم، النسوان صار الحكم للنسوان مش للظلم.
1: ما بنقدر نعمم، مش الكل والله.
0: يعني هو في صراحة وجهة نظر.
2: بقول لك أنا مش أنت مش صادق.
0: أيوة أنت عفوا.
2: الكل
1: الحياة تشاركية يعني، صارت هي بتشتغل هو بيشتغل، فقراراتهم لازم ياخذوها مع بعض، مش أنا هي بتاخذ القرار.
2: الظروف المحيطة فينا إحنا تجبرك إنك خلص تسلم للأمر الواقع. خلص
0: تعدي كبر راسك.
2: أيوة
0: مليون بالمية.
2: أنت بتدافع عن المرأة اللي هسه عن نسوان مش فاضي لأولادها ولا فاضي لجوزها.
1: ما بنقدر نعمم مش الكل.
0: أكيد هلا هو عم بيحكي عن فكرة المرأة إنه في نسوان ما بيكونوا فاضيين لا لزواجهم ولا أولادهم، بس فكرتهم الحياة إنه أنا بس شغل وعمل وهيك. لا أكيد هلا إحنا دائما طرف محايد بالأشياء الطبيعية، ولكن الأشياء الخارجة عن المألوف زي هيك أكيد إحنا ما بنشجع عليها.
1: إحنا دائما لين بنحكي عن موضوع هو بيحكي لك المرأة زمان ما كانت تطلع على الشارع تمشي. المرأة كانت لا زمان، وهلا المرأة بتشتغل، كانت زمان تشتغل يعني طبيعي هذا الشيء.
0: بس طبيعة الشغل مختلفة،
1: الطرق كانت مختلفة. هلا طبيعي المرأة بدها تطلع على الشارع وتمشي وتتعامل مع ناس بالشغل، شباب وبنات. هذا مجتمعنا هيك، لأنه هلا بطل الوضع إنه الشاب قادر يفتح بيت لحاله. بده كمان تشاركية إنه المرأة تشتغل معه. فما بزبط إنه إحنا نقيس مرأة زمان اللي هي فعليا زي ما كنت تحكي إنه هي ما كانت تمرق من الشارع على مرأة هلا اللي هي بتشتغل وهي عنصر أساسي في البيت.
0: يا أنا عشان هيك أنا كمان كان سؤالي إنه البيئة فعلا اختلفت عند
1: طبعًا
0: الطرفين.
1: طبعا
0: يعني زمان يعني زي ما حكينا الجدة غير عن هلا الوقت هذا، والجد كان غير عن الوقت هذا. يعني كان فعلا أنت لما تشوفي مثلا الرجل يكون عارف مسؤولياته، لما يحكي إنه أنا ما بدي زوجتي تشتغل بكون هو قادر إنه يوفر كل عناصر البيت، كل الراحة النفسية لإلها. ولكن من جديد صرنا عم نسمع موضوع إنه أنا بدي إياها موظفة مثلا
1: بدها تساعدني.
0: أو كمان بدناش إحنا نحكي البنات، كمان البنات من جديد صارت تتركز على موضوع هاد قديه بيشتغل وهاد قديه بيعمل وهاد قديش بيسوي. الأغلبية مش الكل، بس كمان صارت المعتقدات خصوصا بزمن هلا السوشيال ميديا وإنه أغلب الأشياء غير واقعية رندا. فصارت البنت بدها شخص بطير والزلم من بده واحدة بتطير، والتنان أصلا مش عارفين يتحملوا مسؤولية حالهم بالطريقة الصح. يعني الواحد دائما يتفرج على الموضوع إنه أنا كيف بده يكون شريك حياتي قادر انه هو يعطيني راحه، قادر انه هو يكون مسؤول، قادر يفتح بيت مليون بالمية
1: طبعاً.
0: مش قادر انه هو يسفرني على ميكونوس بس، قادر انه يعمل لي عرس ب 70,000، قادر انه هو كل ما يزعلني يجيب لي ذهب. يعني كتير بنسمع قصص هلا من جديد وانا بعتبرها جدا سيئه رندا، انه صار مثلا بعض الازواج بس يخون مرته او يزعل مرته،
1: يزعلها اوكي
0: مثلا يحكي انه بشتري لها هديه ولا بشتري لها ذهب وهي بتسكت، وفعلا في بعضهم بيسكتوا فبطل الموضوع حب، صار الموضوع انه انا قد ما انا ممكن اعطيك قد ما انت بالضبط صفقه زي ما حكيتي، قد ما انا بعطيك قد ما انت ممكن تتقبل الموضوع. اكيد ما بنعمم، ولكن هاي الحالات ما كنا نسمعها زمان.
1: صحيح 100%. يعني هلا احنا زي ما حكينا البنات دائما هلا نسبه العنوسه ارتفعت عندنا بالوقت الحالي. ليه؟ لانه البنات رافعين سقف امالهم للشباب، لانه احنا بنقارن حياتنا بالسوشيال ميديا، كيف السوشيال ميديا عملت احنا نعمل، كيف صاحبتي عملت انا بدي اعمل، بدا مقارنات دخلت بحياتنا خصوصا بالبنات. هلا اذا انا بدي احكي فعليا، اذا انت ما بدك شريكه، هلا انا بتوقع لين نص البنات وما بدي اعمم، لو حكى لها زوجها اقعدي في البيت وانا بعطيكي او بفتح لك مشروع اليك، ما رح تحكي لا، ما رح تحكي لا. انا بقول لك تزوجي ما رح تحكي لا، رح تحكي له اوكي. بس هلا هو بيحكي انه احنا المراه زمان، لا المراه زمان وهلا نفس المراه نفس المبادئ، ما بنقدر نعمم فعليا، ما بنقدر نعمم ان هلا عن زمان، المراه نفس المبادئ نفس الاخلاق نفس كل شيء، بس اختلاف هي طرق الشغل مو اكثر. خلينا ناخذ اتصال. صباح الخير.
3: صباح النور،
1: كيفك؟
3: الله يسلمكم.
1: عارفيني باسمك؟
3: دينا.
1: كيفك يا دينا؟
3: الله، هي مبسوطة معكم
1: حبيبتي. كنت تسمعينا أكيد؟
3: أكيد.
1: طب شو رأيك؟
3: تحياتي لهبة لحضرتكم لينو ري ورندا.
1: حبيبتي تسلمي،
0: حبيبتي قلبي الله يسعدك.
3: على الدراير.
0: على الدراير.
1: شو رأيك؟
0: حسيت إنه في بقلبها هيك كلام، في إشي بدها تحكي من الضحكة. أحكي
3: على الدراير إنهم شاركوا بالشغل يعني.
0: نعم.
1: شو رأيك؟
3: صدقوني وآمنوا إني أنا شفت سنتين وعند ناس جايين زيارة ما عرفتهم دراية، بمزحوا مع بعض وبيحكوا مع بعض وحبايب، استغربي والله. يعني صار هالأيام ما بيغاروا من بعض، صاروا حبايب وصاروا يعني خوات باعتبار كانهم.
1: قدي أعمارهم يدينا، هم صغار ولا كبار شفتيهم؟
3: لا هو كان عمرهم بالأربعين تقريبا.
1: هي
0: طب تحسي هاد إيش منتقد؟
3: كبار، بس هو يعني زوج على بنت عمه باعتبار الثاني على سبب إنها يعني ما أجل أطفال
0: أوكي.
3: في سبب يعني
1: هذا موضوع تاني يعني.
0: هلا ممكن بحس اذا كان في سبب يعني نسبه التقبل تكون اعلى شوي،
1: اعلى بالضبط،
0: غير لما ما يكون في سبب، ولا شو رايك؟
3: رايي طبعا اكيد اذا في سبب عادي، وبعدين يعني تسيبك الدره الاولى مثلا خلاص، انا بالنسبه لي هي جاي باعتبار تساعدني، جاي تسليني، بطل في غير بناتهم يعني
0: جاي تونسني
1: يعني. والله شو ما كانت لسبب بدون سبب يا دينا، الدره مره.
3: بحكي لكم انه هو رح
0: يخسر، لانه
3: رح يتفقوا عليه
0: تنتين. هو بيصير هو على جنب اصلا يعني. مليون
3: رح يكون تنتين حبايب على زوجهم، هو لسه يعني رح يكون حياته سعيده، لانه
1: معك حق.
3: بيعتبروا حالهم خوات كانهم بتسلوا مع بعض.
0: صحيح،
1: الله يديم المحبه يا رب.
0: صحيح. يعني دينا انت بصراحه اعطيتينا فعلا انه يعني اللي حكته هلا واقعي، انه ممكن التنتين جد يوصلوا لمرحله انه احنا كثير صحبات ولا كانهم متزوجين كمان عادي.
1: بحسها صوره هي هيك واجهه لين، مش
0: واجهه
1: مش
0: ما بتعكس الداخل.
1: انا هيك بحس يعني، انا رايي هيك صراحه
0: يعني، ممكن كل شيء ممكن صراحه.
1: طيب خلينا نطلع فاصل ومكملين معكم.
4: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر، مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق أمان السلط، إربد.
1: ملاءات بلاء لهشم اللعب.
2: تطبيق يوالت قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.
3: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع
4: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.

0: قد ايه احنا كمان بنشوف الهدايا اللي بتيجي على السوشيال ميديا. كتير في ناس بتزوجوا على زوجاتهم بيجيب لها مثلا سيارة بمبلغ هائل، بيجيب لها ذهب بمبلغ هائل يعني، بس السيارة أكتر، بتحسي سيارة، بيت، فيلا، وبتجوز عليها. هي بتتقبل هذا الشيء زي ما حكيتي، فعلا بتقول ما عندي مشكلة، جيب لي سيارة بمبلغ هائل، جيب لي فيلا بمبلغ هائل وروح اتجوز.
1: يعني ريحة ولا العدم، بكيف إنه متزوج ومتزوج وماخذ الثاني وماخذ الثاني. في ناس بتزوج الثاني وبيجيبها على البيت ولا يسأل صباحك.
0: أنا بالنسبة لي أقول لك شغلة، أنا بالنسبة لي خليني على سيارتي وتخرب كل آخر شهر
1: طبعا،
0: تشم ريحة الراتب تمام، ولا يتجوز علي. بس أنا ممكن أضبطها كيف؟ قولي لي كيف. اشتري سيارة من زيكر.
1: اوكي.
0: اذا اشتريت سيارة من زيكر ما بتفرق عندي اخر الشهر اول الشهر
1: شو مكانة
0: الصيانة، لانها مكفولة عندهم صيانة 5 سنين على السيارة وثمان سنين على البطارية. فيعني ما رح هيك اهكل همي كتير اذا كانت السيارة خربت اخر الشهر، ما معي فلوس، ما رح اجر السيارة لاول الشهر، لانه دائما الراتب بشم ريحة السيارة، اجرة الغاز، التليفون بينكسر، الاشتراك، فعليا الديون تيجي. بس الحل مع زيكر فعليا، اذا اشتريت سيارة من الاساس من زيكر ومواصفات كتير ممتازة، الصيانة ما بحكي لهمها يعني، مو مبدأ إني شريتها وخلاص، لا شريتها ومكفولة الصيانة 5 سنين على السيارة كاملة وثمان سنين على البطارية.
1: فعلا يعني رندا زي ما حكيتي، احنا دائما بندور على الحلول المريحة، يعني الحلول اللي بتصر البال. فعلا زيكر بتسهل على كل مثلا الزباين، كل اللي بتعاملوا معهم هاي القصص، سواء من ناحية اللي هو الكاش، سواء من ناحية انه الصيانة، سواء من ناحية الضمان، سواء من ناحية التأمين، يعني كل هاي التفاصيل بعطوك اياها على صحن من ذهب. وقتها ما عندك شكاوي، يعني ما بعطوك مجال انه يحكوا انتوا عليكم غلط، لانه فعلا كل شيء عندهم صح. وانا دائما برجع باكد وبحكي بنفس الموقف أو بنفس الموضوع، إنه إحنا فعلا بحاجة للخيارات اللي بتسهل علينا. مش ضروري دائما الواحد يعلق بالشمس وبالدنيا وبالصيانة وبالصناعة وبألف شغلة،
0: وتصف السيارة 3-4 أيام على باب البيت،
1: بتقعد عند السيارة أنت، يعني خلاص إحنا طلعنا من هاي الأجواء. يعني مع زيكر أكيد الموضوع جدا مختلف،
0: دائما الحل مع زيكر.
1: خلينا نأخذ اتصال.
0: يب.
1: صباح الخير
2: استاذ زين، استاذ رندا الله يعطيك العافيه.
0: الله يعافيك يا اهلا.
2: علي المسال حكيت معك.
0: يا اهلا يا علي.
2: نسيت شغله اليوم، اليوم عيد ميلاد بنتي ساره.
0: يا حبيبي الله كل عام وهي بخير يا رب.
1: كل عام وساره
2: عليها ابني التامر حسني يا نور عين، الله يرضى عليك ويطول بعمرك.
1: الله
2: استاذ ضياء، الله يرزقك استاذ ضياء، يفرج همك ويستر على خياتك
0: ولا يهمك يا علي، ان شاء الله كل سنه وهي سالمه يا رب، ويخلي لك اياها ويطول بعمرك وعمرها يا رب.
1: الله يسعدك.

0: ما رح نحكي ولا كلمة. عاملين إضراب إضراب من ورا ضياء.
1: حقك علينا يعني، بس عشان عنا اليوتيوب شوي معلق بده شوي هيك.
0: يلا هلأ شوي ونسمع الأغنية.
1: بس لسه أكيد يا نور عيني موجودة معنا، خليك معنا على السمع عشان تسمعها.
0: معقول لي إن نور عيني بتروح للزوجة الثانية ولا للزوجة الأولى؟
1: يا نور عيني
0: الأغنية
1: بحس إن مش متزوجين بحبوا يسمعوها، أما بعد ما تتزوجي بيصير أنا رايح.

0: شايف مامي وجوها متزوجين لبعض. انت هيك قررتي؟
1: لا لا.
0: طب شو الاغاني ممكن يهدوها؟
1: صدمة كبيرة. مصدومة بجد ومش بنطق.
0: مسيطرة.
1: مسيطرة. أنا رايح فين؟ أنا راجع تاني.
0: أنا عملت بعيب حالي. في أغنية عملت بعيب حالي. بندم.
1: هاتوا الفلوس اللي عليكم.
0: ممكن.
1: مثلاً يعني هيك قصص صراحةً.

0: 100% بس على موضوع الأغاني، بس مش كتير يعني، ما بدنا نعمم في، لا أزواج بهدوا زوجاتهم أغاني حلوة يعني إلا ما يسمعوا أغنية، بس بحس بتروح الانطباع إذا كان عندهم أولاد لطيور الجنة أو هسي سانشو حلوين يعني، بتلاقيهم بيستمتعوا بهاي الأغنية أو بابا فين
1: مثلاً. مثلا يعني هاي الاغاني بتضطر الامهات تسمعها سيارة طول فتره حياتها، يعني انا متاكده سيارة انه كل امهات العالم هلا حافظين كل اغاني.
0: تعرفي انه الامهات يا حرام بيكونوا يعني حتى بس ناموا اولادها صوت الاغاني تبعون الاطفال بدانها،
1: احلى شيء عندها دان تشرح معاناتها الشخصيه. يعني هي اللي عم تحكي لكم ايش كانت تحس زمان. المشكله انا ما كنت اعرف انا غير مثلا لازم احط اغاني شيرين عبد الوهاب. شيرين عبد الوهاب صح،
0: وهاب شيرين عبد الوهاب. وهاب وهاب
1: شوف وهاب وهاب شو تفرق درس أحرف هذا صار أستاذ رندا. سيدينا عبد الوهاب نانسي عجرم. والله جد كنت أحب هاي الأغاني أبدا ما كنت أحب أغاني الأطفال. أنا البندورة الحمراء وقال الأرنب لأمه
0: إليسيا
1: لا أبدا.
0: ما بتحب إليسيا؟
1: إليسيا لا بحبها يعني أنا كثير بحب أغانيها، إنه هو مش ترك البلد هو ترك الأوتيل وفال. طب هلا هي سمعت ناوي تتجوز
0: خلص
1: هي وائل الكفوري خلص يعني والله احنا
0: نهو العلاقة
1: نستنى هالقصة تخلص
0: نهو العلاقة
1: نهوها مع انه هلا فيديوهات AI وصور AI كلياتهم زوجوهم يعني
0: نهوها يعني بعد النحافة هو يعني اصلا بطل حلو انا ما بطل عليه لو ما كان
1: جد لا يعني ليش هلا محبين وائل الكفوري زعلوا منك؟
0: لا هو كتير منيح بصراحة هو مليان كتير احلى كان حتى وجهه وجهه كتير
1: الدنيا احيانا ما بتعرف ايش واحد بيصير معه بعد
0: لا ما اخذ ابر تخسيس
1: والله طب يشرحي لنا بدل ما احنا تعبانين مقضينا خبز اسمر وبننصح خبز اسمر وبننصح
0: خبز الريف لا الريف ما بتنصحي عليه
1: خبز الريف فعلا
0: لانه صحي وخفيف
1: ايوه كيف هذا احنا اخر ثلاث دقايق عن جد شكله ولا لا ضياء
0: طب خلص يلا خلينا نطلع كيف ضياء هلا خلصت مشوارنا معكم لليوم ان شاء الله يكون هيك خفاف لطاف على قلبكم ونشوفكم بكره بنفس الموعد من 10 ل 12 باي باي

برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر راح نلعبها للآخر. البستنجي وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية. الخيار الأول لطلاب التوجيه.

0: الثانية عشرة ظهرا بتوقيت عين اف ام برعاية
1: إلك عجاج؟
2: لا
1: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. المنطقة العسكرية الشرقية تحبط محاولتي تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة بواسطة بالونات. الأردن يجلي 21 مواطناً أردنياً من فنزويلا، وحصيلة الضحايا في كاراكاس تقترب من 3000 شخص. وكالة الأنباء اللبنانية تقول إن مسيرة إسرائيلية تحلق في أجواء الضاحية الجنوبية لبيروت. هدنة مؤقتة بين واشنطن وطهران لحين انتهاء مراسم تشيع خامنئي. ترامب يقول إن إيران تتوسل لإبرام اتفاق ويكشف عن لقاء مرتقب مع نتنياهو، وطهران تحذر من أي تحرك عسكري في مضيق هرمز. بوتين وترامب يبحثان تطورات الحرب في أوكرانيا وإيجاد تسوية للأزمة، وموسكو تصف المحادثات بالبناء والعملية وتتمسك بحل سياسي يراعي نهجها الأساسي.

حمل تطبيق عين FM وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، متوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. عين FM معك بالصوت والصورة. بصوتك مع عامر رجوب من الأحد إلى الخميس من السابعة حتى العاشرة صباحا.

0: البرنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يوولت، راح تسهل حياتك، ريف، صحي وخفيف. مش كل القصص بتنقال تحت الضوء، في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية، بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل، كل يوم أربعاء، الساعة 3 عصرا مع سامع نزات.
1: وحميد مبين عليك كثير مبسوط اليوم،
2: طالع اسمي بالتوب بيرفورمرز بالشغل.
1: الحكي هذا كثير حلو، شركة وضوح؟ يا سيدي مبروك.
2: الله يبارك فيك، والله الشغل فيه منافسة قوية، وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
1: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو، كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
2: هم بساعدوني أوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد إنه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
1: شكلك وأخيرا لقيت المكان الصح لك.
2: 100% حاس حالي عارف طريقي، والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
3: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات، بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
0: زمان كان الكهف والمغارة دار،
4: وبيت الشعر دار.
0: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين، اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا دارنا موقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدارنيوز.نت. القصة وما فيها، الجماهير على الموعد، والملعب للكل، تحليل، تحكيم وتشجيع. عين المونديال برعاية فيتل، الانترنت الأسرع والأقوى في الأردن منذ عام 2008. أشيائي، أزكى المطاعم، أسرع توصيل. بيتزا القيصر،
5: مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

0: في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
1: يلا يا نشامة، خلي صوتك يهز الملعب. اشترك أو جدد اشتراك الموبايل أو الإنترنت لربح تكاليف الحدث الكروي العالمي. أمنية من بيون، أفضل شبكة موبايل في الأردن.

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: الجو بده إياك والمود على كيفك بخريفك وبشتاك.

0: جديد أكيد لا تروح بعيد وزيد
1: وخلي الموجة عكيفك.
2: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر راح نلعبها للآخر. البستنجي وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه. برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وانفينيتي في الأردن.
3: من أرض

0: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية لكل الناس.
1: تميزي هالسنة وفري عتقيل مع جوائز حسابات التوفير الخاصة بالسيدات من بنك القاهرة عمان. إسوارة تنس ألماس شهرياً وكمان 999 دينار أسبوعياً. افتحي أو غذي حسابك التوفير في بنك القاهرة عمان أو أي من العلامات التجارية التابعة له لينك وسيجنتشر وكوني من بين الرابحات. للمزيد اتصلي على 06-500-77-00. يخضع لشروط وأحكام البنك.

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: الواحدة ظهرا بتوقيت عين اف ام برعاية
1: إلك عجاج؟
2: لا.
1: طب تعال أورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. المنطقة العسكرية الشرقية تحبط محاولتي تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة بواسطة بالونات. الأردن يجلي 21 مواطناً أردنياً من فنزويلا، وحصيلة الضحايا في كاراكاس تقترب من 3000 شخص. وكالة الأنباء اللبنانية تقول إن مسيرة إسرائيلية تحلق في أجواء الضاحية الجنوبية لبيروت. هدنة مؤقتة بين واشنطن وطهران لحين انتهاء مراسم تشييع خامنئي. ترامب يقول إن إيران تتوسل لإبرام اتفاق ويكشف عن لقاء مرتقب مع نتنياهو. وطهران تحذر من أي تحرك عسكري في مضيق هرمز. بوتين وترامب يبحثان تطورات الحرب في أوكرانيا وإيجاد تسوية للأزمة. وموسكو تصف المحادثات بالبناء والعملية وتتمسك بحل سياسي يراعي نهجها الأساسي.

0: حمل تطبيق عين افام وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان. بتوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. عين افام معك بالصوت والصورة.
1: الجو بده إياك والمود على كيفك بخريفك.

0: عنا بجديد أكيد لا تروح بعيد وزيد
1: وخلي الموجع كيفك.
2: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر راح نلعبها للآخر. البستنجي وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه. برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن. الجماهير على الموعد والملعب للكل. تحليل تحكيم وتشجيع عين المونديال برعاية فيتل، الإنترنت الأسرع والأقوى في الأردن منذ عام 2008. أشيائي أسكى المطاعم أسرع توصيل. بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. مش كل القصص بتنقال تحت الضوء. في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات.

لكل ذكرى صوت، خطوة، أثر يلامس القلب ويوقظ الفكر ويترك أثر مع الدكتور محمد العبادي.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه والتابعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا، ورزقا واسعا، وتوبة نصوحا، وصبرا جميلا، وفرجا قريبا، ونسألك العافية من البلايا والغنى عن الناس. حياكم الله أعزائي المستمعين في هذه الحلقة الجديدة واللقاء المتجدد بحضراتكم. واليوم إن شاء الله نستكمل في تفسير وتدبر جزء عما ونحن اليوم بصدد سورة الكوثر. سورة الكوثر هي سورة مكية. لما نحكي مكية يعني أنا في عندي سور مدنية وفي عندي سور مكية. المكية ما نزل على النبي عليه الصلاة والسلام قبل الهجرة، والمدني ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة. وفائدة أنه نعرف السورة مكية ولا مدنية بنعرف فيها تفاصيل وأحداث السيرة النبوية، ولما نزلت الآيات وسبب نزولها بنحدد بدقة تفاصيل سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، وبتوضح لنا أكثر المعاني المقصودة من السورة واللي خاطب فيها المولى سبحانه وتعالى النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا عدد آياتها 3 آيات، وكلماتها 10 كلمات، وحروفها 42 حرف. من حيث الطول والقصر، سورة الكوثر هي أقصر سورة في القرآن، لأنه آياتها 3 آيات، وهي أقل سورة في القرآن بعدد الحروف، فهي أقصر سورة في القرآن على الإطلاق. وإذا بتلاحظوا القرآن في صور من الطوال وصور من القصار، وكأنه ربنا سبحانه وتعالى بده يوصل صورة للناس أن التحدي أن تأتي بمثل هذا القرآن ما قدرت، بعشر سور ما قدرت، بسورة ما قدرت، التحدي قائم على إنك أيها الإنسان الذي تدعي أن النبي عليه الصلاة والسلام ألف هذا الشيء أو ادعى هذا الشيء، يلا تعال تقدرش تجيب سورة البقرة طويلة، أعطيني من قصار الصور. وديروا بالكم ما بصير نحكي يعني من الأدب صورة صغيرة، لأنه الصغيرة من التصغير. احنا بنحكي قصار الصور، ولا نقول صغار الصور، بنقول قصار الصور. فكما يحصل الإعجاز والتحدي بالطوال والناس عاجزون عن الإتيان بمثلها، كذلك مثل سورة البقرة مثلا، كذلك الناس عاجزون على أن يأتوا حتى بصورة من قصار الصور مثل سورة الكوثر. قال الله سبحانه وتعالى: قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. هذه السورة المباركة إلها سبب نزول، يعني نزلت لسبب معين وكان فيها رد على المشركين. وبينقل هذا السبب سيدنا ابن عباس ترجمان القرآن رضي الله عنه، بيقول نزلت في واحد اسمه من كفار قريش اسمه العاص بن وائل السهمي. هذا العاص كان كافر ومن مشركي قريش، وكان يبغض النبي صلى الله عليه وسلم. وفي يوم من الأيام النبي عليه الصلاة والسلام دفن ثاني أبنائه القاسم وعبد الله. النبي كان عنده القاسم وعبد الله، وتوفي ودفنوا في مكة، وقبرهم موجود بجوار السيدة خديجة رضي الله عنها، وكان له أم كلثوم ورقية وزينب وفاطمة. كلهم ماتوا في حياته إلا السيدة فاطمة، توفيت بعده صلى الله عليه وسلم ب6 أشهر. فلما توفي ابن النبي الثاني اللي هو عبد الله، وكان النبي حزين على وفاته لأنه واحد من أبنائه، دخل إلى المسجد الحرام صلى الله عليه وسلم حتى يصلي ويناجي الله سبحانه وتعالى. فمين وقف إقبال النبي عليه الصلاة والسلام بيتحدث معه؟ هذا العاص بن وائل السهمي، فتكلم مع النبي ثم انصرف. فلما خرج من عند صحن الكعبة إلى أحد نوادي مكة، قالوا له: مع من كنت تتحدث يا أيها العاص؟ فقال: مع ذاك الأبتر. شو يعني الأبتر؟ يعني المقطوع. الأبتر يعني المقطوع، وبيتكلم وبيقصد النبي عليه الصلاة والسلام. ليش؟ لأنه النبي الآن مات أبناؤه وليس له أب ولا أم، وأبناؤه قاعدين بتوفوا بحياته، وهذا الذي كان فعلا حاصل. فأبناؤه صلى الله عليه وسلم، حتى ابنه الثالث اللي هو إبراهيم الذي كان من زوجته ماريا القبطية، كان في المدينة وقد توفاه الله سبحانه وتعالى. فالنبي كان يموت أبناؤه، وذلك الحكمة، لأن النبوة لا تورث، وحتى لا يقال إن النبي ما لا ينجب أولاد. يعني الله دفع عنه هذه التهمة وبرأ أبناءه في المستقبل من أن تورث النبوة لهم. فلاحظ كيف هذا استخدم أشنع الأوصاف، لأن العرب كانت تتفاخر بأبنائها وتتفاخر بالسند، وهذا شيء أساسي عند العرب، أن يكون عند الواحد منهم أبناء كثر فيتباهى ويتفاخر بهم. وهذا اللي خلى عبد المطلب أصلا يقيم نذره لله، إذا الله سبحانه وتعالى أعطاني 10 من الأولاد راح أذبح واحد منهم. ليش؟ لأنه أنا صرغ امتلكت المنعة، أنا عندي 10 أبناء، إذن أنا امتلكت كل أسباب المنعة والرفعة والقوة والشرف والسؤدد، عندي أبناء كثر. ولذلك لما مات ابني النبي عليه الصلاة والسلام، جاء هذا العاص بن وائل فقال: أيها الأبتر إني أشنأك، أي أبغضك، يعني بكرهك. فقالوا: من كنت تكلم؟ قال: كنت أكلم ذلك الأبتر. وهذا فعلا يعني نوع من أنواع الكيد اللئيم اللي وجهه هذا الكافر إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، في بيئة زي ما كنا نحكي واقعها يتفاخر بكثرة الأولاد، فكانوا يطلقون على النبي صلى الله عليه وسلم هذا الوصف، وكان النبي يغتم من هذا الشيء. يعني الأصل لو أنك تخالفه في الدين، الأصل لو مات جاري وجاري على غير ديني، أواسيه وأصبره، مش أتهمه وآتي بألفاظ حقيرة ودنيئة أخاطبه بها. ولذلك كان العوض من الله سبحانه وتعالى بأن نزلت عليه هذه السورة المباركة. لما هوجم النبي ووصف بالأبتر، الله سبحانه وتعالى قال له: إنا أعطيناك الكوثر. إيش معنى الكوثر؟ هنحكي، لكن بدنا نيجي على أول شيء لفظ إنا. إنا هو من الذي أعطى الله سبحانه وتعالى؟ هو واحد، هو الله سبحانه وتعالى. لكن قول الحق سبحانه وتعالى: إنا أعطيناك الكوثر، هاي نون أهل التفسير وأهل اللغة بسموها نون العظمة لله سبحانه وتعالى. وربنا سبحانه وتعالى عظم ذاته فقال: إنا وأعطيناك، ما قال أعطيتك، قال أعطيناك. وهذا أسلوب في اللغة يستخدمه الواحد المتكلم لنفسه. ليش؟ ليضيف لنفسه العظمة. وربنا سبحانه وتعالى استخدم هذا في القرآن كثير جدا، مثل قوله سبحانه وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الغرض من هذا إنه السامع يلتفت وينتبه إلى الكبرياء والجلال، وهذا تأكيد لتفرد الله سبحانه وتعالى بالكبرياء والجلال والأفعال العظيمة كخلق القرآن، كخلق الكوني وإنزال القرآن الكريم. فربنا سبحانه وتعالى قال إنا وقال أعطيناك سبحانه وتعالى. أما الكوثر فله تفاسير كثيرة، والأصل في الكوثر في اللغة كما قال ابن عباس: الأصل هو الخير الكثير، ومعنى الكوثر هو الخير الكثير اللامتناهي. يعني إذا بدي يحكي للنبي: أنت أبتر مقطوع، ما عندك أي أسباب، لا عندك جاه الآن بدي يصير، ولا إلك مال، ولا إلك عزوة، وأبناءك ماتوا وأصحابك يقتلوا، فأنت مقطوع. قال الله تعالى لنبيه: بل أعطيناك الكوثر يا محمد، كل أنواع الخير هي عندك يا رسول الله. المفسرين إلهم أقوال كثيرة في معنى الكوثر، منهم من قال هو الإسلام، لأن الإسلام هو خير كثير، ومنهم من قال هو القرآن، فالقرآن هو خير كثير، ومنهم من قال النبوة، وما أعظم من أن يؤتى أحد النبوة، ومنهم من قال كثرة الأمة، وقيل نور القلب، وقيل نهر في الجنة. والحاصل أن الكوثر معناه الخير كثير. وإذا أردنا المناسبة نجيب شو معنى الكوثر بالمناسبة، فإذا قال لك هذا المقطوع العاص بن وائل: يا محمد أنك أبتر، فاليوم وين نسل هذا العاص بن وائل؟ ليس له نسل، انقطع نسله. لكن النبي عليه الصلاة والسلام اليوم في على الأقل 25 مليون إنسان إلهم وثائق مثبتة أنهم يلتحقون بأهل البيت من شتى الدول والمنابت، إلهم أصل ونسب يرجعون إلى أهل البيت. فهذا هو الكثير، أن النبي عليه الصلاة والسلام مع أن أبناءه قتلوا أو ماتوا، وأحفاده قتلوا اللي هو سيدنا الحسين ومن معه من آل البيت، إلا أن الحسين خلف زين العابدين والحسن خلف 2 من أبنائه. هذول كانوا البذرة اللي انتشر منها آل البيت وسلالة آل البيت. فإذا قال هذا أنك مقطوع، لا يا محمد، أنت لن تقطع أبدا، ولا زال من ينتسب إليك بالنسب الشريف موجودين، هم باليوم بقدروهم يعني العلماء تقريبا ب20 إلى 25 مليون نسمة. فنسب النبي ما انقطع وذكره لم ينقطع، ولكن من الذي قطع؟ نسب العاص بن وائل. اليوم مين ينتسب إلى العاص بن وائل؟ مين أبناؤه؟ مين أحفاده؟ هل بقي له شيء؟ لم يبق له شيء، فقطع الله سبحانه وتعالى دابر القوم الكافرين والظالمين، وأبقى نسب نبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لما نحكي الكوثر، ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث سيدنا أنس رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، النبي أغفى إغفاءه صلى الله عليه وسلم، نام، فاستيقظ وهو يتبسم عليه الصلاة والسلام، فقلنا: ما أضحكك يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: نزل علي جبريل بهذه السورة: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. ثم قال الصحابة، فهموا شو يعني إن شانئك هو الأبتر، يعني إن مبغضك يا محمد وهي قريبة من هاي الحادثة، واللي ادعى أنك أبتر هو الذي سيكون أبتر، اللي بيكرهك يا محمد هو الأبتر. لكن قالوا: يا رسول الله، ما الكوثر؟ احنا عرفنا الجزء الثاني من السورة، لكن ما الكوثر؟ فقال صلى الله عليه وسلم: هو نهر أعطانيه ربي في الجنة عدد آنيته، يعني الكاسات اللي بيشرب منه، بعدد نجوم السماء. والنبي وصفه بأوصاف كثيرة، حتى قال: فيأتي الرجل يختلج دونه، بده يشرب منه فيبعد، فالنبي بيقول: هذا من أمتي، فيقال له: إنك لا تدري ما أحدث بعدك. وفي رواية في حديث الإسراء والمعراج، النبي عليه الصلاة والسلام وصف هذا النهر، قال: ماؤه أبرد من الثلج وأبيض من اللبن وأحلى من العسل، وعدد آنيته بعدد نجوم السماء، من شرب منه شربة لا يضمأ بعدها أبدا. اللهم إنا نسألك أن توردنا حوض نبيك صلى الله عليه وسلم، وأن تسقينا من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نضمأ بعدها أبدا. الحاصل إن الكوثر هو الخير الكثير، الكوثر معناه هو الخير الكثير، منه الإسلام ومنه القرآن ومنه الأبناء ومنه النسب والنسل الصالح، ومنه النهر اللي سماه النبي عليه الصلاة والسلام الكوثر. والكوثر كانت العرب تتغنى فيها بالأشعار تدل على الكثرة. شو بقول؟ وأنت يا ابن مروان طيب، وكان أبوك ابن الفضائل كوثر، يعني كثير الفضائل وكثير الخير. ولو تأملنا وإحنا بنقرأ بجزء عامة السور اللي أحاطت بسورة الكوثر، لوجدنا إنه الحق سبحانه وتعالى أجمل في سورة الكوثر، ولكنه فصل في السور اللي حولها، فنجد الخير الكثير منثور في كل سورة تقريبا من حوالين سورة الكوثر. ففي سورة الضحى ربنا شو قال له؟ من الخير ولسوف يعطيك ربك فترضى، هذا خير كثير، سيعطيك ربك من الخير يا محمد حتى ترضى. في سورة الشرح كمان خير، ربنا سبحانه وتعالى فصل فيه فقال: ألم نشرح لك صدرك فشرح الله صدره، هذا خير، ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ويسر له أمره، هذا كله من الخير الذي أعطاه الله سبحانه وتعالى للنبي عليه الصلاة والسلام. كمان في سورة التين لما ذكر الله سبحانه وتعالى البلد الأمين، هذا من الخير. كمان في سورة العلق امتن الله تعالى على نبيه بأنه علمه ما لم يكن يعلم. في سورة القدر أعطاه ليلة خير من 1000 شهر. وفي سورة البينة جعل أمته خير البرية. وفي سورة الزلزلة أخبر الله سبحانه وتعالى أنه يكافئ الواحد منا على ذرة من الخير. كل هاي تدل على إيش؟ تدل على الكثرة في العطاء من الله سبحانه وتعالى. ولو جينا هذا بس حوالين سورة الكوثر، لو جينا نتصفح القرآن ونمحصه ونفحصه لوجدنا أن الله سبحانه وتعالى أعطى لنبيه صلى الله عليه وسلم الخير الكثير الكثير. قال الله تعالى مثلا: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. فمن الخير الذي أعطاه الله تعالى لنبيه إنه جعل له ذنبا مغفورا، فالنبي عليه الصلاة والسلام غفر الله تعالى له كل شيء، ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وأعطاه المقام المحمود وهذا من الخير الكثير، وأعطاه الشفاعة العظمى، وأعطاه الوسيلة صلى الله عليه وسلم وهي منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد واحد، قال صلى الله عليه وسلم: وأرجو أن أكون أنا ذلكم الواحد، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له شفاعتي، ومن حلت له شفاعة النبي دخل الجنة. اللهم آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه الدرجة العالية الرفيعة، وهو كذلك صلى الله عليه وسلم أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة، وهو أول شافع وأول مشفع صلى الله عليه وسلم، وأول من يفتح باب الجنة. وقال عليه الصلاة والسلام: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، وهذا من الخير الكثير. نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض لي ولأمتي مسجدا وطهورا، فأيما رجل أدركته الصلاة فليصلي، وأحلت لي الشفاعة، وأحلت لي الغنائم، ولم تحل لأحد من قبلي، وأعطيت الشفاعة. صلى الله على سيدنا محمد. هذا من جملة الخير، ولا لو نذكر الخير اللي أعطاه الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم سيد الخلق وسيد أولي العزم من الرسل لما وسع الوقت. خلينا نطلع فاصل ونرجع نكمل في قوله سبحانه وتعالى: إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر. نطلع فاصل ونرجع، خليكم معنا.
1: ويترك أثر، ويترك أثر مع الدكتور محمد العبادي.
2: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
3: اكتشف تجربة القيادة الكهربائية مع زيكر، ابتكار، أداء، قوة وأناقة مع ضمان يمنحك راحة أكبر. البستنجي جروب، الوكيل الرسمي لسيارات زيكر في الأردن. مستقبلك قيادتك. زيكر.
4: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و 0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
5: بدك انترنت سريع؟ ما إلك إلا فيتل، الانترنت الأسرع والأقوى والأقل سعراً في الأردن. أول مزود انترنت فايبر في الأردن منذ 2008. اشترك اليوم مع فايبر فيتل لتدخل السحب على سنة كاملة مجاناً. سرعات عالية وثابتة، تحميل وتنزيل بدون تقطيع، وتجربة اتصال بتخليك دايماً سابق، وكل هاد بأسعار تنافسية وخدمات عالية الجودة. سرعة حقيقية ودعم فني 7 أيام في الأسبوع 24 ساعة. اتصل على 06-550-46.
6: بموسم الحماس والمباريات الألوان بتختلف والفرق بتتنافس، وكل واحد بيشجع فريقه، بس اللمة الوحدة الجمعة ما بتكمل إلا بالطعم الأصيل اللي الكل بيتفق عليه. الغزلين، الجودة اللي بترافق كل هجمة وكل فرحة. الغزلين، كاسة تجمع العالم.

0: شابين. جوردينا وجوي كولا مع العزوة مع الجماهير.
1: وحميد مبين عليك كثير مبسوط اليوم،
2: طالع اسمي بالتوب بيرفورمرز بالشغل.
1: الحكي هذا كثير حلو، شركة وضوح. يا سيدي مبروك.
2: الله يبارك فيك. والله الشغل فيه منافسة قوية، وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
1: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو، كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
2: هم بساعدوني اوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد انه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
1: شكلك واخيرا لقيت المكان الصح لك.
2: 100% حاس حالي عارف طريقي، والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
3: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
4: منخفض قطبي بعز الصيف، جاي على الأردن شو هذا؟

0: اشتري مكيف أطلس الآن من أي معارض مجموعة الدادا ونقاط البيع المعتمدة أو موقعنا الإلكتروني dadagroup.jo.
1: مكيف أطلس ما بدها سؤال.
2: خبر عاجل لأهالي طلاب التوجيه جيل 2010. منصة وتد التعليمية عاملين عرض على باكج المواد الوزارية الأربعة بسعر 90 دينار وأقساط ميسرة بدفعة أولى 10 دنانير فقط. بيقدر الطالب يحجز الباكج ويبلش دراسة. مع كل باكج الطالب رح يحصل على نظام 6X التعليم الذكي بالإضافة إلى هدية الباكج الذهبي ودوسيات التأسيس مجانا. لا تفوت فرصة الانطلاق مبكرا مع المنصة اللي خرجت آلاف المتفوقين والأوائل، منصة أوائل المملكة. سجل اليوم فالأعداد محدودة. 079-54-31-740.
1: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع
3: ويترك أثر، ويترك أثر مع الدكتور محمد العبادي.
4: حياكم الله أعزائي المستمعين مرة أخرى، ولازلنا نتدبر في سورة الكوثر. قال الله سبحانه وتعالى: إنا أعطيناك الكوثر. وحكينا أنه الكوثر معناها الخير الكثير، وهذا الخير بفضل الله سبحانه وتعالى كان للنبي عليه الصلاة والسلام وكان لأمة النبي عليه الصلاة والسلام في حصة. فالكوثر هو نهر للنبي عليه الصلاة والسلام، لكن مين بيشرب منه؟ بيشرب منه أتباع النبي عليه الصلاة والسلام. فكأن الله تعالى منح نبيه خيرا كثيرا، ولأجل حب النبي لأمته كان من هذا الخير نصيب للمؤمنين وأتباع النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، الآن في ملمح جميل ربنا سبحانه وتعالى بده يوصلنا إياه. كل خير ونعمة الله أزداك إياها وأعطاك إياها وأولاك إياها، هاي يجب أن تقابل منك بشكر. يعني ربنا سبحانه وتعالى شو بيقول للنبي عليه الصلاة والسلام؟ إنا أعطيناك الكوثر يا محمد. طيب، شو بترتب على هذا؟ فقال: فصلي لربك وانحر. يا محمد، كوني أعطيتك خيرا كثيرا هذا يستلزم منك أن تقوم بشكره. طيب، كيف أشكر يا ربي؟ قال: فصلي لربك وانحر. ترى المشركين في زمن النبي كانوا يصلوا، ولكن صلاتهم فيها شرك. وما كان صلاتهم، مش هيك ربنا قال؟ عند البيت إلا مكاء وتصدية، وكانوا يشركون بالله سبحانه وتعالى. هذا الشرك اللي منعهم عن التوجه الخالص لله سبحانه وتعالى بالعبادة، لأنه ربنا شو قال؟ فصلي لربك، يعني اجعل صلاتك خالصة لوجه الله ونحرك خالصا لوجه الله، لا تشرك مع الله سبحانه وتعالى أبدا. هذولا كانوا يشركوا، كانوا بقول: وما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. يعني كانت فيهم بذرة الوثنية اللي اليوم موجودة صورها على فكرة، اليوم موجودة بذرة الوثنية والعبادة لغير الله، وأخطر ما تكون في البشر. اليوم في ناس بيجي بيقول لك: بدي أعمل تمثال لميسي. دول صنعت تمثال لميسي، وبعض أتباع هاي الدول سجدت لهذا الصنم أو هذا التمثال. هاي بذرة الوثنية التي نهى الله سبحانه وتعالى عنها، فأشار له: بدك تشكر، توجه بالشكر إلى الله سبحانه وتعالى، فصلي لربك وانحر. طيب، ليش ربنا اختار الصلاة واختار النحر؟ قالوا: أكثر عمل عبادة فيها صلة بالله سبحانه وتعالى هي الصلاة. اثنين، أكثر عبادة بتأديها في اليوم والليلة هي الصلاة. فأعظم عبادة في حياة الإنسان في وجوده هي الصلاة. من أقل العبادات اللي ممكن يفعلها الإنسان هي النحر، لأنه الأصل هي كل سنة مرة، وأحيانا الناس يمكن بعمره كله ما ينحر أصلا، أو بعمره كله ينحر مرة أو مرتين. فكل عباداتك وكل شكرك اجعله منقطع لله سبحانه وتعالى. من أعظم شيء اللي هو الصلاة اللي مرتبط فيها أنت يوميا بخمس أوقات في اليوم فرضا وغيرها نفلا، إلى أقل عبادة تفعلها في حياتك وهي النحر اللي بتفعله يوم بعمرك. وأحيانا اليوم في غالب الأحيان مش أنت أصلا اللي بتقوم فيه، أنت موكل بس بالدفع وغيرك

إنه يشكرها ويؤدي شكرها لله سبحانه وتعالى. إذن كل واحد الله سبحانه وتعالى أنعم عليه، وما فينا واحد إلا وربنا سبحانه وتعالى أنعم عليه. هاي النعم تستوجب منا تقديم الشكر لله سبحانه وتعالى. كيف أشكر ربي؟ أشكر ربي أولا بالالتزام بالصلاة. الصلاة اللي هي عماد هذا الدين، واللي هي أول ما يحاسب عليه الإنسان يوم القيامة. فإن صلحت صلاته صلح سائر عمله، وإن فسدت صلاته فسد سائر عمله. الصلاة اللي بتطهرك من الذنوب وبتنقيك من الخطايا. قال عليه الصلاة والسلام: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ الآن تخيل لو واحد عنده نهر على باب بيته وبيغتسل منه كل يوم، بينزل في النهر بيتسبح وبيتنظف 5 مرات، هذا بيطلع له ريحة عرق؟ هذا بيطلع له وسخ على جسمه؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فكذلك الصلاة يمحو الله سبحانه وتعالى بها الخطايا. مثل ما أنت لما تغتسل بتشيل عرقك وأدرانك ووسخك من بالماء والصابون وبتنظف حالك وبتطلع طاهر نظيف نشيط، كذلك الصلاة بتدخلها محمل بالذنوب، تخرج منها محمل بالحسنات والرفعة والدرجات. أما ذنوبك فلا تسأل عنها، فقد حطها الله سبحانه وتعالى وخلصك منها. قال عليه الصلاة والسلام: الصلوات 5 والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهما إذا اجتنبت الكبائر. فالصلاة إلى الصلاة، يعني بصلي الظهر تستنى العصر، أي شيء فعلته بنات ربنا سبحانه وتعالى يكفر لك ما بينهن. وقال عليه الصلاة والسلام لما سئل أي العمل أحب إلى الله، فقال عليه الصلاة والسلام: الصلاة على وقتها. فالله الله في الصلاة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: 5 صلوات من أتم ركوعهن وسجودهن كان لله حق عليه أن يدخله الجنة، ومن لم يفعل لم يكن له عهد على الله، إن شاء أدخله وإن شاء عذبه. وفي رواية أخرى صعبة جدا جدا جدا كانت له نور وبرهان، ومن لم يفعل قال عليه الصلاة والسلام: لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة، وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف. شوف ما أصعبها اللي ما بيصلي. فالصلاة يا إخوان جدا مهمة في حياة الإنسان، بل أن بعض العلماء قال أن تارك الصلاة كافر. شو يعني كافر؟ يعني زوجته مش حلال، ولا يرث ولا يورث ولا يدفن في مقابر المسلمين. صحيح إنه هذا مش عملي، مش موجود عمليا، مش موجود، لكن قال به بعض الفقهاء. يعني عمليا إحنا اليوم لو واحد تارك صلاة مات بنأخذه على المسجد بنصلي عليه وبندفن وبنترحم عليه بنقول الله يرحمه. عملا بإيش؟ بآراء الفقهاء اللي هو الجمهور الفقهاء اللي قالوا من تركها تكاسلا لا يكفر، لكن في قول أن من تركها حتى تكاسلا يكفر، فهذا أمر صعب. والنبي قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. حتى الشافعية اللي بيقولوا تارك الصلاة ليس بكافر قالوا إذا تركها 3 أيام عمدا ولو لم ينكرها يقتل حدا، يقتل حدا يعني عقوبة، عقوبة أنت ما كفرت ولكن عقوبة لك لأنك تركت الصلاة، أنت يجب أن تقتل حدا. فيا أخوان موضوع الصلاة جدا مهم جدا مهم، وهو أول ما يحاسب عليه الإنسان يوم القيامة. ثم قال ربنا سبحانه وتعالى: فصلي لربك وانحر. النهر معروف، وهو ما يقدم من الأضاحي والأنعام في يوم العيد، والنحر هو مخصوص بالإبل لأن الإبل كانت مشتهرة أكثر في مكة وفي قريش، وهو أفضل عمل يفعله العبد يوم العيد. قال عليه الصلاة والسلام: ما أنفقت الورق، الورق يعني الفضة، في شيء أفضل من نحيرة في يوم العيد. فهذا النسك نتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. واستدل العلماء على أن النحر لا يكون إلا بعد الصلاة، لأن ربنا شو قال؟ فصلي لربك وانحر. والواو تفيد الترتيب، بدنا نصلي بعدين ننحر. وشو اللي خلانا نفهم انها بتفيد الترتيب؟

0: في هاي الآية تحديدا قول الحق سبحانه أو عفوا إنه النبي عليه الصلاة والسلام مر يوم من الأيام في عيد الأضحى أحد الأعياد النبي عليه الصلاة والسلام مر فشم رائحة إيش؟ شواء. فقال من هذا؟ فقالوا له يا رسول الله هذا الصحابي أبو بردة رضي الله عنه وأرضاه. فالنبي قال له من أمرك بهذا؟ مين أمرك إنك تذبح؟ فقال رسول الله والله اشتهينا اللحم فقلنا نذبح ونشوي ونطلع على الصلاة. فقال عليه الصلاة والسلام إيش؟ اذبح مكانها أخرى، يعني هاي ما أجزأتك، أنت ما ضحيت، اذبح مكانها واحدة ثانية. فقال يا رسول الله والله لا أملك إلا جذعة من الماعز، يعني واحدة ما استوفت الشروط بعد ما أكملت السنة وفاتت بالسنتين عشان تكون استوفت الشروط. فقال عليه الصلاة والسلام اذبحها فإنها تجزئك ولا تجزئ أحدا بعدك، يعني اليوم بسمح لك لكن بعد هيك لا تجزئ هذه الماعز. فنحر الصحابي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ففهمنا أن المقصود من قوله تعالى فصلي لربك وانحر أنه على الترتيب، أن الإنسان يصلي وينحر، والنحر يبدأ وقته من بعد صلاة العيد إلى ثالث أيام التشريق على قول الشافعية، ثاني أيام التشريق على قول الجمهور، وهو ثاني يوم من أيام التشريق. إن شانئك هو الأبتر، ختم الله سبحانه وتعالى بقوله إن شانئك هو الأبتر. الأبتر معناه الأصل كان فيه التمام، الأصل إنه يكون متمم وكامل، لكن حدث شيء فقطعه، قطع تمامه. ولاحظوا إنه ربنا سبحانه وتعالى بدأ السورة بالكوثر، يعني يا محمد أعطيناك الخير الكثير الذي لا ينقطع، فخيرك في الدنيا ويمتد إلى يوم القيامة، هذا خير لا ينقطع أبدا. أما النهاية إن شانئك، شانئك يعني مبغضك يا محمد، هو الأبتر، هو المقطوع في الدنيا، وسوف ينال جزاؤه يوم القيامة عند الله سبحانه وتعالى. وهذه بشرى للنبي عليه الصلاة والسلام، وقد وقع ما أخبر به صلى الله عليه وسلم. فمات المشركون ومات أبناؤهم وانقطع ذكرهم وانقطع نسبهم وانقطع نسلهم، واليوم ما في أحد أبدا بيحكي أنا ابن العاص بن وائل، ولا يفتخر أصلا أحد إنه ينسب إلى ذلك الكافر اللي آذى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولكن نسب النبي عليه الصلاة والسلام لا زال موجود في آل البيت الأطهار، وخير النبي صلى الله عليه وسلم لا زال موجود معنا، موجود معنا القرآن، موجود معنا سنة النبي عليه الصلاة والسلام، والمؤمنون الصالحون من عباد الله يرجون فضل الله تعالى بأن يوردهم حوض نبيه صلى الله عليه وسلم، فيمتد خير النبي إلى الكوثر وإلى ما بعد الكوثر إلى نعيم أبدي لا ينفد. هذا الخير اللي الله أعطاه للنبي ولأتباعه، خير لا ينقطع، اللي بيتبع النبي عليه الصلاة والسلام سينال حظا من الكوثر اللي هو خير لا ينقطع. ففي الدنيا إله خير في صلاحه وصلاح أسرته وأبنائه، وفي الآخرة إله الجنة، والجنة نعيم لا ينفد. أسأل الله سبحانه وتعالى إنه يجعلنا من أهلها. أما مبغض النبي، الشخص اللي مبغض النبي، فبالإجماع إجماع المسلمين أنه كافر، كفر أكبر مخرج من الملة. قال سبحانه وتعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده ونفسه والناس أجمعين. فمحبة النبي صلى الله عليه وسلم حق واجب فرض، وبقدر كمالها يكون كمال الإيمان، وبقدر نقصها يكون نقص الإيمان. فمحبة النبي شيء واجب في ديننا، يكون كمالك ودرجتك عند الله بقدر محبتك واتباعك له، ويكون انحطاط الإنسان بقدر عدم حبه للنبي عليه الصلاة والسلام أو مقدار حبه للنبي عليه الصلاة والسلام، فأكثر من ذلك أو أقل، أنت حر. أما الصحابة فقد ضربوا أروع الأمثلة في محبتهم للنبي عليه الصلاة والسلام. سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه في طريق الهجرة مرة بيمشي قدام النبي، ومرة بيمشي خلف النبي، ومرة يمين شمال متوتر، والنبي عليه الصلاة والسلام بيقول له يا أبا بكر شو مالك؟ ليش هيك بتعمل؟ فقال يا رسول الله أتذكر الرصد فأمشي أمامك، وأتذكر الطلبة فأمشي خلفك. فقال يا أبا بكر أتحب أن يصيبك المكروه دوني؟ بيقول له النبي بيقول له يا أبا بكر أنت بدك إذا صار مكروه أنت تنصاب دوني؟ فقال نفسي لنفسك الفداء يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رحلة الهجرة إن سيدنا أبو بكر قال للنبي يا رسول الله تسمح لي أدخل على الغار قبل؟ فدخل على الغار وسد جحوره وجلس وأذن للنبي بالدخول، فالنبي دخل ونام على فخذ سيدنا أبو بكر رضي الله عنه، فلدغ أبو بكر فتحمل الأذى، ما بده يصحي حبيبه، ما بده يصحي النبي عليه الصلاة والسلام، حتى من شدة الألم والقرص واللدغ نزلت دمعة من سيدنا أبو بكر على خد النبي صلى الله عليه وسلم فاستيقظ. قال ما بك يا أبا بكر؟ قال لدغت بأبي أنت وأمي يا رسول الله. عادي عادي. فمسح النبي بريقه الشريف عليها فبرئت من ساعتها. وفي نفس الرحلة أبو بكر عطش، لكن لما شرب النبي قال شرب النبي حتى رضيت، أنا زي كأني شارب زيادة. إذا النبي شرب. ومن أعجب أعجب أعجب ما نسمع من حب الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم، المرأة اللي في معركة أحد لما وضعت الحرب أوزارها والنساء بدأت تسمع ما أصاب المسلمين، في امرأة لما إجوا عليها عرفت إنه النبي في يعني إشاعات كانت تقول إنه النبي قتل وإن النبي أصيب صلى الله عليه وسلم، فإجوا وهي أبوها مات وأخوها مات وابنها مات، بيقولوا لها أبوك مات، بتقول ما فعل برسول الله؟ قالوا أخوك مات، قالت ما فعل برسول الله؟ قالوا ولدك مات، قالت ما فعل برسول الله؟ قالوا هو بخير، قالت لا أطمئن حتى أراه. فلما رأت النبي عليه الصلاة والسلام بخير قالت كل مصيبة دونك جلل يا رسول الله، كل مصيبة بعدك هي بسيطة يا رسول الله، إذا أنت بخير الحمد لله، إذا أنت فينا وموجود وحي وطيب وما فيك شيء يا رسول الله ما في مصيبة، إذا أنت بخير إحنا بخير يا نبي الله صلى الله عليه وسلم. فتخيل هذه الأم نسيت أبوها نسيت أخوها نسيت ابنها من أجل أنها سمعت خبر سوء عن النبي عليه الصلاة والسلام، وما اطمأنت حتى رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا ثوبان رضي الله عنه، شوف محبة الصحابة للنبي، وهي من الأمثلة القليلة. كان يوم مع النبي عليه الصلاة والسلام ثم خرج فتغير لونه ورجع إلى النبي، نحل جسمه ضعف من محبته للنبي، تخيل ضعف صار ضعيف نحيل الجسم، يعرف في وجهه الحزن، فالنبي بيقول له مالك يا ثوبان؟ ليش هيك صاير؟ شو صاير معك يعني أنت نحلان وجهك صاير هيك ضعيف مبين عليك آثار الحزن، شو اللي غير لونك؟ فأجاب ثوبان فقال يا رسول الله والله ما بي من مرض ولا وجع، أنا يا رسول الله مش مرضان، أنا مش وجعان، ما في ولا شيء، غير أني إذا لم أرك استوحشت. فقال يا رسول الله والله ما بي من مرض ولا وجع، غير أني إذا لم أرك استوحشت وحشة شديدة حتى ألقاك، ثم ذكرت الآخرة وعرفت مقامي وأنك ستكون مع الأنبياء وفي أعلى مقام، فأخاف ألا أراك هناك لأنك ترفع مع النبيين، وأنا إن دخلت الجنة سأكون في منزلة أدنى من منزلتك، وإن لم أدخل الجنة فحينئذ لن أراك أبدا. هذا اللي مخوفني، هذا اللي ممرضني، هذا اللي متعبني، بخاف يجي اليوم اللي ما أشوفك فيه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسكت النبي عليه الصلاة والسلام، فنزل جبريل مباشرة قال سبحانه وتعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. والصحابي بيجي على النبي بيبكي بيقول له: يا رسول الله، أنا ما عندي لا كثير، لا صيام ولا صدقة ولا صلاة، ما عندي شيء أعمله، بس بدي أكون معك. فقال عليه الصلاة والسلام: أنت مع من أحببت. فبكى الرجل وبكى سيدنا أنس بن مالك، قال: فما فرحنا بشيء بعد الإسلام كما فرحنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنت مع من أحببت. الصحابي يؤسر وبدهم يقتلوا الآن، يقدمون المشنقة، بيقولوا له: أترضى أن يكون محمد هنا وأنت منعم في بيتك؟ قال: والله ما أرضى أن أكون هنا ومحمد يشاك بشوكة. شفت الشوكة؟ لا، أنا أموت ولا محمد يشاك بشوكة. شوف قديش محبة النبي عليه الصلاة والسلام كانت عند الصحابة. سيدنا طلحة بن عبيد الله، حب الصحابة للنبي عجيب. سيدنا طلحة بن عبيد الله في معركة أحد، السهام والرماح يعني تقذف باتجاه النبي، بتعرفوا شو كان يعمل؟ كان يصدها بإيده وبجسده حتى شلت وقطعت أصابعه ويده رضي الله عنه. 70 طعنة في جسمه تلقاها عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكان الصحابة إذا ذكر يوم أحد قال ذلك أبو بكر، شو كان يقول؟ قال: ذلك اليوم كله لطلحة. هذا يوم طلحة، هذا ما اسمه معركة أحد، هذا اسمه يوم طلحة، طلحة بن عبيد الله. كان يتلقى عن النبي عليه الصلاة والسلام الضربات. حدث ولا حرج عن محبة الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام. كادوا يقتتلون على فضلة وضوئه، لما يتوضى المي بتقع كانوا يستبقوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويأخذوا المي من إيدينه. بيقول الصحابة والحديث صحيح: وما تنخم نخامة إلا وقعت في كف أحدهم يدلك بها وجهه وجسده. اللي بشعر من التقزز من هذا الحديث هو ما اكتملت في صدره وفي قلبه محبة النبي عليه الصلاة والسلام. اللون لون النخامة والريح ريح المسك، كانوا يسلتون من عرقه الشريف صلى الله عليه وسلم ويضعونها على الطيب فيزداد الطيب طيبا. هذا شيء من محبة النبي عليه الصلاة والسلام. أما مبغضه فهو خسران مقطوع أبتر كافر، سوف يلقى الله سبحانه وتعالى ويعذبه على بغضه للنبي صلى الله عليه وسلم. أسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن يحب النبي حبا كما يريد الله سبحانه وتعالى وكما يرضى رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. على أمل لقاء بكم إن شاء الله في موعد آخر. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: لكل ذكرى صوت، خطوة، أثر يلامس القلب ويوقظ الفكر ويترك أثر، ويترك أثر مع الدكتور محمد العبادي.
2: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
3: اكتشف تجربة القيادة الكهربائية مع زيكر، ابتكار، أداء، قوة وأناقة مع ضمان يمنحك راحة أكبر. البستنجي جروب، الوكيل الرسمي لسيارات زيكر في الأردن. مستقبلك قيادتك. زيكر.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: بصوتك مع عامر رجوب من الأحد إلى الخميس من السابعة حتى العاشرة صباحاً.

0: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم، المؤسسة الاستهلاكية العسكرية. عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس بالاشتراك مع بن معروف. عشق القهوة، وضوح مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يوالت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.
1: عبر عن فخرك بالنشامة، أصدر بطاقة فيزا النشامة الائتمانية بس من البنك العربي. مزايا عديدة بتستناك، بالإضافة إلى نقاط مكافآت ترحيبية مجانا. اتصل فينا هلأ على 064-600-900. تطبق الشروط والأحكام. البنك العربي، الراعي الرئيسي لمنتخب النشامة.

0: من شبيب جوردينا وجوي كولا مع العزوة مع الجماهير
1: الآن بلا لحص لهشم اللعب تطبيق يوالت قلبنا قلب سرعة أعلى خطوات أقل تصميم أوضح وتنقل أسهل تجربة يومية سريعة وسلسة يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: خليكم عالسمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والآب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
3: يلا يا نشامة، خلي صوتك يهز الملعب. اشترك أو جدد اشتراك الموبايل أو الإنترنت لربح تكاليف الحدث الكروي العالمي. أمنية من بيون، أفضل شبكة موبايل في الأردن.

0: عنا بجديد أكيد لا تروح بعيد وزيد
1: وخلي الموجع كيفك.
2: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.
3: في موسم الحماس والمباريات الألوان بتختلف والفرق بتتنافس وكل واحد بيشجع فريقه، بس اللمة الوحدة الجمعة ما بتكمل إلا بالطعم الأصيل اللي الكل بيتفق عليه. الغزلين الجودة اللي بترافق كل هجمة وكل فرحة. الغزلين كاسة تجمع العالم.
2: الجماهير على الموعد والملعب للكل. تحليل تحكيم وتشجيع عين المونديال برعاية فيتل، الانترنت الأسرع والأقوى في الأردن منذ عام 2008. أشيائي أسكى المطاعم وأسرع توصيل. بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. مش كل القصص بتنقال تحت الضوء. في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات.
4: وفر عتقيل مع حسابات توفير بنك القاهرة عمان وعلاماته التجارية سيجنتشر ولينك. افتح وغدي حسابك وادخل السحب على الجوائز 9999 دينار اسبوعيا، 50,000 دينار الجائزة الربع سنوية، 100,000 دينار الجائزة الكبرى، 3 سيارات جي تور جي 700 2026 بالإضافة لجوائز حساب السيدات 999 دينار اسبوعيا وإسوار التنس الماس شهريا. افتح حساب توفير او غدي حسابك الآن، يخضع لشروط واحكام البنك.

بيتنا على 11 او 12 وناس واحدة وناس الحب ما بيرتاحش في اليوم كله ساعة واحدة صباح الكل على

ده لو عشق الأحب حرام حدو برضو ما حرمش خلاص القلب ده بدوبان وعبدي خلاص وما سلمش ولو كان سكت العشاق خطر أنا في الخطر حمشي صباح الكل يا

ريان شامة، خلي صوتك يهز الملعب. اشترك أو جدد اشتراك الموبايل أو الإنترنت لربح تكاليف الحدث الكروي العالمي. أمنية من بيون، أفضل شبكة موبايل في الأردن.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وانفينيتي في الأردن.
2: نبني الملعب، نبني اللاعب، نبني الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

0: خبر عاجل لأهالي طلاب التوجيه جيل 2010. منصة وتد التعليمية عاملين عرض على باكج المواد الوزارية الأربعة بسعر 90 دينار وأقساط ميسرة بدفعة أولى 10 دنانير فقط. بيقدر الطالب يحجز الباكج ويبلش دراسة. مع كل باكج الطالب رح يحصل على نظام 6X التعليم الذكي بالإضافة إلى هدية الباكج الذهبي ودوسيات التأسيس مجانا. لا تفوت فرصة الانطلاق مبكرا مع المنصة اللي خرجت آلاف المتفوقين والأوائل، منصة أوائل المملكة. سجل اليوم فالأعداد محدودة. 079-54-31-740.
1: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع.

حمل تطبيق عين FM وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، متوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. عين FM معك بالصوت والصورة.

0: الثالثة عصرا بتوقيت عين اف ام برعاية
1: إلك عجاج؟
2: لا
1: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. وزارة المياه والري تنفي ما تم تداوله من أخبار ومعلومات مضللة حول كلفة مشروع الناقل الوطني، وتدعو الجميع إلى التعامل بمسؤولية وطنية عالية مع المشروع لأهميته الاستراتيجية والسيادية الكبيرة. المنطقة العسكرية الشرقية تحبط محاولتي تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة بواسطة بالونات. وزارة الخارجية تجلي عدداً من المواطنين الأردنيين من فنزويلا، وحصيلة الضحايا في كاراكاس تقترب من 3000 شخص. وكالة الأنباء اللبنانية تقول إن مسيرة إسرائيلية تحلق في أجواء الضاحية الجنوبية لبيروت. هدنة مؤقتة بين واشنطن وطهران لحين انتهاء مراسم تشييع خامنئي.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو عين وبتسمع.
4: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
5: الجو بده اياك، والمود على كيفك، بخريفك وبشيت

0: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه. زمان كان الكهف والمغارة دار
1: وبيت الشعر دار.
0: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين. اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا دارنا موقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدارنيوز.نت. القصة وما فيها، الجماهير على الموعد والملعب للكل، تحليل تحكيم وتشجيع عين المونديال برعاية فيتل، الإنترنت الأسرع والأقوى في الأردن منذ عام 2008، أشيائي أزكى المطاعم أسرع توصيل. بيتزا القيصر، مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
2: وحميد مبين عليك كثير مبسوط اليوم،
3: طالع اسمي بالتوب بيرفورمرز بالشغل.
2: الحكي هذا كثير حلو. شركة وضوح؟ يا سيدي مبروك.
3: الله يبارك فيك. والله الشغل فيه منافسة قوية وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
2: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو، كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
3: هم بساعدوني اوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد انه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
2: شكلك واخيرا لقيت المكان الصح لك.
3: 100% حاس حالي عارف طريقي والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
4: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.

0: في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
1: اكتشف تجربة القيادة الكهربائية مع زيكر. ابتكار، أداء، قوة وأناقة مع ضمان يمنحك راحة أكبر. البستنجي جروب، الوكيل الرسمي لسيارات زيكر في الأردن. مستقبلك قيادتك. زيكر.
2: يلا يا نشامة، خلي صوتك يهز الملعب. اشترك أو جدد اشتراك الموبايل أو الإنترنت لربح تكاليف الحدث الكروي العالمي. أمنية من بيون، أفضل شبكة موبايل في الأردن.

0: الريف.
1: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
2: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن.
3: من أرض الخ

0: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية لكل الناس.
1: تعبنا من الاسطوانة الثقيلة والخوف من تسريب الغاز وقطعة الغاز بنص الطبخة. المناصير للزيوت والمحروقات خلت حياتنا أسهل وأكثر أمان وقدمت لنا الحل. اسطوانة أمان لأول مرة في الأردن، خفيفة شفافة وأنيقة وذكية وصمام أمان عالمي. للمزيد من الاستفسار الاتصال على 079-780-3780. المناصير، رواد الطاقة منذ 23 عاماً.

بتتميز هالسنة وفرة عتقيل مع جوائز حسابات التوفير الخاصة بالسيدات من بنك القاهرة عمان. إسوارة تنس ألماس شهرياً وكمان 999 دينار أسبوعياً. افتحي أو غذي حسابك التوفير في بنك القاهرة عمان أو أي من العلامات التجارية التابعة له لينك وسيجنتشر وكوني من بين الرابحات. للمزيد اتصلي على 06 577 00. يخضع لشروط وأحكام البنك.

0: في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
1: يلا يا نشامة، خلي صوتك يهز الملعب. اشترك أو جدد اشتراك الموبايل أو الإنترنت لربح تكاليف الحدث الكروي العالمي. أمنية من بيون، أفضل شبكة موبايل في الأردن.

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: بصوتك مع عامر رجوب من الأحد إلى الخميس من السابعة حتى العاشرة صباحاً.

0: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يوالت، راح تسهل حياتك، ريف، صحي وخفيف.
1: الجو بده إياك، والمود على كيفك، بخريف.

0: عنا بجديد أكيد لا تروح بعيد وزيد
1: وخلي الموجع كيفك.
2: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
3: البستنجي وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.
4: يا أردني
5: إن شامة وصلوا كأس العالم وأشياء لبسة الشماغ، جائزة 10,000 دينار بعد نهاية كأس العالم، وجائزة أسبوعية 999 دينار، وخمس جوائز يومية من جوائز نقدية وتيشيرت المنتخب. اطلب وادخل السحب، وإذا كان توقعك صحيح بتكون دخلت السحب 3 مرات. أشياء أزكى مطاعم في الأردن وأسرع توصيل. شو بتستنى؟ نزل التطبيق، اطلب، احذر واربح.
6: احنا معك على طول
7: في موسم الحماس والمباريات. الالوان بتختلف والفرق بتتنافس وكل واحد بيشجع فريقه، بس اللمة الوحدة الجمعة ما بتكمل الا بالطعم الاصيل اللي الكل بيتفق عليه. الغزلين الجود اللي بترافق كل هجمة وكل فرحة. الغزلين كاسة تجمع العالم.

0: اشبك على الطاقة مع بي واي دي من وكيلها مجموعة بسطامي وصاحب.
1: وهينا رجعنا خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع

0: الرابعة عصرا بتوقيت عين اف ام برعاية
1: إلك عجاج؟
2: لا
1: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. وزارة المياه والري تنفي ما تم تداوله من أخبار ومعلومات مضللة حول كلفة مشروع النقل الوطني، وتدعو الجميع إلى التعامل بمسؤولية وطنية عالية مع المشروع لأهميته الاستراتيجية والسيادية الكبيرة. المنطقة العسكرية الشرقية تحبط محاولتي تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة بواسطة بالونات. وزارة الخارجية تجلي عدداً من المواطنين الأردنيين من فنزويلا، وحصيلة الضحايا في كاراكاس تقترب من 3000 شخص. وكالة الأنباء اللبنانية تقول إن مسيرة إسرائيلية تحلق في أجواء الضاحية الجنوبية لبيروت. هدنة مؤقتة بين واشنطن وطهران لحين انتهاء مراسم تشييع خامنئي. ترامب يقول إن إيران تتوسل لإبرام اتفاق، ويكشف عن لقاء مرتقب مع نتنياهو، وطهران تحذر من أي تحرك عسكري في مضيق هرمز. طقس صيفي معتدل في أغلب المناطق، وحر نسبيا في البادية وحار في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

0: الجماهير على الموعد والملعب للكل. تحليل، تحكيم وتشجيع
1: عين المونديال
0: برعاية فيتل، الانترنت الأسرع والأقوى في الأردن منذ عام 2008. أشيائي، أسكى المطاعم، أسرع توصيل. بيتزا القيصر، مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. زمان كان الكهف والمغارة دار
2: وبيت الشعر دار.
0: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين. اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا الدار لموقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدار نيوز دوت نت. القصة وما فيها. مش كل القصص بتنقال تحت الضوء. في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات.
3: جوجو أصبحت مرخصة رسمياً. الآن نعلن عن بدء استقبال الكباتن المرخصين للتحرير معنا. دخل أعلى، رحلات أكثر، زيد دخلك وانطلق مع التطبيق الوطني المرخص. فرصتك تبدأ الآن، لا تنتظر وابدأ رحلاتك. جوجو، سارع بالتحرير الآن. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2300-500

0: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وإنفينيتي في الأردن.
1: يا شباب كل واحد على سيارته.

أسعد الله المساء الحلو واللي بيجنن على كل الفخمين والرائعين مستمعينا الأحباء، تحياتنا لكم، أهلا وسهلا فيكم. بلشنا مع بعض مشوار جديد ومشوارنا المعتاد ببرنامج روحت معي أنا وسام الجيتاوي. يا أهلا ويا مرحبا.

نلتقي فيكم يوميا بهذا المشوار الفخم اللي أنا عن جد والله اشتقت لكم يعني خلال عطلة نهاية الأسبوع اللي نتمنى أنها كانت عطلة عليكم جميلة ولطيفة والأمور كلها 100%.

0: يعني مني أنا وسام الجتاوي ومن فريق برنامجنا الحبيب ضياء الربابعة الله يعطيك ألف عافية, ومن الإخراج الإذاعي طبعا, وعندنا من الإخراج التلفزيوني أحمد الحواري, ومعنا برضو كمان زميلنا بادع جيلات, تحياتنا لكم, وجود الكردي أيضا من إعداد البرنامج, تحياتنا لكم ويا هلا ويا مرحبا.
1: أنت فاكر إني مش هعيش ولا يومي.
0: أبو الحواري الله لا يهينك, شاحن لها اللابتوب قبل ما يفصل, الله يعطيك العافية سيدي.

0: طبعاً حبايب القلب مستمعينا الأعزاء بتستمعونا على ترددنا 98.3 ويعني من عمان وإربد. وأيضاً ما بدنا ننسى نحكي لكم بأنه يعني تحياتنا لكل اللي عم بتابعونا على الهواء مباشرة فيديو وصوت وصورة. يا هلا ويا مرحبا زميلنا إبراهيم زغلول. هلا والله هلا بإبراهيم الطويل. أهلاً وسهلاً.
1: بقول يا حبيبي شكرا.
0: يعني انت مداوم يوم الاحد حلو، واصلا يعني يا دوب الناس طايقة تسمعك فتدخل على الاذاعة معلم بتلاقي ابو عجلات لابس بلوزة بيضة مكتوب عليها معلش، والله انك فائلتني قبل ما ادخل على البرنامج والله والله، خصوصا يوم الاحد انت فاهم انه انت تكون يعني انت طالع بالاسانسير تبع الاذاعة ففي بالغ 500 مليون فكرة شغليتك، فأول واحد شفته بوجهي يا أخوان بادي عجيلات أول واحد، فطلع زي أبو عجيلات إيه ولا طاقع معلش على البلوزة، خلاص معلشت معايا معلم، فخلينا نظل معلش لبعض، معلش معلش معلش، الحياة كلها بتمشي، الله يجيب اللي فيه الخير علينا وعليكم.

بالبداية بدنا امبارح طبعا انا اسف على صوتي برضو المبحوح ما بعرف ليش جد ما بعرف ليش هيك بضل يصير فيه كل شوي، لكن بالبداية بدنا مبارك لكل أشقائنا وأحبائنا وأهلنا ويعني اللي منحبهم كثير ومنحب طيبة قلبهم وفي سر بالقلب لأهلنا بمصر جوا هون بالقلب، منقولكم ألف ألف ألف مبروك فوز منتخبكم الوطني، وأيضا منبارك للأشقاء في المغرب العربي ومنقولهم ألف ألف مبروك فوز منتخب المغرب. كن فوق السطح اعتبروا سويت في احلى فنادق.

يا أخي أنا بدي أسأل سؤال، شو سر حبنا للمصريين؟ ليش تعملوا فينا هيك؟ يعني عن جد يا أخي وقت المباراة فرحة الأردنيين مع إخواننا المصريين بالشوارع، ويعني بتعرفوا إنه يمكن بالأردن عندنا أكثر من 1,000,000 شخص من الجالية المصرية بعيشوا معنا بالأردن، الله يعطيهم العافية، وقدي إحنا منحبهم، ويعني قدي منقدرهم، وبالقلب عن جد مكانتهم كثير كبيرة. انتوا يعني بتخلونا نحبكم، سواء بعشرتكم الطيبة، سواء ببلدكم اللي بتجنن، سواء بأي موقف رجولي، انتوا رجالة بجد بتعملوه. الأداء الخرافي اللي شفناه والرائع يعني بمباراة مصر مع أستراليا كان إشي جدا رائع. من الشعب الأردني إلى الشعب المصري العزيز والشقيق، احنا منحبكم جدا، حببتونا فيكم بكل اشي، من افلامكم، من اغنيكم، من طيبتكم، من ثقافتكم، من ارثكم الكبير والحضارة الكبيرة اللي يعني غنية عن التعريف، اكيد حضارة الفراعنة. مبروك يا مصر، مبروك مبروك، مبروك برضو كمان لأهلنا وأشبائنا وأشقائنا بالمغرب العربي. يا مصر بتعمليها ازاي؟ عن جد يا مصر بتعمليها ازاي؟ عن جد يا مصر بتعمليها ازاي؟

كمان يعني باسمي وباسم كل العاملين بإذاعة عين اف ام نبارك لأخونا يعني إبراهيم سكر الشاب المحترم اللي أنا جدا بحبه على الصعيد الشخصي. ألف ألف ألف مبروك يعني المولود الجديد شهم, ويعني إن شاء الله يا أبو شهم الله يخلي لك إياه ويتربى بعزك, وإن شاء الله تفرح فيه ونفرح فيه مع بعض ونيجي عجاهته وعلى عرزه وعلى كل إشي إن شاء الله. وبرضه كمان منوجه تحية كثير كبيرة لا يعني إخواني وأصدقائي اللي أنا من زمان على علاقة طيبة جدا معهم, إخواننا أسرة مواكب للسياحة والسفر, وبالتحديد لأخوها أبو ريان الحبيب. الله يسعد مساكم جميعا شباب, ويعطيكم ألف عافية, وتحياتنا لكم. وبدي أقولكم أنه إن شاء الله رب العالمين مواكب راح يبلش معانا كراعي وشريك معانا ببرنامجنا على الهواء مباشرة, شركة مواكب للسياحة والسفر المعروف الذي لا يعرف. الله يعطيكم ألف ألف عافية, ومبروك مرة ثانية لأخونا إبراهيم سكر.

حبايب القلب ما تنسوا انكم تطمنون عليكم وما تنسوا كمان تبعثونا كل رسائلكم على رقم الواتساب 078 46 31.

يعني زي ما احنا شايفين المنتخب المصري والمنتخب المغربي بتألقوا بكأس العالم, واليوم المواجهة المرتقبة يمكن بين مصر والأرجنتين. يا بي مصر والأرجنتين, تخيلوا الفراعنة يقصوا الأرجنتين ويريحوا, يعني يروحوا ميسي وشباب. معقول؟ يا رب. يعني مع اني انا بحب الارجنتين واكيد بحب ميسي وانا من عشاق ميسي لمرحله كثير كبيره, لكن امام المنتخبات العربيه يا اخي ما في هيك, في إشي يا اخي, في إشي بالقلب اتجاه المنتخبات العربيه بتحسه, ويمكن كل العرب بتحسه يعني بطريقه جدا كبيره, محبه وكانه بلدك اللي بيلعب, وكانه الإشي بخصك وبمسك شخصيا. يعني بمباراه مصر والمغرب حرفيا بتحس انه يا اخي الإشي بخصك, بمسك, متوتر, بدك يفوز وبدك كذا. وهذا برجع بثبت ترى بانه كل العرب اللي بنشوفهم بيغلطوا على بعض ولا بسبوا على بعض على مواقع التواصل الاجتماعي والعنصريه, وفلان بكره فلان والدوله هاي بتكره الدوله هاي, هذا كله يا اخوان يعني حسيته مش حقيقي, لانه العالم كلها, العالم العربي كله بالتحديد, العالم العربي كله عم بيحضر اي منتخب عربي عم بيشجع من قلبه. يعني شفنا مشجعين مباراة المنتخب المصري وأستراليا, المباراة المغرب أيضا, قديه العرب كلهم بالأردن وكل الدول العربية كانوا موجودين وسهرانين وقاعدين وبكل حب وبكل شغف وبكل إيمان بالفوز عم بشجعوا المنتخبات العربية. فهذا شيء صراحة جدا رائع. اليوم في ناس بتقول لك لعبة كرة قدم ومش مستاهل وكذا, لا لا لا, لعبة كرة قدم ترى بتجمع الناس وبترجع العاطفة جوا الناس, واللي شفته أنا بأنه ما زلنا يعني بالمواقف عم نكون مع بعض وعم نكون مع بعض بطريقة جدا رائعة صراحة. يلا حبايبنا خلينا نطلع على فاصل سريع ونرجع نستكمل معاكم حلقتنا

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد.
1: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بيوايدي ونيسان وأنفينيتي في الأردن.
2: ليش تختار تحرر مع جوجو؟ 5 دنانير رصيد مجاني عند التسجيل، أقل عمولة في المملكة، دعم فني على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع، مسابقات وحوافز مستمرة، صافي دخل أعلى، عداد انتظار، عداد أزمات، عداد السعر والوقت والمسافة المقطوعة. بادر بالتحرير معنا. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2300-500. جوجو، التطبيق الوطني المرخص لنقل الركاب في المملكة.

0: اشبك على الطاقة مع BYD من وكيلها مجموعة بسطامي وصاحب.
1: منخفض قطبي بعز الصيف، جاي عالوردن شو هذا؟

0: اشتري مكيف أطلس الآن من أي معارض مجموعة الدادا ونقاط البيع المعتمدة أو موقعنا الإلكتروني dadagroup.jo.
1: مكيف أطلس ما بدها سؤال.
2: الآن بلا عص لهشم اللعب.
3: تطبيق يوالت قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.
4: نبني الملعب، نبني اللاعب، نبني الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

اهلا وسهلا ومرحبا بكل حبايبنا الفخمين والرائعين اللي عم بسمعونا عبر هوا اذاعه عين اف ام. معاكم انا اسامه الجيتاوي, وطبعا نذكركم انه برنامجنا برعايه مجموعه شركات بسطامي وصاحب الوكيل الرسمي والحصري للعلامات التجاريه بي واي دي وايضا نيسان وانفينيتي. وعلى سيره نيسان يا اصدقائي الاعزاء, انا يعني بدي احكي لكم انه احتمال يكون في واحدة من الحلقات اللي راح اطلعها على الهواء مباشرة تكون من وين؟ تكون من الهند, لاني راح اتسهل على الهند ان شاء الله. المفروض يا الاربعاء يا الخميس بس متاكد من التذاكر, ففي حلقة واحدة منهم, يا حلقة الاربعاء يا حلقة الخميس اذا كان في وقت وكانت الامور سامحة راح اكون معاكم على الهواء, بس مش من الاستوديو, راح اكون معاكم على الهواء من مومباي من الهند. راح تكون سفرة سريعة, يعني ما راح تكون سفرة طويلة, راح تكون عبارة عن سفرة يعني بثلاث أيام أو أربع أيام. يعني يوم الأحد راح أكون راجع معاكم على الهواء مباشرة, يمكن الأربعاء السفر والعودة للأردن يوم الجمعة راح تكون إن شاء الله مساء. فالأحد راح أكون معاكم, الأربعاء في احتمال كبير إذا ضبطت الأمور, أو الخميس أكون معاكم على الهواء. راح أبلغكم بالتفاصيل هاي كلها وبكل الأشياء, ما راح أترككم. سمعني هندي, ايوه.

طبعا بلش ضياء ينكش علي بيقول لي عشان بترجع ريحتك بهارات. طب بالله عليك اخوي ضياء بتوصي على شيء؟ توابل ما توابل. زعفران ما زعفران، بهارات ما بهارات.

اسمع ضياء بعدين والحكي للمستمعين ولا يهون المستمعين. الله يسلم ايديك يا ابو الحوار ويعطيك الف عافية مقلبينك معنا دائما اخوي المحترم. يا زلمة السفر يعني على الهند طلع صعب يا ضياء. طلع قال في منصة بدك تسجل عليها وما تسجل عليها وقال قبل ب 24 ساعة كمان في كمان منصة بدك تسجل عليها. فيعني قصة يعني مش عارف سفرتي على اوروبا طلعت اسهل.

يعني انت اليوم رايح حرفيا على الهند، على يعني اكثر دولة في العالم فيها عدد سكان. يعني الهند تفوقت على الصين بعدد السكان، انت متخيل؟ فيعني ثلاثة ايام مش راح يكفي، لاني اصلا طالع شغل، وفي اطلاق جديد ل موديل جديد تماما من نيسان راح يتم اطلاقه بالعاصمة الهندية. فيعني راح نحكي لكم عنها، اكيد اكيد راح نحكي لكم يعني عن التفاصيل كلها. الله يعطيكم الف عافية. اسمع، اذا طلعنا على

هو وظبطنا الامور ضياء، تحرمناش من هاي الاغاني. الله يرضى عليك. يعني بدي لما اكون في الهند وطالع لايف اول اغنيه تحط لي اياها هنديه، تكون ما تحرمنا من الهندي ابدا. الله يسعد قلبك ابو الحواري. بتوصي اي شيء؟ بتر تشيكن، تشيكن مسالة، اي شيء، كله شغال.

ابو الربابعه عندي سؤال يا اخي، عندك لوكيشن الاذاعه؟ جد بحكي، عندك لوكيشن الاذاعه ابعت لي اياه لو سمحت، خلينا نبعته. لا الله يسعد قلبك، احنا دائما هيك بنحب يعني. خلاص يا زلمه ما اقعد اقول لضياء اعمل لي كت ودخلني على الهواء واقعد احكي معاه، خلاص احنا هينا جبنا شاحن لابتوب واسف بعت لوكيشن الاذاعه، امورنا 100%. الله يسعد المساء يا حي الله.

0: نسمع اخونا ابو الحمصي شو بعث لنا.
1: الله يسعد هالمساء بالجتاوي الحبيب.
0: هلا حبيبي،
1: ترجع بالسلامه يا حبيبي.
0: الله يسعد قلبك ويسلم عمرك.
1: الله يعينك على ريحتهم والريحه اللي عندهم. الله يعينك
0: يعني بسيطه،
1: الله يكون في عونك.
0: والله شوف، سمعت كثير هاي الملاحظه من كثير ناس زاروا الهند، بس زاروا الهند. بس انا شوف اقول لك شغله، بتعرف يعني انت شعب جدا ضخم في الاعداد وكذا، فطبيعي هاي الاشياء تكون يعني موجوده ولا اخره. بس والله ابو الحمصي يعني لا خلص، انا قررت انه مش راح اطلع برا الفندق لانه البرنامج او البروجرام حيكون فل، فهمت علي كيف؟ ففيش مجال للسياحه 1%. ما هي هاي المشكله، انه انت اليوم مش طالع سياحه اصلا، طالع اصور شغل ونحضر الاطلاقه تبعت يعني موديل جديد من موديلات سيارات نيسان، وننام ونصحى ونروح، ما فيش مجال يعني. وما قصروا شكرا لا يعني، انا راح اكون ممثل من الاردن كالاعلام والسوشيال ميديا وكذا، انا راح اكون ممثل عن وكاله بسطامي وصاحب وكلاء نيسان في الاردن، الله يعطيهم العافيه. وشكرا لهم برضو كمان على يعني، هي ثاني مره بسافر معهم، في مره سافرتنا معهم المملكة العربية السعودية وكان في إطلاق للنيسان باث فايندر وقتها، كانت فخمة جدا ويعني برضو كانت سريعة 3 أيام، لكن بسطنا فيها وما شاء الله عليهم. هلسا طالعين معهم على الهند ومش مقصرين يعني على هذا الموضوع. محلول ليش بقول الله يكون بعونك، هسا يطلع لك حدد بالطيارة يقعد جنبك. فقلتهم لا سيدي، طالعين بزنس كلاس، فمش مقصرين إخواننا مجموعة وسطامي وصاحب، طلعوني بزنس والأمور 100% يعني فل أرد الأمور سيدي. الله يسعد قلبك يا علاء. أبو الجتاوي سلام خاص لشاروخان، أبشر يوصل ولا يهمك.

0: نسمع هاي الرسالة.
1: أخوي سامة يسعد مساك.
0: هلا سيدي. هلا والله.
1: اسمع، لما تروح على الهند لما تطلب أكل أهم إشي اطلبه بدون حار بالمرة، وراح يجيبوا لك إياه حار طبعا.
0: طيب
1: الله يعينك، إيش راح يصير فيك بالأكل هناك؟ حاول خدك لك معاك من هون للأردن. يسعد مساكم ويعطيك العافية أخوك فيصل.
0: يعني إيش فيصل، أسلك حالي بعلب حمص معلبة؟ يا جماعة يا أخوان أنا وين رايح بالله عليكم؟ تشجعوني على الرحلة بالله عليكم. والله يشوف أنا عن جد أنا وعد حالي وعد ما أطلع برا الفندق، يعني وعد حالي وعد إنه لا خلاص من الفندق تمام، الأكل أكيد تمام، فندق 5 ستارز، الأمور 100% عمي. بس ما هو كمان أنت يعني خلص المؤتمر بالليش ضلني صافن بحالي كمان؟ بدي أطلع، بدي أغير جو، بدي هاتوا اللي بالله اللي راحوا على الهندي دلونا هيك على مكان لطيف ممكن الواحد يروح يقعد فيه يتعشى فيه يكون أكله زاكي يعني شي مرتب. أخونا صهيب أبو عابد نسمع شو بعث لنا.
2: صديقي راح يجي بالسلامة.
0: هلا سيدي.
2: ما بتأخير بابا على طول. يصير هنا على طول جوردن. أوكي
0: أوكي بابا.
2: ما بتأخير بابا.
0: ما بتأخير أبدا. انت بابا اعرف انه بالاردن في حكومه اهل باهل باهل باهل مواطن ولا ما اعرف؟ منقولهم اذا ما اعرف.

سامة تروح وترجع بالسلامة. أهم إشي ما تأكل من أبو المكون البني اللي على العرباية. لا يا زلمة أكيد لا. صديق فكر إذا في خوف. أحمد أبو الريش الله يسعد لي قلبك. كنت بشوف مرة محمد صباغ وحدا كأنه طلعوا على الهند وقال حبوا إنهم يجربوا أكل الشوارع في الهند تسمموا الاثنين. فردزوا اثنين.

0: نسمع هاي الرساله.
1: الله يسعد مساك يا همبكر.
0: هلا ابو المراشدي.
1: مساء العريس طيال متكتك.
0: هلا حبيب قلبي.
1: مساء النشاط والمعنويه العاليه.
0: يلا يسعد قلبك.
1: شوب برا بس انا واحد من الناس. نعم. عشاق الصيف.
0: والله.
1: عشاق الحم والشوب الكثير. فيسعد الله اذا ما احلى الجو برا. الله يسعد مساك يا همبكر.
0: الله يسعد لي قلبك. بس على فكره اليوم الاحساس في الحراره يعني اليوم درجه الحراره 30 لكن اليوم اذا اذا ملاحظين شوي ما بعرف انا هيك ملاحظ انه في احساس شوي زياده عن اللزوم بانه الجو حر وهذا بسبب نسبه الرطوبه المرتفعه يعني اذا لاحظتوا امبارح اللي يعني كان مثلا سهران او طلع او او, أو روح او او طلع مشوار مثلا شوي متاخر يعني نحكي بعد نص ليل على واحدة على الثنتين السيارات كان عليها ندى انت بتطلع يا زلمه انت يعني قربت تصير بنص شهر سبعة والسيارات لسه عليها ندى والجو كان رطب وفي شويه بروده ورطوبة مع الشمس بتخلي أو بتزيد الإحساس بالحرارة حرفيا تحس حالك مدبق مدبق مدبق فيلا سيدي الحمد لله رب العالمين على نعمة الصيف وعلى نعمة الشتاء وعلى كل النعم اللي أنعمها رب العالمين علينا الحمد لله. هون أخونا أبو سلطان الله يسعد لي مساك والله هاي النصيحة نصحني إياها عمي أبو الجتاوي إذا شفت بقرة بالشارع بوسها وأعطيها تحية. أوعك أوعك هم والفيران يا حبيب لا يا زلمة رايحة منطقة المفروض والله تكون كويسة. وأوعك تتغدى من بسطات الشوارع يعني ما أنزل وأعمل حالي حدق وأستغل إني أنا بالهند وأصور ريل وأقول يلا مع بعض نجرب أكل الشوارع وأتسمم. انت اذا بدك تسممت انا مين تجيبني على الاردن يعالجني. يعني الاردن كلها اصحابك وبتعرفك يعني بتتعالج وتقول امورك تماما مغادر وين تروح تعالج. نسمع هاي الرساله.
2: يا ليه بيسابك يا ليه بيساب دير بالك دير بالك خذ معك 7000 فول ابو الليره وافطر وتعش عليهم احسن لك.
0: لا يا زلمه لا نازل نازل فندق محترم فندق معروف كمان محترم فالمفروض الاكل يكون محترم يعني. خلاص ما دام المستمعين نقوا على السفره اعرف انه الهند ترحب فيك. نسمع هاي الرسالة.
3: الله مساك ابو الجتاوي.
0: هلا حبيب قلبي.
3: دير بالك.
0: ايوه.
3: شيك على اكل قبل لا تاكله.
0: والله لازم.
3: رجل ضفدع. عين صرصور.
0: لا هاي القصص بالصين مش عند اخواننا بالهند هاي اجر ضفدع ولا في بالهند كمان ضفادع وصراصير وجناد في كمان نفس الشيء. ما يا اخوي شو بدي لحق عليهم ما شاء الله كمية البشر الموجودة عن جد شو بدي لحق عليهم. يا زلمة انت هل تعلم انه الصين يعني تقريبيا في نص بزرع عشان النص الثاني ياكل يعني نص السكان بيشتغلوا في الزراعة وبالكذا وبهاي الأشياء عشان هم ياكلوا ويطعموا النص الآخر حرفيا هيك. فأنت تخيل كمية السحب تبع الأكل والمواد الغذائية بس بدولتين زي الصين وزي الهند تخيل. بالله هات خلينا نسأل بما أنه هيك نستمتع أنا بحب المعلومات الممتعة هاي جد عندي فضول أعرف تقريبا كم تستهلك الهند سنويا والصين من الرز بس الرز خلينا نشوف هات أعطيها هاي تشات جي بي تي خلينا نسأله يلا

ايوه ايوال. بقول لك معلم، الصين بتستهلك سنويا من الرز الابيض، الرز العادي احنا بنطبخه، من 150 ل 155 مليون طن. انت متخيل؟ مش يعني 155 مليون طن. اما الهند سنويا، على اقول لانه يمكن الصين ثقافه الرز عندهم اكثر، الهند سنويا من 110 مش كثير فرقت ل 120 مليون طن من الرز سنويا، تخيل. طيب البلدين مع بعض بيستهلكوا سيدي العزيز تقريبا من 260 ل 275 مليون طن من الرز، اي حوالي نص استهلاك العالم من الرز. وال طيب هسه حط لي الرز على جنب. من المواد الغذائية بشكل عام، الصين بتستهلك بشكل عام من المواد الغذائية مليار طن من المنتجات الغذائية المختلفة سنويا. الهند تقريبا أيضا قريب المليار طن من الأغذية سنويا، مع إنتاج واستهلاك إجمالي للحبوب الغذائية وحدها هاي بالهند يتجاوز 350 مليون طن سنويا. يا حبيبي. هسه شو هسه بدي اساله او سالته، انه بدي اعرف انا هاي الدول كيف عندها القدره على اطعام شعوبها عن جد. بقول لك السؤال، او الهند والصين يعني لحالهم بيضموا 2.8 مليار نسمه، اي ما يقارب ثلث سكان العالم. ثلث سكان العالم لحالهم موجودين في الهند والصين، تمام؟ بقول لك يعني مع ذلك ما بيعانوا من مجاعات مستمرة على مستوى الدولة، والسبب يعود إلى عدة عوامل مجتمعة. الإنتاج الزراعي الضخم، البلدين بقول لك من أكبر المنتجين الزراعيين في العالم. الصين بتنتج أكثر من 200 مليون طن من الرز، و 140 طن من القمح، 140 مليون طن من القمح، 290 مليون طن من الذرة، ومئات ملايين الأطنان من الخضار والفواكه، وهي أكبر منتج للخضروات في العالم الصين. الهند 145 مليون طن بتنتج لحالها من الرز، 115 مليون طن من القمح، وأيضا أكثر يمكن من 40 أو 50 مليون طن من البقوليات والسكر والخضروات، وهي أكبر منتج للحليب بالعالم الهند. طبعا على عدد الأبقار اللي عندهم أقل إشي بده يكون أكبر منتج للحليب. لكن بقول لك على الرغم من هاي الأشياء اللي بنتجوها، لكن بيستوردوا، يعني ما عندهم مش محاصيل كافية أو أراضي زراعية كافية يزرعوا مثلا زي فول، ذرة، الزيوت النباتية، هاي الأشياء، بعض أنواع اللحوم والأعلاف بيستوردوها البلدين استيراد. طيب بيوم، اسمع هاي المعلومة، بيوم واحد يا عزيزي المستمع والمشاهد، سكان الصين لحالهم بيستهلكوا بيوم واحد 400,000 طن من الرز. سكان الهند بيستهلكوا نحو 370,000 طن من الرز، تخيل. طب والله احنا بالاردن، الاردن كم بيستهلك رز؟ الاردن كم بيستهلك؟ خلينا نشوف مقارنه بالاردن. احنا هون قلنا الصين 400,000 طن يوميا من الارز، الاردن كم يوميا؟

يا باي اسمع الأردن معلم، هذا قلنا اسمعوا، الصين 400,000 طن باليوم والهند 300,000 طن باليوم. أما بالأردن بحسب يعني أحدث الدراسات، الاستهلاك السنوي 260,000 طن بالأردن. أنت متخيل إحنا بالسنة بنستهلك رز، حلو، مش بالسنة بالسنة بنستهلك رز قد ربع تقريبا اللي بيستهلكوه الصينيين بيوم. يعني احنا يوميا بالاردن بقول لك بيستهلك الشعب الاردني تقريبا يوميا 712 طن من الرز باليوم، مقابل يا سيد العزيز 400,000 طن من الرز في الصين والهند، تقريبا نفس الارقام. طارق العقيلي بيقول لي اذا انت ماكل في الهند فيش مستشفى في الاردن بيستقبلك. هاي الرز يا اخي، الرز ابيض نقضيها رز ابيض، شو نسوي؟ بنضيف واحد على المستهلك هالرز، شو بدنا نعمل عاد؟

0: نسمع محمود الطبري شو بعد لنا.
1: جتاوي انت نفر كويس. انت نفر كويس كثير ابو جتاوي. ابو جتاوي دير بالك تعاض اللي بتلاقيه قاعد بالطنجر الكبير وقاعد بدير حاله وشربه وقاعدين بيشربوا منه وبياكلوا منه.
0: لا لازم هاي أي انسان طبيعي فينا طبيعي يتسمم من هذا الاشي. بس اليوم انت لما تتطلع انه هذا اللي جد قاعد بطنجره ولا يعني في فيديوهات عن جد كميه من القرف فيها مش طبيعيه, وبتلاقي الناس صفين عندهم طوابير الهنود بالتحديد, اكيد ما راح يصير معاه شيء. يعني المناعه حرفيا تذكروا ايام مصطلح مناعه القطيع بكورونا, هذا مصطلح طبي اسمه مناعه القطيع. ناس خلص انولدوا وتربوا بهاي الظروف واجسامهم من هم وصغار تعودت على هاي الميكروبات وتعودت على هاي الوساخة وتعودت على بنحكي في الأكل في التحديد, يعني تعودت على كثير شغلات. فأكيد الهندي ما راح يتسمم. انت إذا بتمر من جنب الطنجرة بتتسمم. الله. نطلع على فاصل نرجع نستكمل معاكم وحلقتنا, خليكم معنا.
2: برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وانفينيتي في الأردن.
3: خليكم على السمع, خليكم بالجو, عين وبتسمع.
4: في أي وقت وأي مكان تداول العملات الأسهم المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية, تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والآب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية, استعلم قبل المباشرة.
5: يلا يا نشامة خلي صوتك يهز الملعب, اشترك او جدد اشتراك الموبايل او الانترنت لربح تكاليف الحدث الكروي العالمي.
6: امنية من بيون افضل شبكة موبايل في الاردن.

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: عبر عن فخرك بالنشامة، أصدر بطاقة فيزا النشامة الائتمانية بس من البنك العربي. مزايا عديدة بتستناك بالإضافة إلى نقاط مكافآت ترحيبية مجانا. اتصل فينا هلأ على 064-600-900. تطبق الشروط والأحكام. البنك العربي الراعي الرئيسي لمنتخب النشامة.
2: خبر عاجل لأهالي طلاب التوجيه جيل 2010، منصة وتد التعليمية عاملين عرض على باكج المواد الوزارية الأربعة بسعر 90 دينار وأقساط ميسرة بدفعة أولى 10 دنانير فقط. بيقدر الطالب يحجز الباكج ويبلش دراسة. مع كل باكج الطالب رح يحصل على نظام 6X التعليم الذكي، بالإضافة إلى هدية الباكج الذهبي ودوسيات التأسيس مجانا. لا تفوت فرصة الانطلاق مبكرا مع المنصة اللي خرجت آلاف المتفوقين والأوائل، منصة أوائل المملكة. سجل اليوم فالأعداد محدودة. 079-54-31-740.

0: بدك إنترنت سريع؟ ما إلك إلا فيتل، الإنترنت الأسرع والأقوى والأقل سعراً في الأردن. أول مزود إنترنت فايبر في الأردن منذ 2008. اشترك اليوم مع فايبر فيتل لا تدخل السحب على سنة كاملة مجاناً. سرعات عالية وثابتة، تحميل وتنزيل بدون تقطيع، وتجربة اتصال بتخليك دايماً سابق، وكل هاد بأسعار تنافسية وخدمات عالية الجودة. سرعة حقيقية ودعم فني 7 أيام في الأسبوع 24 ساعة. اتصل على 06-550-46.
1: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع.
2: الخامسة مساء بتوقيت عين أف أم، برعاية
3: إلك عجاج.
4: لا
3: طب تعال ورجيك.

0: يشموا الهوى.
1: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
2: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
3: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. وزارة المياه والري تنفي ما تم تداوله من أخبار ومعلومات مضللة حول كلفة مشروع النقل الوطني، وتدعو الجميع إلى التعامل بمسؤولية وطنية عالية مع المشروع لأهميته الاستراتيجية والسيادية الكبيرة. المنطقة العسكرية الشرقية تحبط محاولتي تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة بواسطة بالونات. وزارة الخارجية تجلي عدداً من المواطنين الأردنيين من فنزويلا، وحصيلة الضحايا في كاراكاس تقترب من 3000 شخص. وكالة الأنباء اللبنانية تقول إن مسيرة إسرائيلية تحلق في أجواء الضاحية الجنوبية لبيروت. هدنة مؤقتة بين واشنطن وطهران لحين انتهاء مراسم تشييع خامنئي. ترامب يقول إن إيران تتوسل لإبرام اتفاق، ويكشف عن لقاء مرتقب مع نتنياهو، وطهران تحذر من أي تحرك عسكري في مضيق هرمز. طقس صيفي معتدل في أغلب المناطق، وحر نسبيا في البادية، وحار في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.
4: خليكم عالسمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
5: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة، ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و 0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
6: الجماهير على الموعد والملعب للكل. تحليل، تحكيم وتشجيع عين المونديال برعاية فيتل، الانترنت الأسرع والأقوى في الأردن منذ عام 2008. أشيائي، أزكى المطاعم، أسرع توصيل. بيتزا القيصر، مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
7: الآن بلا عصر لهشم اللعب.
8: تطبيق يوالت، قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت، قلبنا قلب لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.
9: زمان كان الكهف والمغارة دار،
10: وبيت الشعر دار.
9: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين. اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا الدارنا موقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدار نيوز دوت نت. القصة وما فيها

0: الغادي. جوردينا وجوي كولا مع العزوة مع الجماهير.
1: جوجو أصبحت مرخصة رسمياً. الآن نعلن عن بدء استقبال الكباتن المرخصين للتحرير معنا. دخل أعلى، رحلات أكثر، زيد دخلك وانطلق مع التطبيق الوطني المرخص. فرصتك تبدأ الآن، لا تنتظر وابدأ رحلاتك. جوجو، سارع بالتحرير الآن. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2300-500.

أهلاً وسهلاً فيكم مستمعينا الأعزاء، تحياتنا لكم. بدأنا معاكم ساعتنا الثانية على الهواء مباشرة، إن شاء الله يا رب تكونوا بخير والأمور تمام. الموضوع كله قالب عن الهند والصين وعلى رحلة الهند والقصص هاي كلها، بس أنا بدي شغلة مهمة، بدي أحكي لكم يعني عن منصة اللي هي منصة أوائل المملكة، وهي بالتحديد يعني منصة أو موقع وتد التعليمي. موقع وتد التعليمي الله يعطيه ألف عافية ويعطيهم ألف عافية، يعني بوجهه زي نداء عاجل لجيل 2010، بيقولوا له بلش بذكاء. عاملين عروض يا جماعة للتسجيل المبكر، عندهم يعني العديد من الباكجات، عندهم باكج المادتين 70 دينار، عندهم الباكج الذهبي، طبعا هذا الباكج هو الأكثر طلبا، يعني الأربع مواد ب90 دينار، وعندهم باكج المادة الواحدة ب40 دينار. طبعا عم نحكي عن المواد اللي هي الرياضيات، اللغة العربية، تاريخ الأردن، والتربية الإسلامية. طبعا بيطلع لك بكل بساطة، يعني بتعمل تفعيل فوري، بتلاقي على موقع وتد ومنصتهم فيديوهات تفاعلية، ذكاء اصطناعي، تقسيط أيضا مريح، وفيديوهات أنيميشن، وأيضا فيديوهات الثري دي، كلها هاي عشان تساعد زي ما بيقولوها بيعني إنه الطالب يفهم، وزي ما بيقول زي ما بسموها اللي هي نظام 6X الذكي، يعني اللي بيساعدك كثير لأنك أنت تفهم المواد أكثر وتكون أمورك تمام. وفيش داعي أحكي لكم عن موقع وتد، يعني موقع وتد منصة أوائل المملكة اللي ما شاء الله دائما وكل سنة بيحتفلوا بيعني أوائل المملكة إلا ما يكونوا موجودين مع وتد. غير هيك يا جماعة برضو كمان نظام زي ما حكينا 6X الذكي، شوي خليني أشرح لكم يعني عنه. نحكي عن الفيديوهات التفاعلية شوي اللي بتخليك أنت تشارك، مش بس تحضر، يعني مش بس والله قدامك حدا عم بشرح قاعد تحضر، بتقدر أنت تتفاعل مع هاي الفيديوهات وتشارك معها. أيضا باستخدام الذكاء الاصطناعي، وهذا إشي جدا يقدر عليه منصة وتد، هذا نظام الذكاء الاصطناعي الموجود معاهم بيساعدك بأنك تفهم وتتعلم بطريقة أذكى. أيضا فيديوهات الانيميشن، بتعرفوا دائما الانيميشن والرسومات بتبسط المعلومه، ممكن تفهمها للناس اكثر، فيعني بتبسط لك المعلومه بتثبتها. فيديوهات 3D لتوضح الافكار الصعبه بصريا، شوف لوين يعني الفيجن والرؤيه الحلوه عند موقع وتد. تفعيل فوري يا جماعه زي ما حكينا لاي باكج، وبتبلش مباشره بدون انتظار. وغير هيك من باكج او خلينا نحكي نظام ال6X الذكي، بيريحك بالتقسيط وبالدفعات، وتقسيط مروح بناسبك وبناسب أهلك. فأخواننا جيل 2010، أيضا كمان الأهالي اللي عم يسمعونا اللي عندهم جيل 2010 جايين على التوجيهي، فيعني نحكي لكم وإحنا مواقع وتد إنه طموحك بيستاهل تعليم يقودك للقمة مع منصة أوائل المملكة موقع وتد التعليمي. تقدروا يا جماعة بكل بساطة إنكم تطلبوا موادكم وتشوفوا الباكجات وتعرفوا معلومات وتفاصيل أكثر على هذا الرقم اللي هو على الواتساب. طبعا تقدروا تبعثوا لهم على الواتساب اللي هو 0795431740. مرة ثانية 073 وين هاي فتحت شركة جديدة أنا، 0795431740. عيدوا أبطأ يا أبو الجتاوي عشان الرقم يرسخ وتسجلوه، 0795431740. احفظتوا خلاص الأمور 100%. اشترك الآن مع منصة أوائل المملكة موقع وتد التعليمي. تحياتنا لهم، تحية كثير كبيرة.

أو إحنا عندنا بنعاني مع ال إحنا عندنا شخص يعني بيشتغل بنغالي وهندي. الرز أكلهم الرئيسي. كنا عم نحكي اللي ما سمعنا بال يعني بالساعة الماضية كنت أحكي أنا مسافر إن شاء الله يوم الأربعاء المفروض على الهند وحنشوف راح نقدر نطلع معكم على الهواء أربعاء وخميس أو ما راح نقدر راح أرد لكم جواب لكن على الأغلب راح يكون في حسب يعني حسب برنامج الرحلة بدي أطلع عليه أكثر وأطلع على الأوقات وبرضه كمان فرق التوقيت بيننا وبين الهند بيلعب دور كتير كبير لكن إن شاء الله في يوم منهم راح أرتب بإني أكون معكم على الهواء ولو لساعة زمن ولو لنص ساعة زمن نطلع هيك نمسي عليكم وتكون الأمور تمام فيعني وراجع يوم الأحد إن شاء الله منكمل يعني بنرجع منكمل طبيعي فأنا معكم إن شاء الله لغاية يوم الثلاثاء أو يوم الأربعاء بكرة راح أحكي لكم التفاصيل كاملة لكن هون أخونا مصطفى بيقولنا إحنا عندنا شخص بنغالي وشخص هندي الأرز أكلهم الرئيسي والفلفل كل إشي باكله جنبه رز وفلفل اللي يعني بقول لي الهند تقريبا فيها 44 دياني هذول اللي بنعرفهم يا أخوي يعني يعني في ناس بروحوا على الهند بمزحش بيخترعوا لهم قصة بقول لهم يلا هاي ديانة تفضلوا آمنوا معاي طبعا في ناس بتتبعوه هذول 44 ديانة يمكن اللي بالإحصائيات نعرفوا ما بالك اللي بس بيروح بضحك على الناس وبنصب عليهم إشي إشي غريب طبيعي طبعا هذا الإشي يعني طبيعي يكون بأي دولة فيها يعني يعني مليار وشوي شو خايف يا أخوي ضياء خايف تلاقيني بمسلسل وقاعد برقص عامل فيديو كليب بنا واحدة يعني بالنص هون في عندها نقطة حمراء انت لكن يعني في شغلة حلوة خليكم معاي على السوشيال ميديا عبر إذاعة عين اف ام وعبر السوشيال ميديا الخاصة فيي راح نحاول هيك أعمل شوي محتوى يعني الفكرة إنه السفرة كلها أصلا يعني تواجدي في الهند راح يكون ليوم يعني التواجد راح يكون ليوم هو يوم المؤتمر أو خلينا نحكي الإيفنت اللي فيه إطلاق لنوع جديد من سيارات نيسان فعندك يوم سفر وعندك يوم ترويحة هي فعلا يوم فإن شاء الله أني أقدر أعمل إشي هيك نصنع لنا محتوى حلو نعمل لنا أشياء حلوة ونترافق مع بعض بهاي السفرة اللطيفة فخليكم متابعين معنا دائما على السوشيال ميديا تبعت عين اف ام بالتأكيد يعني

بلال الشوارب تحياتنا لك، بقول يجيب لي معك شباتي أصلي. الله يسعدك أبو الجتاوي، خلاص ولا يهمك. طبعا أنا والدي مثلا، شوف يعني والدي مثلا درس الهندسة بالباكستان، تمام؟ شوف عشق والدي للحار والفلفل الأحمر، يعني أحمر وأخضر وشطة. تحياتنا لوالدي بشمهندس ظافر الجتاوي، الله يسعد مساك حبيبي. وبعدين الحجة زي ما أنا بصفن، يعني بتكون مثلا في شطة، أنت يا زلمة بس تشم ريحتها بصير تدمع عادي. يعني الحج بتطلع عليه بكون بوكلها هيك، مع بقول له جد يابا يعني مش حاسس بحرقة؟ قال حاسس بس خفيف. وعنده يعني ما في، الحار دائما مرافق للأكل يعني بأي إشي. وسبحان الله تعود على هاي العادة من دراسته وعيشته بالباكستان، خلص تعود على الفلفل الحار. الحار زاكي، بس الحار اللي بعقل يا ضياء، يعني فهمت كيف؟ يعني مثلا في مثلا واحد من المطاعم بيعمل إشي اسمه 1 مليون، هذا الصوص الحار، بحط لك نقطة مثلا. يعني أنا مرة جربته ضايقني، يعني ضايقني هيك، صرت أدمع ويعني وجهي صار أحمر. لا يا زلمة ضياء،

مثلا الحج عندي جرب حط له نقطتين والمليون ولا إشي ولا كأنه في إشي تخيل. بلال بقولي تنساش بدنا زيت الحي الأصلي. طب أجيب لكم إشي يعني يعني مش يعني إيش بدكم يا إخوان يوصوني أنا جاهز تكرموا ابشروا. زيت الحية للشعر كويس موجود أصلي منه في الهند يعني إذا حطيته على القرعة تبعتي بترجع الأمور تمام.

0: أخونا محمد مساعدي بقول لي أبو الجتاوي الله يسعد مساك على سيرة الهنود. مرة إجا واحد عندنا على الشركة من الهند، المهم يعني أنه حاب يوجبنا الزلمة، ترى هم محترمين أنا بحبهم الهنود، يعني في منهم لطيفين بالتعامل، تعاملت مع أكثر من حدا يعني من خلال شغلي. المهم حكالنا هذا يعني من دون سكر وأموره تمام وحلو فأكلناه. المهم بعد ما خلصنا بيقول هذا هاند ميد من الحلو اللي بالشوارع، يعني انه هاند ميد، فاحنا قلنا احا بس.
1: برشا برشا مره مره.
0: هاي ابو الطاهر بيقول لي ابو الجتاوي الفرق بيننا وبينهم بالتوقيت ساعتين ونص. نعم يعني انا بدي اطلع معاكم على الهواء الساعه 4 بتوقيت الاردن، بدها تكون عند بالهند تكون الساعه 6 ونص، يعني ساعتين يعني بخلص على الساعه 8 ونص المساء. انت فاهم الشعور كيف راح يكون؟ خلينا نحاول. ايش هو؟ هي ما راح تطلعني ساعتين يا ضياء. يا حبيبي الله يسعد قلبك، شو انك حنون ومرتب يا حبيبي.
1: بعد عمري يا محلى الحياه بقربك يا قمري.
0: انت بتعرف يعني ضياء الرباب بعد تقول في له يعني 45% 45% من مجموعه صوت الجيل. طبعا ما بطلعك ساعتين ان شاء الله يا رب، بس ما يكون أستاذ عامر عم بسمع ولا أخونا فارس ولا أخونا أبو تيسير. ما عليك، شو مين قال لك تطلعك ساعة ساعتين؟ يا زمان منيح أني ماخذ إجازة. أبو الجتاوي الله يسعد مساك، تروح وترجع بالسلامة. بالله شو رأيك بمنتخب المغرب؟ أكيد مش بحاجة رأيي منتخب المغرب، لأنه ما زال هذا المنتخب إلى الآن من أهم المرشحين للحصول على كأس العالم. وتخيلوا يعني أعزائي بأنه تعرفوش ممكن واحتمال كثير كبير يكون كأس العالم لأول مرة عربي. الله

اخونا رمز المهداوي تحياتنا لك ابو المهداوي، بقول لي مساء الورده ابو الجتاوي، دير بالك يعني تجرب اي شيء بدنا اياك. اخونا ابو جمال رأفت العبادي الله يسعد لي قلبك، بقول لي يا رجل روح الله يجزيك الخير والله انك يعني هاي الاستاذ عامر هاي هون مس الفل والياسمين والبيتزا الله يسعد لي قلبك يا رجل، امبارح حلمت اني ماكل بيتزا. عرض التسلل، الله على عرض التسلل. اليوم كل اللي بعثونا مسجات راح يفوتوا معانا، وبرضه راح نرجع نربح خمسة اللي هو عرض التسلل من بيتزا القيصر. الله على البكسام، البكسام وبس يا عمي، الصديق والحبيب سامر المحترم اخوي العزيز. يا جماعة ليتل سيزر بيتزا القيصر، اثنين بيتزا حجم وسط زائد واحد كول سلو زائد واحد تشيكن وينجز اجنحة الدجاج زائد واحد بطاطا زائد لتر مشروبات غازية مش اي شيء ثاني، بتكفي من ثلاثة لأربع أشخاص هاي الوجبة يا جماعة. طبعا يعني هي الوجبة هاي ب 14 دينار و 85 قرش، لكن عرض التسلل عملها يا صديق العزيز ب 10 دنانير و 99 قرش شامل ضريبة المبيعات. اليوم راح نربح خمس عروض تسلل، لا يعني خمسة من اللي ببعثوا لنا على الواتساب. يلا

ابو عجرم يا ابو عجرم الله يسعد لنا مساك بجنن. وينك انت بعث لنا على الهواء؟ تحياتنا لك يا حبيب قلبي. طيب خلينا مع بعض يا جماعه نطلع على فاصل ونرجع مع بعض نستكمل معاكم حلقتنا عبر هواء اذاعه عين اف ام معي انا وسام الجيتاوي ببرنامج روحت. خليكم معنا.

0: برعاية مجموعة بوسطامي وصاحب وكلاء بي دي ونيسان وأنفينيتي في الأردن.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والآب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
3: يلا يا نشامة، خلي صوتك يهز الملعب. اشترك أو جدد اشتراك الموبايل أو الإنترنت لربح تكاليف الحدث الكروي العالمي. أمنية من بيون، أفضل شبكة موبايل في الأردن.

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: بصوتك مع عامر رجوب من الأحد إلى الخميس من 7 حتى 10 صباحا. أحكي

0: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس بالاشتراك مع بن معروف. عشق القهوة، وضوح مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يوالت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.
1: ليش تختار تحرر مع جوجو؟ 5 دنانير رصيد مجاني عند التسجيل، أقل عمولة في المملكة، دعم فني على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع، مسابقات وحوافز مستمرة، صافي دخل أعلى، عداد انتظار، عداد أزمات، عداد السعر والوقت والمسافة المقطوعة. بادر بالتحرير معنا. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2300-500. جوجو، التطبيق الوطني المرخص لنقل الركاب في المملكة.

فضل كأس العالم وأشياء لبسة الشماغ، جائزة 10,000 دينار بعد نهاية كأس العالم، وجائزة أسبوعية 999 دينار، وخمس جوائز يومية من جوائز نقدية وتيشيرت المنتخب. اطلب وادخل السحب.

0: اشبك على الطاقة مع بي واي دي من وكيلها مجموعة بسطامي وصاحب.
1: وفر عتقيل مع حسابات توفير بنك القاهرة عمان وعلاماته التجارية سيجنتشر ولينك. افتح وغذي حسابك وادخل السحب على الجوائز 9999 دينار اسبوعيا، 50,000 دينار الجائزة الربع سنوية، 100,000 دينار الجائزة الكبرى، 3 سيارات جي تور جي 700 2026 بالإضافة لجوائز حساب السيدات 999 دينار اسبوعيا وإسوار التنس الماس شهريا. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الآن، يخضع لشروط وأحكام البنك.
2: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع
3: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وانفينيتي في الأردن.

حبايب القلب مستمعينا الاعزاء، تحياتنا لكل الناس اللي ببعثوا لنا وكل الناس اللي موجودين معانا على الهواء مباشرة. الله يعطيكم العافية وإن شاء الله يا رب تكونوا بخير وكل أموركم تمام. الكل قاعد بوصلني عزيت شعر يا أخوان مالكم. اليوم الحلقة بطعم التوابل والبهارات الهندية. عاد هاي الحلقة والأجواء الهندية لازم تكوننا بالهند، يعني مش هس بدنا نعملها الأجواء الهندية هاي. عن جد راح نعملكم حلقة لها ريحة بهارات.

0: اسمع اخونا موسى الغلاييني شو بعث لنا
1: ابو الجيت.
0: هلا حبيبي.
1: مساك يا حبيبي.
0: هلا حبيب قلبي. انا كويس.
1: تروح وترجع بالسلامه يا نفر.
0: تسلم تسلم يا نفرات.
1: يا نفر تاكل شيء كثير يا نفر. معدتك يا نفر. هاي الفلاجيل جاهز معلم وطاهر معاه.
0: والله يا معلم انا اصلا فتره بعاني على الاغلب من ارتداد مريئي وبدايه قرحه شكله هيك يعني. انا حاسس لسه ما رحت عند الدكتور فيعني لازم اكون داير بالي كثير باللي راح يصير بالهذا. يلا يا رب. يا اخي ماله برجر؟ في عندهم برجر هناك؟ في برجر صح ولا فيش عندهم برجر؟ كمان بالتوابل الهنديه واحد. الله يضياء انت ان شاء الله. الله يرفع لي معنوياتي شوي يا زلمه. اسمع هاي الرساله.
1: الجتاوي
0: هلا والله.
1: سلم لي عشروخان وسلمان خان.
0: ابشر يوصل يوصل يوصل السلام يوصل. بعدين هناك في عندهم إشي يعني اليوم مثلا إحنا أقول لك إذا مشهور عنده 6 ولا 7 ولا 8 مليون ولا 10 مليون هذول بيجوش 0.0% من الناس اللي بيعرفوا المشاهير في الهند على نسبة تناسب لعدد السكان. بس مثلا هون إنه أي واحد بيغلط الناس يعني جد أي حدا مثلا بيغلط بحق الناس أو بحق المجتمع أو بيصير فيه إشي الناس ما بتخلي بتفوت بتقل قيمته مين ما كان يكون مشهور. بالهند معلم شاروخان وهذول الناس بمزحش قد ما هم بيعتبروهم قديسين في الهند بيقدسوهم تقديس يعني الممثلين هذول المشاهير زي مش عارف مليون حدا لمرحلة انه في ناس قد ما بتحب هذول الاشخاص بناموا وبيعيشوا امام اسوار منازلهم وبضلهم 24 ساعة امام اسوار منازلهم عشان يستنوا يطلع على البرندة يعمل للناس باي. انت بتخيل لوين؟ والله العظيم والله العظيم احنا هنا بلش تخوف علي بيقولوا لي ابو الجتاوي انت نفر. شايفين كيف التواضع؟ من عيوني. بس بقول لك يعني لمرحله التقديس ولمرحله انه يعني اذا شافوا او يعني هذول حتى لما بيواجهوا مشاكل حتى لما يطلعوا من بيوتهم ويفوتوا انت تخيل قد ايه بيواجه مشاكل. يعني انت هون مثلا تكون دار بمر لك اي حدا ابو الجتاوي يسعد ربك انا بحبك يسعد دين ضحكتك انا بكون على باب البيت بقول تفضل اسم بالله عليك تفضل اشرب انزل اشرب فنجان قهوه. لا يا زلمه بالله عليك اشرب فنجان قهوه حبيبي حبيبي تشرفنا وانا لا بكون عرفت اسمه ولا مين هو ولو رجعت التقيت فيه مره ثانيه ما راح اعرفه فخلاص هي العلاقه الحلوه. لا لا هناك معلم بتمسحوا فيهم. تخيل انت لوين يا زلمه الجهل اذا شافوا انه بتمسحوا فيه عشان يتباركوا فيه بيعتبروهم قديسين بشكل او بيقدسوهم بمعنى القدسية الحقيقية يعني تقديس. تخيل. الحمد لله سيدي على نعمة العقل ببعض الأحيان. نسمع هاي الرسالة.
2: أبو الجداوي كيف حالك يا حبيبي شو أخبارك؟
0: هلا أخوي عبد الرحمن.
2: ذكر قبل أسبوع تقريبا والله ما نعرف متى أي محادثة عندك بعت لك إنه الشركة سكرت وكان ابني ملوش كم من يوم مواصل.
0: صحيح.
2: إجا بخير وسلامة.
0: صحيح.
2: المهم بكرة عندي انترفيو بشركة عريقة جدا.
0: أيوة.
2: في عالم المرمجة بالأردن.
0: يا رب.
2: إلا عليك إنك تدعي لي وخلي المستمعين يدعوا لي. دعونا يا إخوان.
0: بالله عليك.
2: حطوا عينكم عليها دعوا لنا.
0: عبد الرحمن حبيب قلبي أخونا عبد الرحمن حكى إنه يعني. شوف سبحان الله والله العظيم انك قشعرت لي بدني. تذكرت عبد الرحمن حكالي انه يا جماعه انه انا كنت بشتغل بشركه برمجه وانا هو يعني بمزح بيقول انا ثاني احسن مبرمج في الاردن. يا هيك احنا شايفينك هيك سيدي كمان. فقول انه سبحان الله اجا ابن يعني وصدفت انه بالوقت اللي اجا فيه ابنه هو ترك الشغل. فانت بتتذكروا انا شو قلت له؟ قلت له اسال اي حدا تجوز واجته خلفه كيف رب العالمين بيسر له أشياء هو ما كان بتوقع بحياته أنه يسر له إياها. يعني هاي تجربة شخصية وأكيد لكم أنتوا تجارب شخصية. يعني أنا على وجه بنتي والله العظيم أنا بشهد أنه على وجهك يا سيرينا كل عام وهي بخير. طبعا طبقت 2/3/7 يوم الجمعة. الله يطول بعمرها ويخليها ويعطيها الصحة. يعني هاي البني آدمة غيرتني كثير وغيرتني للأفضل وردت رجعت حركت فيي مشاعر من سنين طويلة من هاي المشاعر أنا مش حاسها. وصعب الواحد يوصف المشاعر الأبوة قديه حلوة وقديه إلها معنى غير بس الإنسان يجرب فعلا هاي التجربة. كنا نقعد مع كثير ناس ويحكوا لنا والخلفة وقديه حلو كذا بس أنت لما كنت تكون عزابي ما كنت تتخيل أنه لهاي المرحلة راح يصير فيه إشي أنت تقول يا رب الحمد لله على نعمك. والله يصدقني يا عبد إني شفت عوجها الخير انه انا من بعد ما اجتني بنتي شهرتي ودخلي والاشياء اللي بتتيسر والله العظيم على وجهها كله زاد الحمد لله رب العالمين. فتخيل انه اليوم عبد الرحمن ببعث لنا انه يا جماعه بكره عندي مقابله مع واحده من اكبر اسماء شركات يعني من الشركات الكبيره كثير بعالم البرمجيات. وانا ما بتنبأ في الغيب لكن صدقني بعد اذن رب العالمين بعد اذن رب العالمين انك هاي المقابله والوظيفه هاي على وجه الولد حتكون هي تغيير حقيقي وزياده في الرزق على وجه الولد بطريقه انت راح تستعجب منها. وعلى الجد تقول الحمد لله يا الله على كرمك وعلى فضلك. وفعلا قد ايه حقيقي انك انت يعني على وجه الولد اللي بيجي عن جد تشوف الرزق وربنا بعطيك رزق ما بتعرف من وين من حيث لا تحتسب خلص. يعني اللي حكى حرفيا رزقته بتيجي معه. نعم هي في جانب صحيح هلا في ناس بيحكوا انه عادي خلف 10 مهم رزقتهم تيجي معاهم. لا مش لهالدرجه لكن في تيسير في الامور في رزق في التغير والله لا تشوف التغير هذا. فيا رب يا صديقي خلي لك ابنك ويبارك لك فيه واجعله يا رب من الصالحين البارين بوالده ووالدته. وادخل على المقابله سيدي بثقه ومش حكيت لنا ثاني احسن مبرمج. فوت بثقه سيدي وفوت قد يعني قد حالك انا بعرفك وصدقنا للامور كلها تكون 100%. ومستمعينا ادعوا لاخونا عبد الرحمن انه تزبط معاه الانترفيو. وبالله عليك طمنا كيف كانت المقابله واذا ان شاء الله الله راد ومشت الامور توظفت بس يعني بلغنا عشان عن جد حنكون مبسوطين لك. وادعوا لاخونا عبد الرحمن قولوا يا رب يا عبد الرحمن الله يفتح ابوجك بكره في المقابله وتكون امورك تمام وعلى وجه الولد اللي اجى بعد ما تركت شغلك. وانا بعرف قد ايه صعب يا زلمه تخيل انت اول ما يجيك ولد تترك شغلك تسكر الشركه ويقولوا لك الله يعطيك العافيه. بتصير تدور حوالينا خصوصا احنا رجال اكثر اشي شاغل بالنا وشاغل ذهننا هي المسؤوليات والالتزامات وانه انت رجل في النهايه بدك تقوم هاي الدار وبدك تسند هاي الدار وبدك كذا وجايك مصاريف وولد فبخف عقلك شو انفصل من الشغل يعني يعني ليه المفعول عكسي صار مش انه والله زبطت الامور لكن سبحان الله شوف التوقيت سكرت الشركه من هون عنده مقابله عمل مع شركه برمجيات من الاسماء الكبيره والمهمه. فيا رب يا عبد الرحمن تنقبل وتكون كل امورك تمام يا حبيب القلب اللهم امين.

صدقوا والله العظيم يا اخوان، يعني يمكن انا هيك بحب اعبر عن مشاعري. تطلع هيك انه بنتي صارت سنتين وصارت تفهم وتاخذ وتعطي وخلص يعني، وبلشت ما شاء الله احنا على ما يبدو الحكي والمفردات هذا وراثي بالعيلة ما شاء الله، يعني نوعا ما سابقة عمرها في المفردات والحكي، وسرعة بالتحديد سرعة البديهة بتعلم الكلمات وتعلم الأشياء وكذا. بجد بعرفش ليش هيك سبحان الله، لكن يعني والله ما طبقت هيك سنتين. إني صفنت صفني يعني يوم الجمعة الماضي صفنت صفني فيها، والله إني بكيت يعني دمعت إنه يا رب اجعلني بس أب صالح وأب كويس لإلها، ويا رب الله يقدرني إني أجعلها من أحسن الناس وأجعلها من أخليها تكون يعني سعيدة بحياتها. هذا هو أهم إشي ممكن أي إنسان عن جد بفكر فيه، سواء عنده ولد عنده بنت. وأنا مع خلفة البنات، أنا صرت متحيز لخلفة البنات، الحنان والطيبة وخفة الدم يا أخي الأولاد تحسوا مثقال دم بس يكبروا شوية، يا باي بس يبلش يراهق، يا باي بس يبلش يصير عمره 4 سنين وخم بيعوفك حالك، تحس انه انت مصغر منك، يعني زي ما انت كنت معوف ابوك راح يعوفك حالك. سلبنات هيك حنان وكذا، الله يطعم كل مشتهي يا رب، الله يطعم كل مشتهي، الله يطعم كل مشتهي، والله يخلي ابنائكم لكم ويخلي لكم احبابكم. العزبية مش راح يحسوا كثير بهاي المشاعر، لكن اللي عنده اطفال هو اكثر، يعني اللي عنده اطفال حاسس فيه، حاسس بالمشاعر هاي وحاسس بهذا الكلام. الله يخلي لكم احبابكم جميعا، والله يرزق كل مشتهي وعقبال عند العزبية.

0: حسام الخطيب. الله يسعد لي مساك يا ابو الخطيب، يا هلا ويا مرحبا حبيب قلبي. اخونا قتيبة نسمع شو بعث لنا.
1: الله يسعد لي هالمساء ابو الجيتاوي،
0: على حبيب قلبي
1: ومسا التوابل مسا كل شيء حار سيدي.
0: الله يسعد لي قلبك،
1: تروح وترجع سيدي بالسلامه.
0: أشكرك، اهم شيء تنبسط. اشكرك سيدي، اشكرك.
1: تكون امورك طيبه.
0: تسلم يا حبيب.
1: واهم شيء ما نسمعش عنك خبر عاجل.
0: لا يا سيدي،
1: شاب ثلاثيني يتخذ اله في الهند مثل ما صار مع واحد من هالشباب، اتخذوه اله. فدير بالك ابو الجيتاوي، يلا رحله سعيده سيدي وموفقه، وتروح وترجع بالسلام إن شاء الله.
0: الله يسعد لي قلبك. نعم صحيح، ترى في ناس بتتخذوا الأشخاص آلهة هناك. في مرة كان شب صاحبنا حكى لنا قصة صارت مع حدا هو بيعرفه، أو يعني انروت هاي القصة، ما بعرف سمعته فيها ولا. هي مش بالهند، يمكن بتايلند أو بأندونيسيا بماليزيا عفوا بأندونيسيا بكذا، من البلاد اللي يعني الهندوس والوثنيين واللي لسه يعني بيعبدوا الأصنام وبيعتبروا هاي الأصنام هي آلهتهم. فبتعرف إذا بتعرفوا بتقاليدهم، كل يوم بيجوا بيحطوا فواكه حرفيا. هو بيشرح لي إنه كل يوم بيجوا ناس من القرية هاي أو من المنطقة هاي، بحطوا تفاح وموز وفواكه وكذا، وكل يوم بحطوها للإله أو للصنم هذا، الإله اللي بيعتبروه الإله طبعا، استغفر الله العظيم. يعني على أمل أنه حرفيا يعني يأكل. تتخيل لوين؟ فلما بقول لك واحد من جماعتنا من الأردن، وهي هاي قصة يعني بعرفش مدى صحتها ومدى مش صحتها، لكن دخل فيعني فضولا دخل جوا على المعبد عشان يشوفوا كذا وإلى آخره. وبعد ما حكى لهم دخلوني وكذا وإلى آخره، دخلوا ويعني دخل يشوف هيك. فبقول هو يعني زي كأنه أكل استحلت تفاحة، أكل منها واخدها معه وطلع. بقول لك ثاني يوم المعبد هذا وش جنب الفندق، ثاني يوم يا زلمة فيه 20-30 واحد معهم طبل وبيسووا احتفالات قاعدين والأمور تمام وقدام المعبد. فقلنا ننزل نشوف، يعني ننزل نشوف شو فيه. المهم انزل اسأل من هون، لقوا واحد بيحكي انجليزي، قال لهم من 500 سنة الصنم هذا لأول مرة بوكل التفاحة. فعملين احتفال على هذا الأساس. تخيل لوين الجهل يا زلمة بالناس ببعض الأحيان، يعني إشي إشي إشي غريب غريب جدا. بقول لك قال لأول مرة أكل التفاحة من 400-500 سنة، إجوا لقوا يجردوا الكذا يجردوا الفواكه ما لقوش التفاحة. قال لك خلاص يعني الصنم شمطها. شوف دائما الواحد ترى بيحمد ربه على نعمة العقل وعلى نعمة انك تكون انسان سوي نفسيا، وانك يعني ما بتوصلش اكيد يعني الجهل لهاي المراحل ولهاي الاشياء اللي غريبة جدا جدا في الحياة. يعني الحمد لله على كل حال، الحمد لله دائما، والحمد لله رب العالمين على نعمة الاسلام. خلينا نحكي بشكل عام، يعني خلينا نحكي عن الأديان، الدين المسيحي الدين الإسلامي. يعني ما فيش هذا الحمد لله رب العالمين، يعني الجهل المطقع والوثنية وعبادة الأصنام، وأنت آمن إنه في صنم، هذا الصنم اللي أنت عامله وصانعه وناحته هو راح يعمل لك أشياءك. يعني أنت تخيل لوين يا زلمة، ما في ناس عن جد ما في عندهم عقل إنه أنت هذا الإشي أنت بتنحته أو بتصنعه أو بتعمله وفجأة بصير إلهك. طب كيف زبطت معك؟ يعني كيف ركبت مع مخك؟ يعني مخك لما عمل تحليل بيانات جوا الإشي هذا كيف زبطت معك إنه هذا يطلع إله؟ يعني مش فاهم أنا خالص. زي ما بيقولوها الله يكون كل حدا على مخه وعلى عقله وعلى اللي بصير معه. يعني وملايين ملايين الناس تؤمن بهاي الأشياء، ما هي هاي المشكلة، ملايين الناس

شوفوا يا جماعة هذا الخبر يعني سبحان الله يا زلمة كيف. شوفوا اسمعوا هذا الخبر. في زلمة أمريكي وهو ملياردير أمريكي عمل لحاله برنامج اسمه برنامج الخلود. فشو برنامج الخلود؟ قال إنه أنا بدي أحاول أعيش أكثر عدد سنين ممكن يعيشها أي إنسان على وجه الأرض. فعشان هيك بالضبط يعني شو كان يسوي؟ هسا بحكي لكم شو كان يسوي، خليكم معنا يلا.

0: اسمعوا يا معلم، في مليونير امريكي عمل برنامج اسمه برنامج الخلود، يعني بده يضل مقرر انه يضل مخلد بالدنيا وما يموت. فعشان ما يموت شو سوى؟ اول اشي يعني مئات الفحوصات بشكل دوري مع الاطباء، مراقبه لجسمه ولحالته 24 ساعه باليوم، فحص جسمه يوميا بمئات المؤشرات الصحيه بدقه عاليه. ملياردير بده يتسلى. ممارسه افضل الرياضيات، سحب دم شامل وفحوصات من كل 3 إلى 6 أشهر، تصوير رنين مغناطيسي كامل للجسم، زيارة طبيب الأسنان كل 6 أشهر، زيارة طبيب العيون سنويا، وفحص الشامات سنويا، وكثير أشياء بعملها عشان يظل محافظ على صحته ويتحدى العالم بأنه هو راح يكون أكثر إنسان يعيش سنين، يعني يعيش أكثر من البشر أو يظل عايش. فهو قرر أنه يدفع ملايين الدولارات عشان يحافظ على صحته ويظل عايش. هذا الشخص يا سيد العزيز انصاب بمرض ما له علاج. تخيلوا انه انصاب بمرض ما له علاج ولا يمكن الشفاء منه، وهذا المرض بهاجم الجهاز المناعي وبهاجم خلايا المعدة مما يجعلها تأكل نفسها. تخيل لوين رب العالمين يا الله، انه اليوم انت يعني انسان بدك تعمل عكس ما بيعمله كل البشر، وانت مؤمن بإشي عكس ما مؤمن فيه كل البشر، وبدك تحدى رب العالمين، بدك تحدى البشرية كلها بأنه انت بدك تضلك عايش وما بتموت إذا بتدفع ملايين على صحتك وعلى حياتك وعلى الأطباء، وكل يوم عندك مؤشرات وكل يوم مراجع للدكتور وكل 3 أشهر سحب دم. انصاب بمرض هاجم الجهاز المناعي وبيخلي المعدة زي ما بعرف يعني شو الطريقة، وعن جد يعني ما له علاج. تخيلوا يا الله. طيب حبايب القلب، مستمعينا الأعزاء، اسمحوا لي نقولكم هيك انتهى مشوارنا معاكم لليوم. كنت معاكم أنا أسامة الجيتاوي، الله يسعد قلبكم وإن شاء الله تكونوا دائما بخير. بنشوفكم بكرة إن شاء الله على خير وسلامة. ضياء الربابع الله يعطيك العافية، أحمد حوار يعطيك العافية، بادع جيلات يعطيك العافية، وأنا أخوكم أسامة الجيتاوي بوجه لكم تحية كثير كبيرة، وبكرة إن شاء الله نلتقي فيكم. الله معاكم
1: يا شباب، كل واحد على سيارته.

0: نضحك شوية ونغير جو روح على راديو عين روحت مع جداوي روحت.
1: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وانفينيتي في الأردن.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: منخفض قطبي بعز الصيف، جاي عالوردن شهادة،

0: يلم الهوى.
1: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
2: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
3: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. حجم التداول في بورصة عمان يسجل أعلى مستوى له منذ بداية العام في شهر حزيران الماضي على صعيد شهري، ليصل إلى 385,500,000 دينار. وزارة المياه والري تنفي ما تم تداوله من أخبار ومعلومات مضللة بشأن كلفة مشروع الناقل الوطني، وتدعو الجميع إلى التعامل بمسؤولية وطنية عالية مع المشروع لأهميته الاستراتيجية والسيادية الكبيرة. المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى وهيئة تنظيم النقل البري توقعان اتفاقية لتمديد عقد استثمار وتشغيل مكتب تاكسي المطار في مطار الملك علياء الدولي لثمان سنوات. المنطقة العسكرية الشرقية تحبط محاولتي تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة بواسطة بالونات. طقس صيفي معتدل في أغلب المناطق، وحر نسبيا في البادية وحر في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

0: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يوولت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.
1: الجو بده إياك، والمود على كيفك، بخريفك وبشيتك.

0: حكي لا تروح بعيد وزيد
1: وخلي الموجع كيفك.
2: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه. الجماهير على الموعد والملعب للكل. تحليل تحكيم وتشجيع عين المونديال برعاية فيتل، الإنترنت الأسرع والأقوى في الأردن منذ عام 2008. أشيائي أزكى المطاعم أسرع توصيل. بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. مش كل القصص بتنقال تحت الضوء. في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات.
3: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وانفينيتي في الأردن.

0: اشبك على الطاقة مع بي واي دي من وكيلها مجموعة بسطامي وصاحب.
1: وهينا رجعنا خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع

حمل تطبيق عين اف ام وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، متوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. عين اف ام معك بالصوت والصورة، بصوتك مع عامر رجوب من الأحد إلى الخميس من 7 حتى 10 صباحا.

0: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم، المؤسسة الاستهلاكية العسكرية. عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس بالاشتراك مع بن معروف. عشق القهوة، وضوح مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يو والت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.
1: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: خليكم عالسمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و 0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
3: الجو بده إياك، والمود على كيفك، بخريفك وبشيتك.

برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر راح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه. الجماهير على الموعد والملعب للكل. تحليل، تحكيم وتشجيع عين المونديال برعاية فيتل، الإنترنت الأسرع والأقوى في الأردن منذ عام 2008. أشيائي، أزكى المطاعم، أسرع توصيل. بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. نبني الملعب، نبني اللاعب، نبني الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

0: شموا الهوى.
1: دجاج الطحونة الصحة مضمونة.
2: خليكم عالسمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
3: حمل تطبيق عين اف ام وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، متوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. عين اف ام معك بالصوت والصورة.
4: الجو بده إياك والمود على كيفك، بخريفك وبشتاك.

0: عنا بجديد أكيد لا تروح بعيد وزيد
1: وخلي الموجع كيفك.
2: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
3: البستنجي وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.
2: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن. الجماهير على الموعد والملعب للكل. تحليل تحكيم وتشجيع عين المونديال برعاية فيتل، الإنترنت الأسرع والأقوى في الأردن منذ عام 2008. أشيائي أسكى المطاعم أسرع توصيل. بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

0: التاسعة مساء بتوقيت عين اف ام.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
0: حمل تطبيق عين اف ام وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، متوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. عين اف ام معك بالصوت والصورة. الجماهير على الموعد والملعب للكل، تحليل تحكيم وتشجيع عين المونديال برعاية فيتل، الانترنت الأسرع والأقوى في الأردن منذ عام 2008. أشيائي، أزكى المطاعم، أسرع توصيل. بيتزا القيصر، مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

الجماهير على الموعد والملعب للكل. تحليل، تحكيم وتشجيع عين المونديال برعاية فيتل، الإنترنت الأسرع والأقوى في الأردن منذ عام 2008. أشيائي، أزكى المطاعم، أسرع توصيل. بيتزا القيصر، مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

0: يسعد مساكم جميعا واهلا وسهلا مستمعينا ومشاهدينا الاعزاء في حلقه جديده من برنامجكم عين المونديال. معكم انا عثمان الحسنات طبعا عبر اثير اذاعه عين على التردد 98.3 من الساعه 9 وحتى 10. طبعا الخبر سمو الامير علي قبل شوي على ما اظن هو اللي اعلنوا الخبر، اكيد الاتحاد الاردني اعلنوا انه اقاله الكابتن جمال السلامي، وبتعرفوا هذا الخبر يعني يعتبر مفاجاه بعد التصريحات اللي حكت انه الكابتن جمال السلامي موجود، الكابتن جمال السلامي باقي على ما اظن مع علي مروان جمعه، طلع حكى هو عقده لبعد اسيا. وانا بصراحه من الناس اللي كنت يعني مش متفائل في هذا الكلام. هو على الاغلب مش اقاله، اتفقوا اتفاق الطرفين على اساس انه يخلص الكابتن جمال السلامي. طبعا الكابتن جمال السلامي بالمجمل نسبه انتصاراته مع المنتخب الوطني 32%، هو مغلوب 12 مباراه، متعادل 11 مباراه، فايز 12 مباراه. نسبة تهديفنا على الأغلب كانت واحد وشوي بالعشرة، يعني مش نسبة عالية، يعني النسب تعتبر بسيطة. نحكي شوي عن الكابتن جمال السلام. الكابتن جمال السلام استلم المنتخب بعد عموته أجانا بفكر اللي هو نلعب 5-4-1 5-2-3 3-4-3 المسمى اللي أنت بتحبه، هي عبارة عن واجبات ترى، يعني واللي هي نفس الشغل ونفس الطريقة ونفس الإمكانيات. فأنا بعتقد إجا جمال السلامي عمل كوبي بيست فقط لا غير، بكل بساطة. ولا مرة لعب المنتخب أربعة، ولا مرة لعب المنتخب بطريقة هجومية بحت معه، ولا مرة عمل تغيير في الأظهرة على أساس يحسسك أنه في واجبات مختلفة. عشان هيك بصراحة فأنا شفته عمل كوبي بيست من عموتة ومشى. إذا بدنا نحكي عن أول مشاركة له كانت تصفيات كأس العالم. تصفيات كأس العالم إحنا كانت مجموعتنا لو بدنا نختارها اختيار مش راح تكون بهاي يعني الشيء الجيد إلنا، كانت مناسبة وسهلة ومنطقية لمنتخبنا الوطني، سواء المنتخب الفلسطيني، المنتخب العماني، المنتخب الكويتي، المنتخب العراقي، الكوري الجنوبي. يعني في المجمل لما تطلع على المجموعة ممكن المنتخب الكوري الجنوبي فقط اللي ممكن أعلى منا، وحتى مش أعلى منا بمراحل، يعني عادي، يعني المجموعة تعتبر من المتناول، والمجموعة الوحيدة اللي كانت كلها عرب، فبالتالي أسهل لك تلعب مع عرب ما تروح على أماكن ثانية ومناطق ثانية. فالمجموعة المفروض انك تحصل فيها عدد نقاط كبير وتتأهل بشكل سهل مقارنة بفرق الامكانيات بيننا وبين اخواننا العرب اللي معنا في المجموعة، لكن ما حدث. لا عشان برضو نكون واضحين، احنا مع المنتخب الفلسطيني والمنتخب العماني حققنا الانتصارات، يعني 4 انتصارات في المجموعة كانت على فلسطين وعمان. مع المنتخب الكويتي، والمنتخب الكويتي بمرق في أسوأ حالاته في التاريخ، يعني المنتخب الكويتي واقف عن كرة القدم، واقف عن المشاركات، دوريهم في مشاكل كثير، لعبتهم عادي ما يتدربوش، ما عندهم مش مشكلة، استطاعوا يتعادلوا معنا مرتين، وفي المرتين مرة احنا كنا أفضل منهم، مرة هم كانوا أفضل منا، عشان يعني برضو نعطيهم حقهم، يعني مش تعادلنا معهم انه خلص، يعني لا كانوا في المباراة الثانية هم كانوا أفضل منا بعد ربع ساعة. في المباراة الأولى طبعاً كان خطأ من لاعبتنا أنه تعادلنا معهم، فبالتالي الكويت. الفريقين اللي بينافسونا اللي هم العراق وكوريا الجنوبية المفروض أنهم هم اللي بينافسونا على بطاقات التأهل المباشر، أخذنا منهم نقطتين فقط لا غير، يعني من 12 نقطة أنت لازم تأخذهم، إحنا أخذنا نقطتين، أخذنا نقطة من العراق في أرض العراق، نقطة من كوريا في أرض كوريا، وخسرنا المباراتين اللي في أرضنا، فبالتالي من 12 نقطة أخذنا نقطتين. احنا اللي ساعدنا في التأهل بشكل كبير المنتخب الفلسطيني والمنتخب الكويتي هيك. فإذا بدنا نروح على اللي بعدها اللي هي بطولة العرب، بطولة العرب معظم اللي شاركوا في البطولة العربية الفرق الثانية والثالثة، يعني ولا فريق أجا بفريقه الأول، وإحنا كمان ما رحنا بالفريق الأول، يعني الإنصاف جمال السلامي إحنا رحنا بالفريق ناقصين 7 لاعبين من المحترفين خارج الوطن العربي، واللاعبين اللي ما بيقدروا أنديتهم يتركوهم في هاي الفترة. صحيح هي البطولة بإشراف الفيفا، لكن هي ليست من أيام الفيفا ديت، فبالتالي خسرنا 7 لاعبين، والسبعة مهمين طبعا، لكن اللاعبين المحليين كانوا بشكل مميز جدا في البطولة العربية، وأدوا بشكل غير عادي للأمانة، وروح غير عادية. المخسر في البطولة العربية كان نقطتين، نقطة يزن، إصابة يزن عماد وإصابة أدهم القرشي، هذا اللي خسرناه في البطولة العربية. لكن كسبنا لاعبين مميزين، كسبنا ثقة، كسبنا لاعبين محليين إنهم كمان بيورونا إنهم قادرين إنهم يوروا أنفسهم بشكل جيد، وإنهم بيمثلوا البلد بشكل مميز في أي محفل عادي، ما عندهم مشكلة، حتى لو ضغط جمهور ضغط مباريات ما عندهم أي مشكلة، ولعبوا مباريات صعبة ومباريات قوية. يمكن أصعب مباراة كانت في البطولة كانت مع المنتخب العراقي بعد إصابة يزن عماد. مباراة السعودية صار فيه تحسن شوي، لكن برضو ما كنا مميزين. لكن مع ذلك عشان نكون واضحين، المنتخب السعودي ما كان في أحسن حالاته. لما نروح على المنتخب المغربي، المنتخب المغربي شارك بالمحترفين اللي هم في الخليج فقط لا غير، فما شارك لا الفريق الأول ولا في الأولمبي ولا الفريق اللي أخذ كأس العالم، شارك في الفريق اللي يعتبر الثالث. فمع هيك برضو يعني كانت مباراة جيدة، لأنهم محترفين على مستوى عالي ومستوى يعني لاعبين يعني مميزين. فكنا في البطولة هاي أحسن فترة أنا بعتقد كانت لجمال السلامي. بعد هيك اللي هو المباريات الودية، ووصولنا لكأس العالم واللي هي المشاركة في المحفل العالمي اللي هو كأس العالم. بعتقد إنه أكيد المحللين سمعتوهم بعد كأس العالم شو حكوا عن المشاكل، وحكوا أنا كنت أحكي عنها قبل. المشاكل اللي بعد كأس العالم كانت واضحة للجميع، بس هي كانت ترى واضحة قبل، بس يعني أنا بحكي كثير من الناس بجملوا الموضوع، ما بعرف ليش الأسباب، لكن في النهاية بتحب البلد المفروض ما تجمل الموضوع، لازم تحط النقاط على الحروف وكل شيء يكون واضح. هو الله يعطيه العافية يعني في النهاية الزلمة ما قصر معنا، ويعتبر هو الأهلنا على كأس العالم، وإحنا أهلناه معنا على كأس العالم. يعتبر تعامل مع اللاعبين بحب شديد، تعامل مع البلد بحب شديد. كثير دلائل في هذا الموضوع، لكن أنت بهمك إنه الزلمة ما قصر معنا الله يعطيه ألف عافية، وإحنا بدناش نكون خلص قاسيين. كثير من المدربين بعد ما خلص كأس العالم برضه هم خلصوا عقودهم وانتهت عقودهم. إذا بدنا نحكي عن الأمور، يعني أنا بدي أحكي بأمور شوي بعد شوي. الأمور لازم الاتحاد يكون حريص وفاهم شو التفاصيل اللي قاعد بيشتغلها. يعني انت سلمت المنتخب اللي تحته لمغربي كأنه عمر، وكان مش جيد يعني بصراحة. الفريق اللي معاه كان بيقدر يروح كثير بعيد في بطولة آسيا، نفس فكرة السلامي بصراحة. يعني سلمت المنتخب السيدات لمغربية. أنا حاب أحكي لكم شغلة، لما تحكي كلمة مدرسة، المدرسة المغربية، المدرسة التونسية، المدرسة المصرية، هذا مش منطق، لأنه يعني كل مدرب مختلف عن الثاني. والدليل الرقراقي مدرب المنتخب المغربي السابق مدرب دفاعي بحت وتحولات، المدرب محمد وهبي العكس تماما، مدرب استحواذ وواجبات وضغط متقدم. فما في مدرسة خاصة، ما في إشي اسمه مدرسة الروسية المدرسة الإسبانية، هذا ما في منه هذا الكلام، كل واحد مختلف عن الآخر. فأنت بتشوف المدرب هذا كيف بيشتغل على أساس تقدر تمشي معه. إحنا رحنا أخذنا موضوع وأنا شايف الحكي المدرسة المغربية. المدرسة المغربية مدرسة أو التخطيط في المغرب تخطيط محترم، لكن رايح أكثر على مغتربين. عشان نكون فاهمين كل شيء بالضبط، لازم نكون رايحين على رايهم رايحين على مغتربين. يعني من كل المنتخب المغربي في فقط 2 لاعبين طلعوا من الأكاديمية فقط لا غير، فقط لا غير لاعبين، والباقي مغتربين. سن 20 مغتربين، سن 17 أو اللي أخذوا بطولة إفريقيا واللي أخذوا كأس العالم مغتربين. فبالتالي هم رايحين على موضوع كيف إقناع الناس المغتربين كيف إنهم مثلوا البلد، هذا طبعا حقهم. لكن بتطلع عليهم هم كاتحاد، هم عاملين شغلة كثير كويسة لمدربينهم انهم دائما هم الموجودين في الإدارة الفنية تاعت المنتخبات، وهذا يحسب للاتحاد المغربي. إذا بنشوف حتى المغرب ومصر ونجاحاتهم مع مدربين محليين مع أجانب ما زبطوا، هذا الحكي لازم نستفيد منه إحنا في البلد. المدرب المحلي دائما بفيد لاعب البلد بشكل أكبر. طبعا يمكن عندنا حسابات إحنا مختلفة، هذا شيء عاد برجع للاتحاد الأردني ما برجع إلي، لكن الفكرة إنه المغاربة كان عندهم رينارد وما نجح معهم، إجا الرقراقي ونجح، وكمل وهبي ونجح. نفس الشيء المدربين المصريين او المدربين الاجانب اللي دربوا المنتخب المصري كلهم كانوا سيئين، لما اجى حسام حسن برضه نجح. على كل حال، جمال السلامي كان رجل محترم جدا جدا جدا في الاردن، خدم البلد وخدم اللاعبين وحاول يخدم اللاعبين حتى في الاحتراف، وحاول يسوق لاعبتنا قدر المستطاع، وهاي المفروض مش شغلته. احنا لازم نتعلم، واحنا بصراحة يعني في نقطة، احنا ليش دايما في واحد فوقنا اجنبي، اجنبي طبعا اللي هو مش اردني، يعني انت كنت بتقدر اذا انت مقتنع في هذا الرجل فنيا، وانا ما بعتقد انه في حدا في الاتحاد بيعرف في الموضوع الفني او يعني اشتغل في الموضوع الفني، او في لجنة فنية تقدر تقعد مع هذا الرجل، او لجنة فنية تقدر تتعاقد مع اي رجل يكون متواجد. فأنا بعتقد لو أنت مقتنع في جمال السلامي، بتشوف اثنين مدربين ثلاث أنت مقتنع فيهم، وهذول اثنين ثلاث بتعلمهم على أساس يصير عندك أنت خبرة من أولاد البلد، وهم اللي يصيروا يديروا الموضوع فيما بعد. وعندنا خبرة في الأردن ترى كثير، يعني الكابتن عيسى الترك أنا ما شفتش مدرب أجنبي أجعل الأردن أحسن منه. فالموضوع باختصار، يجب علينا الآن انه نعمل احنا الخبراء. يعني معقول عندنا قامات كبيره وقامات تدريبيه كبيره، انا بدي اضل احكي بس الكابتن عيسى عشان الناس الثانيه ما تزعل، زي الكابتن عيسى بتقدر تجيبه، بتقدر يعمل لك حلول، بيقدر يعمل لك الشغل بتفاصيله، يعني بيريحك بالشغل. طول ما انت بتعتمد على الاشخاص اللي بيشتغلوا في بعرف شو بسموهم التعليم ولجنة الفنية هي تاعت الفئات العمرية، بصراحة راح نضل وضعنا يعني مش مناسب ومش مسيطر عليه. مش منطقي الدورات تكون بهذا الشكل، يعني هذا الحكي كله لازم يترتب إن شاء الله. هيك نكون صحينا من كأس العالم، ونبلش بالعمل اللي يناسب ما وصلنا له. إحنا وصلنا لآسيا، للعرب، لكأس العالم، إذا وجب علينا الاستمرار. إذا ما استمرينا بشكل مناسب وبشكل منظم، راح نخسر كل اللي عملناه. فإحنا شو بنينا عشان نكمل؟ يعني جمال السلامي، عموته جمال السلامي، قبلهم عدنان حمد، فيتال، فلان فلان فلان. إحنا بتعرفوا لو نعد تاريخ المدربين، ترى المدرب الوحيد اللي جاب بطولات للأردن الله يرحمه محمد عوض، جاب بطولتين. فبالتالي أنا مصر على هذا الموضوع، لكن في ناس غيرت. يعني لما إجا الجوهري كيف غير الثقافة وغير الفكرة وغير الاحتراف في كرة القدم، وكان مستشار لسمو الأمير علي، ولما إجا الكابتن عدنان حمد ومشت الأمور بشكل مميز بصراحة. لكن الفترات الأخيرة من 6 7 سنوات لا في عندنا مستشار ولا عندنا مدير فني ولا عندنا، فبالتالي الموضوع مرتبط بأشخاص مش فنيين. هذا اللي كان أنا بالنسبة لي مشكلة كبيرة، لأنه مين بده يقيم الكابتن جمال عموتة اللي قبلهم؟ مين بده يقيمهم؟ يعني حتى لما روح الكابتن عدنان حمد ترى كان في أحسن حالاته فنية، لعبنا مع صربيا وجامايكا ولعبنا مباراتين عاليات جدا، وكان الفريق بيستحوذ وبيضغط وبيعمل كرة قدم الحديثة اللي احنا بنحبها، زي ما بيعملوا المغرب حاليا. المغرب كانوا من حالة دفاعية قلنا لحالة هجومية. فأنا بعتقد إحنا موضوعنا المفروض يترتب حاليا أكثر من هيك. وتنسوش معلومة مهمة جدا جدا، الفرق مش راح تتعامل مع الأردن بقلة احترام، الفرق راح تتعامل مع الأردن إنك فريق واصل كأس عالم، فريق نهائي آسيا، نهائي العرب، إذا أنت فريق محترم. إذا مش راح يتعاملوا معك بس إنك بدك تدافع وتلعب هجمة مرتدة. عشان هيك هسه لازم نصحى شوي ونجيب مدرب على سوية عالية في كرة القدم. في الضغط، حتى لو ضغط من وسط الملعب ما عندي مشكلة، بس تصير الأمور فيها هجوم أكثر، فيها استحواذ أكثر، فيها مراحل لعب أكثر، فيها لحظات لعب أكثر، فيها مواقف في اللعب أكثر. يعني هذا الحكي لازم نتعلم من الدروس. الناس اللي ماشي هسه في كأس العالم، اللي مكملين في كأس العالم، لو شفنا المغرب مع هولندا كيف سيطروا وكيف عملوا، فبتفهم الفكرة العامة من العمل والتخطيط الإداري الناجح عشان توصل لعمل فني ناجح. فأنا إن شاء الله نكون إحنا استفدنا من هاي الدروس، ونكون ماشيين برتم محترم مع اللي وصلنا له، وبخط متوازي مع اللي وصلنا له، ونستمر في العمل ونزيد ونزيد قدر المستطاع. وبتمنى نظبط كل الفئات العمرية، ونظبط كل الأخطاء اللي صارت في 6 7 سنين من أليكس. لازم نكون إحنا هسه خلص صاحيين وخايفين أكثر على البلد، لأنه على المشروع الرياضي تاعنا، لأنه وصلنا لمراحل محترمة. بدناش ننزل من جديد ونرجع نعيد بنا من جديد وعيد بنا جديد، ويجينا مدرب ويقول لك أنا بدي أبني وأنا بدي أسوي. يعني الحمد لله رب العالمين. على كل حال الزلمة ما قصر، الله يعطيه العافية، وإن شاء الله هيك ربنا يكرمه ووفقه في محطاته الجاية، وإن شاء الله يجينا حدا هيك كمان يكمل العمل بإتقان وبحب وشغف. نطلع فاصل وبنرجع لكم إن شاء الله.
1: الجماهير على الموعد والملعب للكل. تحليل، تحكيم وتشجيع عين المونديال برعاية فيتل، الإنترنت الأسرع والأقوى في الأردن منذ عام 2008. أشيائي، أزكى المطاعم، أسرع توصيل. بيتزا القيصر، مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
2: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
1: نبني الملعب، نبني اللاعب، نبني الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

0: عبر عن فخرك بالنشامة. أصدر بطاقة فيزا النشامة الائتمانية بس من البنك العربي. مزايا عديدة بتستناك، بالإضافة إلى نقاط مكافآت ترحيبية مجاناً. اتصل فينا هلأ على 064-600-900. تطبق الشروط والأحكام. البنك العربي، الراعي الرئيسي لمنتخب النشامة. بدك إنترنت سريع؟ ما إلك إلا فيتل، الإنترنت الأسرع والأقوى والأقل سعراً في الأردن. أول مزود إنترنت فايبر في الأردن منذ 2008. اشترك اليوم مع فايبر فيتل لتدخل السحب على سنة كاملة مجاناً. سرعات عالية وثابتة، تحميل وتنزيل بدون تقطيع، وتجربة اتصال بتخليك دايماً سابق. وكل هاد بأسعار تنافسية وخدمات عالية الجودة. سرعة حقيقية ودعم فني 7 أيام في الأسبوع 24 ساعة. اتصل على 06-550-46.
1: هي يا أردني. النشامة وصلوا كأس العالم وأشياء لبسة الشماغ، جائزة 10,000 دينار بعد نهاية كأس العالم، وجائزة أسبوعية 999 دينار، وخمس جوائز يومية من جوائز نقدية وتيشيرت المنتخب. اطلب وادخل السحب، وإذا كان توقعك صحيح بتكون دخلت السحب 3 مرات. أشياء، أزكى مطاعم في الأردن وأسرع توصيل. شو بتستنى؟ نزل التطبيق، اطلب، احذر.

0: اسمع. الجماهير على الموعد والملعب للكل. تحليل، تحكيم وتشجيع عين المونديال برعاية فيتل، الانترنت الأسرع والأقوى في الأردن منذ عام 2008. أشيائي، أزكى المطاعم، أسرع توصيل. بيتزا القيصر، مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
1: طبعا يسعد مساءكم من جديد. طبعا قبل ما نحكي ونعرف عن ضيفنا، رح أقول لكم الرسالة اللي وجهها سمو الأمير علي لمدرب المنتخب الوطني عبر حسابه. طبعا مثمنا جهوده وإسهامه في تحقيق الإنجاز التاريخي بتأهل لكأس العالم، قال سمو الأمير في منشور عبر حسابه أنه التقى السلام اليوم معربا عن تقديره لما قدمه خلال فترة قيادته للمنتخب الوطني، ومؤكدا أن تجربته مع النشامة كانت استثنائية، وأضاف أن السلامي سيبقى ابنا عزيزا للأردن لما أظهره من إخلاص واحترافية وروح قيادية، متمنيا له دوام التوفيق والنجاح في محطته المقبلة. وأكد سمو الأمير أن السلامي سيظل أهلا للمشورة وصاحب خبرة يعتز بها الجميع ويستفيدون منها. معنا مدرب وطني أنا بعتز وبفتخر فيه، هو في الأردن ترى فيه بس مدربين بدربوا في قطر، هذا الزلمة واحد منهم. مدرب على المستوى الشخصي، لعبت أنا وياه كرة قدم، كان يظل يدافع عني، هو يدافع وأنا هاجم، صديقي جدا، واخونا الكابتن ماهر اسماعيل. الله يسعد مساك.
2: مساء الخير اخوي ابو عمر، ومساء الخير للساده المستمعين والمشاهدين.
1: حبيبي يا كابتن ماهر، طمنا، امورك كويسه؟
2: انا بخير، دامك بخير ابو عمر، وانا مشتاق لك كثير، وانت دائما من القامات اللي انا بحبها ومن اللاعبين اللي كانوا يا ابو عمر يمتازوا بالاخلاق ويمتازوا على المستوى الفني، من اروع اللاعبين، ويعني لعبنا سوا ضمن يعني محطات من مسيرتنا الرياضيه، واللي انا دائما بعتز وبفتخر فيك في كل الاماكن.
1: هاي شهاده كبيره من كابتن كبير والله. كابتن ماهر الله يعطيك الصحه رب. كابتن ماهر، اكيد سمعت في خبر يعني نحكي الاتفاق بين سمو الامير علي والسلامي على انهاء عقده.
2: نعم،
1: فما رأيك في التوقيت؟
2: شوف، بالبداية أنا يمكن بوجه يعني فنقول شكرنا واعتزازنا وفخرنا بالكابتن جمال سلامي على ما قدمه خلال المرحلة الماضية من الاستحقاقات خلينا نقول والإنجازات اللي حصلت الغير مسبوقة عبر تاريخ الكرة القدم الأردنية، على الأقل في خلال 3 سنوات، يعني خلينا نقول ضمن تواجده كمدرب عام على الكابتن حسين عموتة، وايضا لما استلم دفة المنتخب الوطني لما كان في امم اسيا، وايضا وصولنا الى تصفيات كاس العالم وتاهلنا بشكل مباشر كاول منتخب عربي بتاهل لكاس العالم. شوف، باعتقادي يعني رؤيه سمو الامير علي دائما خلينا نقول هي رؤيه صفاقه، ودائما سمو الامير علي حريص جدا على اللاعب الوطني والمدرب الوطني، ودائما هو الداعم الاول والاخير دائما لمنتخباتنا الوطنيه بشكل عام. ولكن حقيقه هناك يعني اصبح ربما كابتن عثمان في الفتره الاخيره عندما يعني كان في حديث مسبق من الشارع الرياضي بشكل عام كلاعبين ومدربين سابقين، وخلينا نقول الاعلام الرياضي بشكل عام، كان يعني عدم رضا حقيقه يعني عن المدير الفني جمال سلامي، ورغم انه كنا نفوز سواء على مستوى البطولة او حتى على مستوى المباريات، ولكن كان في هناك خلاف على بعض الامور وجزئيات ربما ما في اثنين كانوا يختلفوا عليها، ولكن كان هناك عدم رضا حقيقة بأن هذا المنتخب هو يعد، يمكن أنا وياك نتفق أبو عمر، أن هذا المنتخب ربما يعني من أروع المنتخبات اللي مر على كرة القدم الأردنية، لاعبين مميزين موهوبين، عندنا لاعبين محترفين أصبح عقلياتهم يعني محترفة، وبالتالي كان من المفترض أنه يتناسب هذا الجهاز الفني بحجم هؤلاء اللاعبين. ولكن رؤية الأمير علي أو رؤية الاتحاد الأردني بأن يعني يتم شكر هذا المدرب على ما قدمه خلال الاستحقاقات الماضية، وباعتقادي إن شاء الله بالتوفيق بإذن الله تعالى لمن يحضر في هذه المرحلة.
1: هو شوف، احنا خلينا نضل في موضوع جمال السلامي عشان بعدين ننتقل على المرحلة المقبلة. أنا بعتقد أنه الزلمة كان جدلي في اختياراته دائما. أنت كنت مع الجدل ولا كنت موافق على اختياراته؟
2: لا، شوف، اختياراته كان فيها جدلية في كل تعرف أنت أبو عمر، دائما في الاستحقاقات هناك في ما يسمى القائم الأولي للمنتخبات الوطنية بشكل عام. يعني أنا واحد من الناس يمكن يعني في أكثر من لقاء يعني أنا اتمنيت وإني أشوف مثلا يوسف ابو جلبوس احد اللاعبين المميزين حقيقه وافضل لاعب على مستوى الدوري، على الاقل استحقاق انه يتواجد على الاقل ضمن المنتخب الوطني. ايضا ربما كان لي رؤيه، انا بالنسبه لي عارف الحاج من اللاعبين، مهند من اللاعبين اللي ادوا كانوا مؤثرين على مستوى الدوري رغم الاصابات او امور ثانيه، ولكن في اكثر من لاعب كان يتواجد، وفي نفس الوقت كان في اكثر من لاعب يعني تم استدعاءه للمنتخب الوطني، وبكل امانه لا يستحق تواجدهم في في في المنتخب الوطني. كان هذا الحديث جدل ابو عمر في الفتره الماضيه، كنا نتمنى نشاهد هاي الاسماء تتواجد في المنتخب الوطني
1: 100%. انا معك، ولسه في اسماء ثانيه طبعا، انس العوضات، مهند خير الله، العرسان، خالد أكيد. زكريا أكيد. رزق بني هاني، مؤمن الساكت، بصراحه في اسماء كثير. ممكن هو الزلمه يمكن كان يبعد الضغوط عن اللاعبين الاساسيين. كابتن ماهر، انت شو رايك انه يكون الفريق بدون منافسه، يعني الف هون موجود جيم هناك على الجهه الثانيه؟
2: لا هذا حقيقي غير يعني شوف مش صحيح يعني ابدا. بتعرف انت لما اصلا بدك تخلق منافسه يجب ان المنافسه تكون ايجابيه بينه وبينك حتى يرتقي الاداء والفكر على اعلى مستوى ابو عمر. فبالتالي الرؤيه ما كانت واضحه، الرؤيه خلينا نقول كانت حقيقه متواضعه جدا، لانه كان المجموعه اللي تتواجد معه احنا حفظناهم بكل امانه وعرفناهم وعرفنا امكانياتهم، لكن في زي ما تفضلت في كان عندنا ما يقارب حوالي 7-8 لاعبين برزوا على مستوى الانديه، وايضا لما مثلوا المنتخب ادوا اداء جيد، يعني احنا شفناهم كانوا مؤثرين، لكن احنا يعني اتفاجئنا حقيقه في عدم استدعائهم للمنتخب، وتم استدعاء مجموعه من اللاعبين مع الاسف الشديد، يعني برز في نادي لمدة خلينا نقول مباراتين تم استدعاءه، ولاعب لعب ما يقارب 2-3 لم يتم استدعاءه. باعتقادي كان في رؤية غير واضحة للكابتن جمال سلام، وكان هذا موضوع يعني جدل كبير في الفترة الماضية على أن هذا المدرب حقيقة يعني في يعني انخلقت مشاكل بشكل عام من وراء هذا الموضوع.
1: طيب لو أنت كابتن ماهر بدك تلعب ضد منتخب الأردن، أنت بتشوف أي اختلافات في موضوع المنتخب كأسماء، كطريقة لعب، كشكل فريق؟ يعني احنا مقروئين محفوظين؟
2: احنا شوف ابو عمر، احنا الكابتن عثمان المنتخب الوطني الاستراتيجيات وطريقة اللعب والأسلوب واحدة خلال يعني خلينا نقول عمره 3-4 سنوات منذ حضور الكابتن حسين عموتة وصولا الى الكابتن جمال سلامي. بكل امانه اكون صادق معك، صار اصبح صحيح. يعني اصبح مكشوف. باعتقادي احنا احيانا في بعض المباريات كنا نلعب في طريقه مختلفه عداك عن الناحيه الهجوميه 3-4-3، والتحولات اللي بقت تنبنى بشكل اساسي واستراتيجي على موسى التعمري بوجود يزن العماد وعلي علوان، ولكن بشكل عام احنا كانت محاور وسط الملعب بأمانة كنا نختزلها وكانت شبه معدومة، وبتحدث أنا عن نزار رجدان وبتحدث عن الروض، بمعنى كنا نلعب بالأسلوب المباشر يعني الانتقال من الدفاع إلى الهجوم بشكل سريع باختزال وسط الملعب، وهذا أمر حقيقة أصبح مكشوف للعالم بشكل عام أن المنتخب الأردني ما عنده قدرة على البناء من الخلف والتسلسل.

0: اتحجمت نوعا ما، خلينا نقول مهمات وواجبات وتوظيف اللاعبين حقيقة كان ممكن يستاهل يكونوا أفضل من هيك. يعني فعملية تطويرهم وأدائهم داخل أرض الملعب من المفترض إحنا نشوف أداء مختلف، فكر مختلف. أحيانا أنت في بعض المباريات
1: حتى مع تغيير
0: نعم
1: النتائج كابتن ماهر، يعني إحنا مثلا فايزين متعادلين مغلوبين نفس الإشي.
0: لا بالضبط، يعني مثلا أعطيك أبو عمر، خلينا نقول من ضمن التبديلات، خلينا نقول في فرق بين التبديل الاضطراري وفي فرق بين التبديل التكتيكي. يعني أنا ما بدي
1: طبعا
0: أنا أنزل مهاجم عود الفخوري وأطلع علي علوان، أوكي يعني طب هو طب أنا نزلت محمود مرضي وطلعت علي علوان في نفس المهمات نفس الواجبات، صف وسط الملعب فارغ تماما. فبالتالي هذا يعني مش يعني خلينا نقول يفترض إنه يعني في كرة القدم الحديثة انت تتبع اكثر من استراتيجيه داخل ارض الملعب، لك برضو كمان طريقتك واسلوبك انك تغيره داخل ارض الملعب. احيانا
1: طبعا.
0: وانت متقدم 1-0 لازم افهم انا كيف لازم العب، ولما اكون خسران انا 1-0 ايضا لازم اتعامل مع ظرف المباراه. وبالتالي
1: صحيح.
0: يعني احنا هذا اللي كنا يعني خلينا نقول يعني الرؤيه اتحدث انا واحد من عن نفسي يعني بكل تواضع، يعني كنا نتمنى انه احنا نشاهد خلينا نقول مهمات وواجبات مختلفة عن كل مباراة احنا بنشاهدها. يعني خلينا نقول ربما البعض اتفق او اختلف، كنا نلعب خلينا نقول مع حسين عموتة في 3-4-3 على سبيل المثال. يا صديقي يعني هناك بعض المباريات انت مستحيل تظلك على نفس الرتم ونفس الاداء خلال طوال 90 دقيقة. واحنا يعني بعض الناس ما كانت تعرف او تفهم مثلا ليش المنتخب مثلا بعد الدقيقه 60 بعد الدقيقه 65 بتم التراجع الفريق الجانب البدني والجانب خلينا نقول التكتيكي بضعف عن منتخبنا الوطني، لانه طريقه اللعب هاي الطريقه تحديدا محتاجين لها عناصر قويه، محتاجين لها لاعبين امكانيات هائله جدا. فبالتالي ما بتوفر هذا الامر عندك، فبالتالي ايش ممكن ينكشف عندك المنتخب، او اما بالحاله البدنيه على الاقل انت اكيد راح تنزل. يعني
1: في هبوط
0: فباعتقادي
1: صحيح.
0: بدات يعني كنا نتمنى انه نشاهد خلينا نقول مباريات، لنفرض انت بتلعب امام الكويت تروح تلعب امام عمان بطريقه مختلفه تماما. منتخب
1: هيك المفروض
0: الارجنتين ابو عمر الاستحقاقات في كاس العالم تختلف تماما عن كاس العرب وعن امم اسيا. وبالتالي يعني انت الان لما بتلعب خلينا نقول مع منتخبات متقدمه، انت بتلعب امام لاعبين بتواجدوا في دوريات متقدمه جدا، عندهم ثقافه، عندهم معرفه، عندهم حاله بدنيه على اعلى مستوى. فبالتالي يجب ان يتناسب طريق اللعب والاسلوب تتناسب مع على الاقل في هذه المباراه.
1: يعني شوف كابتن ماهر، احنا عموته نقل كل التكتيك وكل الطرق وكل الاشكال للسلامي. انا ما شفت السلامي غير بصراحه. انت
0: لا
1: مع
0: لا
1: او ضد؟
0: نفس الشيء ابو عمر. احنا يعني هو احنا بندافع ب 5-4-1 وبنتحول ب 3-4-3 هذا معروف للمنتخب، واحيانا بنشوف 5-2-3 احيانا في اختزال وسط الملعب تحديدا. يعني
1: صحيح
0: تمام
1: صحيح،
0: لكن خلينا نقول الاجتهادات الفرديه، يعني انا بسميها اجتهادات فرديه داخل ارض الملعب من موسى التعمري من علي
1: ويزن تحديدا،
0: ويزن العماد يعني قبل ما يصاب بعد ما صاب دخل علينا عود الفخوري ايضا لاعب شاب
1: ومرضي
0: مستقبله
1: وعلي العزايز
0: مرضي. نعم هاي الاسماء حقيقه ما شاهدنا غيرهم، بالتالي يعني حقيقه ما اختلف الامر
1: نعم.
0: يعني على ما هو، ما فيش شيء متجدد، ما في شيء متغير، على الرغم انه اللاعبين حقيقه على المستوى الفردي لاعبين مميزين، لاعبين عندهم امكانيات افضل من هيك كان ممكن يتم التعامل معها حقيقه واستغلالها حقيقة، يعني أفضل
1: شوف كابتن
0: من
1: ماهر،
0: هذا الأمر اللي إحنا شفناه.
1: إحنا في فترة حاليا مختلفة عن السابق، يعني كل الفرق هسه بتتعامل معنا باحترام شديد. أنت واصل
0: نعم.
1: كأس عالم، نهائي عرب، نهائي آسيا، فأنت
0: نعم.
1: المفروض فريق كثير كبير، فأكيد
0: نعم.
1: التعامل من الفرق الثانية راح يكون بشكل مختلف. شو مطلوب منا المدرب القادم؟ كيف تكون إمكانياته؟
0: أنا بالنسبة لي أبو عمر يعني بالنسبة لي بفضل دائما المدرب العربي على المدرب الأجنبي، يعني بغض النظر عن جنسيته، أنا بالنسبة لي بفضل دائما لمنتخبنا الوطني، والتجارب هي اللي أثبتت هذا الأمر، التجارب هي اللي أثبتت هذا الأمر، يعني بقياسا بالكابتن محمد عوض، مرورا بالكابتن محمود الجوهري، عدنان حمد، محمد الحصار، حسام حسن، باعتقادي فنقاد الفترة اللي أجا مسك فيها المنتخب الوطني ما قدر يمجع كروجات، المدير الفني كروجاتي ما أعتقد عن موسم 2000 ما استمرت فيه مع المنتخب الوطني.

0: اعتقادي اثبت خلينا نقول المدرب العربي هو الاقرب يا ابو عمر لنفسيات اللاعبين، لعقلية اللاعبين، هو الأجدر أنه تواجده داخل الأردن ويشوف الدوري ويوقف على مستوى اللاعبين، هو يعلم تماما في عملية توظيف اللاعبين من خلال مشاهدته في الأندية أو ربما متابعته في خلينا نقول في احترافه الخارجي. المطلوب من المدير الفني أنه أنه أنه لما ببرز عندك خلينا نقول على الأقل لاعب ويشهد إله خلينا نقول الجميع بأنه مثلا أفضل لاعب بالدوري أو هداف البطولة، على الأقل يتم استدعاؤه للمنتخب الوطني. هي مسألة. مسألة ثانية، طريقة اللعب والأسلوب تتناسب مع إمكانيات اللاعبين المتواجد عندك في المنتخب، تمام. باعتقادي الشخصي أيضا كمان لابد من إحلال والتبديل أبو عمر، ربما يصير هذا الكلام ربما البعض يتفق أو لا يتفق، لكن أنا رؤيتي الشخصية بقول في تم استنزاف مجموعة كبيرة من اللاعبين الآن بتواجدوا في المنتخب الوطني، يعطيهم ألف عافية ما قصروا على هذا الأداء خلال 3-4 سنوات أو ربما أكثر. باعتقادي في هناك عندنا مجموعة من اللاعبين، بتكلم أنا مثلا عن عود الفخوري، عن علي العزائز، عن خلينا نقول أبو طه، ربما في كثير من اللاعبين اعمارهم صغير 20 21 سنه، هذول مكسب.
1: عندنا ابو غوش، عندنا ابو قشي، عندنا كثير لاعبين ترى صغار لسه.
0: بالضبط، عندنا ابو عمر ايضا ممكن تستخدم انت اللاعبين بالمنتخب الاولمبي. يتم انا اللي بقصد فيه ابو عمر يتم هناك رؤيه ل 20 خلينا نقول 30 لكن لكاس العالم المقبله، مش على كاس اسيا، لكن هي كاس اسيا المقبله 27 هي محطه رئيسيه باعتقادي. وسقف الطموحات أصبحت أبو عمر جماهيرنا ما عادت مثل أول، خلينا نقول اليوم المنتخب أصبح يعني السقف بأمان، هم اللاعبين عودون على هذا الأمر أنه ما بنقبل إلا صرنا بالفوز بأهم المباريات أو أما نصل للمشهد الختامي من أي بطولة. فباعتقادي المرحلة المقبلة بالنسبة للمدرب اللي بده يمسك المنتخب الوطني لابد من أنه يكون خلينا نقول يعني عنده قناعات في طريقة اللعب والأسلوب تتناسب ومع إمكانيات اللاعبين وتم توظيفها بالشكل السليم داخل أرض الملعب وما يكون في إعناد بشكل كبير.
1: أنا معك أحيان، أنا معك، بس في نقطة مهمة يا أبو كرم يعني بدي أشوف رأيك فيها. أنت مع تغيير الأسلوب أنه نصير نضغط أكثر، نصير نستحوذ أكثر، نصير نلعب أكثر، نصير نعمل ضغط عكسي أكثر، يعني نصير نهتم في كل اللحظات، في الثلث الأول شو نعمل، الثاني الثالث شو نعمل، تحولات كيف بده يكون شكلها، لانه احنا خلص يعني بطلوا يعاملونا انه فريق عادي. شو رايك؟
0: يعني شوف ابو عمر، في طبيعه الحال في التدريب في كره القدم زي ما تفضلت انت استخدمت اكثر من مصطلح في كره القدم ومصطلحات كبيره ومهمه جدا في كره القدم يا رجل. يعني انت لما انت عندك تتواجد عندك 3 لاعبين بالمقدمه وعندنا 4 أو 5 لاعبين عنده امكانيات هائله جدا خلينا نقول في المقدمه، انا بتحدث عن موسى التعمري وزن عيمات وعن عود الفاخوري والمجموعه وعلي علوان ومرضي وغيرهم من اللاعبين، ايضا انت عندك وسط الملعب مجموعه كبيره من اللاعبين اللي هم لديهم قدره خلينا نقول على السيطره والاستحواذ داخل ارض الملعب. عندنا لاعبين في الخط الخلفي لديهم قدره ولهم لاعب، عندنا زي يزن العرب بيلعب في كوريا، عندنا مثلا ديارة بيلعب في مصر، عندنا خلينا نقول ابو النادي محترف في الخليج او محترف في اوروبا، ابو طه في القوة الجوية، عندنا اكثر من لاعب. فبالتالي احنا عندنا امكانيات القدره على البناء من الخلف وانه نشتغل بهدوء من خلال التسلسل الايجابي داخل ارض الملعب ومن ثم تدوير الكره والسيطره والاستحواذ واللعب على ايضا على التحولات، هي حاله من حالات اللعب ولكن لما يكون هو هدفك الاساسي في كره القدم. بالتالي نعم احنا نعتمد على الهجمات العنتريه اللي بيعملها موسى التعمري في كل مباراه، نعم هذا امر، لكن انت شفت لما بصير للدبل بريس او بصير الضغط العالي على موسى التعمري يتم تحجيم موسى بطريقه، بتم تحييده عن المباراه من خلال الضغط عليه، من خلال اكثر من لاعب، من خلال تضييق المساحه عليه. وبالتالي اذا موسى وقف، خلينا نكون صريحين ابو عمر بامانه، احنا اذا موسى التعمري وقف في ارض الملعب وتم تحييده، المنتخب حقيقه بيفقد ما يقارب حوالي 40% من قوته داخل ارض الملعب.
1: خلاص احنا معتمدين على افراد بشكل اكبر بصراحه،
0: ما احنا متعودين على الحاله الفرديه اللي بيعملها موسى، لانه موسى اسرع لاعب عندك قدام. نعم في معدلات جري عند عود الفاخوري وغيره، لكن احنا نتحدث عن عقليه هذا اللاعب. موسى لاعب عربي لكن بعقليه اوروبيه، لاعب مختلف تماما عن الاخرين. فباعتقاد انك تبني طريقه لعب واسلوب على لاعب واحد فقط، هاي بحد ذاتها مشكلة كبيرة على مستوى المنتخب. ممكن انها تمشي معك على حساب ممكن في داخل النادي او تدريبك لنادي ممكن تمشي، لكن كمنتخب وطني عندك استحقاقات كبيره على مستوى اسيا وعلى مستوى كاس العالم. باعتقادي يجب انك تكون، انا بشوف كره شامله، وبالتالي البناء من الخلف والسيطره في استحواذ، عندنا قدره وعندنا امكانيه، وثم التحولات نلعب للامام على نعتمد على المهاجمين مش على لاعب واحد فقط، وبالتالي على منظومة عمل على المستوى الفردي والجماعي.
1: والله يا كابتن أبو كرم لازم يؤخذ كلامك بمحمل الجد، ومشكور على كل هالمعلومات الفنية والإدارية والقديمة والسابقة واللاحقة. بتمنى أنه ينسمع هالكلام لأنه كلام رائع جدا ومهم جدا. كابتن ماهر أنا بشكرك جدا جدا كابتننا.
0: أبو عمر أنت يعني من الناس اللي دائما بيقدموا إضافات، أينما بتكون أنت دائما بيكون في إضافة، وأنت بتعرف يعني هذا الكلام كويس. أنا بعتز فيك وبفتخر فيك، صديق عزيز ونجم كبير وخلوق، وأتمنى لك دائما التوفيق أبو عمر.
1: شكرا يا أخوي أبو كرم، شكرا جزيلا. شكرا أبو الكباتن، سلمت شكرا جزيلا. على كل حال احنا لازم نستفيد من كل التجارب السابقة اللي حصلت معنا، وبتمنى انه يشكر على ما كل ما انجز في السابق، ويبنى على ما هو قادم بين رب العالمين، والاستحقاقات القادمة استحقاقات مهمة جدا للمنتخب الوطني. التعامل مع من المنتخبات الاخرى راح يكون بمستوى اخر، فبالتالي لازم نكون حريصين على الاستمرار فيما وصلنا اليه. وأنا معتقد أنه إن شاء الله يعني سمو الأمير علي والاتحاد الأردني قادرين على إيجاد الحل الأنسب والحل الأمثل، أنه نكون بالمكان الصحيح وبالاستمرارية المطلوبة لدى طموح الشارع الأردني، اللي هو على الأغلب صار طامع بشكل كثير كبير في لاعبين المنتخب الوطني. وأنا معتقد اعتقاد جازم أنه اللاعبين على مقدرة تامة أنهم ينفذوا أي طلبات تطلب منهم، وأنهم يكونوا تحت الضغط وتحت المسؤولية وتحت رغبة وطموح الشارع الأردني. وأنا سعيد جدا بتواجدي معكم. السلام عليكم.
2: الجماهير على الموعد والملعب للكل. تحليل تحكيم وتشجيع عين المونديال برعاية فيتل، الإنترنت الأسرع والأقوى في الأردن منذ عام 2008. أشيائي، أسكى المطاعم، أسرع توصيل. بيتزا القيصر، مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

0: اسمع.
1: العاشرة مساء بتوقيت عين اف ام.
2: خليكم على السمع، خليكم بالجو عين وبتسمع.
1: حمل تطبيق عين اف ام وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، متوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. عين اف ام معك بالصوت والصورة. الجماهير على الموعد والملعب للكل، تحليل تحكيم وتشجيع عين المونديال برعاية فيتل، الانترنت الأسرع والأقوى في الأردن منذ عام 2008. أشيائي، أسكى المطاعم، أسرع توصيل. بيتزا القيصر، مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
3: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع.

0: كل شي مفيد لا بدنا نروح وبدنا نهدى شوي وعلى بعض نروح انا مش عم جرب اطلع انا اصلا فوق لا لا لا
1: no.
0: بدنا

0: الله الرحمن الرحيم.
1: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: ألف